اللهم أمتعني بسمعي وبصري حتى تجعلهما الوارث مني، وعافني في ديني وفي جسدي، وانصرني على من ظلمني حتى تريني فيه ثأري. اللهم إني أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك وخليت وجهي إليك، لا ملجأ منك إلا إليك. آمنت برسولك الذي أرسلت وبكتابك الذي أنزلت.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان الفجر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبيت.

0: مملكة البحرين العربية. هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين تقدم بسم

أحكام الكتاب المبين، برنامج يومي يستعرض معكم كل ما يتصل بالقرآن الكريم من أحكام مستنبطة يتحقق من خلالها فهما أعمق للقرآن الكريم.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرع معكم أيها المستمعون الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم أحكام الكتاب المبين، حيث ما زلنا نتناول

المسائل المتصلة بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. حيث تناولنا 5 مسائل من مسائلها 16، وبقيت 11 مسألة نتناولها في هذا اللقاء ولقاءات أخرى إن لم يسعفنا الوقت في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى. إن المسألة 6 أيها المستمع الكريم تتصل بقول الله تعالى: أياما معدودات، وهذا يدل على أن المراد به رمضان لا يوم عاشوراء. ومن قال إن المراد به هو صوم 3 أيام من كل شهر فهو أبعد، وذلك لأن الحديث لا أصل له في الصحة. أما المسألة 7 فتتصل بأنه إذا ظن قوم أن هذا بظاهرة يقتضي الوصال، وهذا لا يصح لوجهين، فأما أحدهما فهو أن فيه تكليفا لما لا يطاق، وأما الثاني فهو أنه لو اقتضى وصالا غير محدود لما تحصر لأحد تقديره لاختلاف أحوالهم فيه. والصحيح أنه خرج على العرف، أي أن تصوموا الأيام وتفطروا منها زمنا مخصوصا، وكان عندهم متعينا إما بالعرف المتقدم فيكون الخطاب نصا، وإما ببيان من النبي صلى الله عليه وسلم فيكون الخطاب مجملا، وذلك حتى بينه الشارع. وبالنسبة للمسألة 8 في هذه الآيات فهي في قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر، حيث إن للمريض 3 أحوال، فأما أحدها فهو أنه لا يطيق الصوم بحال، وفي هذه الحالة فإن عليه الفطر واجبا، وأما الحال الثاني فهو أن يقدر على الصوم بضرر ومشقة، فهذا يستحب له الفطر ولا يصوم إلا جاهل. وقد قال البخاري: اعتللت بنيسابور علة خفيفة، وذلك في شهر رمضان، فعادني إسحاق بن راهويه في نفر من أصحابه فقال لي: أفطرت يا أبا عبد الله؟ فقلت: نعم. فقال: خشيت أن أضعف عن قبول الرخصة. وعن ابن جريح قال: قلت لعطاء بن أبي رباح وهو من كبار التابعين: من أي المرض أفطر؟ قال: من أي مرض كان، كما قال الله تعالى: فمن كان منكم مريضا. قال البخاري: ولم يكن هكذا الحديث عند إسحاق، وهو 3. وبالنسبة للسفر كعذر من أعذار الفطر فإن إباحة الفكر فيه وترخيصه لما فيه من تكلف، ويفصل فيه بعد في المسافة قدرها الفقهاء تقريبا 100 كيلومتر، ولم يرد فيه من الشارع نص، ولكن ورد فيه تنبيه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم منها. والعمدة في رخصة الإفطار لعذر السفر أن العبادة تثبت في الذمة بيقين، فلا براءة لها إلا بيقين مسقط، وقدر السفر مشكوك فيه حتى يكون سفرا ظاهرا، فيسقط الأصل كما هو مقرر في علم أصول الفقه. وبحثه الذي يتعلق بهذه المسألة أن الله تعالى لما علق الحكم بالسفر علمت العرب ذلك بفضل علمها بلسانها

جر عادتها في أعمالها، فلما جاء الأمر تم الاقتصار فيه على العربية. وعلى هذا الأمر مبنى الخلاف، فقال مالك والشافعي بأن أقل السفر يوم وليلة، ويعنون بذلك الذي يرخص فيه بالصوم. وقال أبو حنيفة أقله 3 أيام. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة أن تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفر يوم وليلة. وفي حديث وسفر 3 أيام، وفي آخر وذكر تمامه. فرأى أبو حنيفة أن السفر يتحقق في 3 أيام: يوم يحتمل فيه عن أهله، ويوم ينزل فيه في مستقره، واليوم الأوسط هو الذي يتحقق فيه السير المجرد بتحمل لا عن موضع الإقامة، ونزولا لا في موضع الإقامة. وقد قرر ابن العربي باعتباره فقيها مالكيا بأنه إذا كان السفر متحققا في اليوم الثاني فاليوم الأول مثله، ولا عبرة بالتحمل عن الأهل والوطن، وإنما المعول في تحقيق السفر على المبيت في المنزل، ثم التحديد بما ذكر وفق التقدير المعروف وهو 100 كيلومتر، وهو ما يعادل في مقاييس الفقهاء القدماء 36 ميلا أو 48 ميلا، مراحل لا تدرك بتحقيق أبدا، وإنما هي ظنون. فرجل احتاط وزاد، ورجل ترخص، ورجل تقصر. أما المسألة 10 في هذه الآية فتتعلق بقول الله تعالى فعدة من أيام أخر. وقد قرر العلماء بأن هذا القول لطيف من الفصاحة، وذلك لأن تقريره فأفطر فعدة من أيام أخر كما قال الله تعالى فمن كان مريضا أو به أذى من رأسه ففدية، وتقديره فحلق ففدية. وقد روي عن قوم من الفقهاء بأن المسلم إذا سافر في رمضان قضاه، صامه أو أفطره، وهذا لا يقول به إلا الضعفاء، فإن جزالة القول وقوة الفصاحة تقتضي فأفطر. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الصوم في السفر قولا وفعلا. وننتقل بكم أيها الأحبة إلى المسألة 11 في هذه الآية، وتتصل بقول الله تعالى فعدة من أيام أخر، حيث يعطى بظاهره قضاء الصوم متفرقا. وقد روي ذلك عن جماعة من السلف، منهم الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه، وإنما وجب التتابع في الشهر لكونه معينها، وقد عدم التعيين في القضاء فجاز بكل حال. أما المسألة 12 فتتصل بقول الله تعالى فعدة من أيام أخر، حيث يقتضي ذلك وجوب القضاء من غير تعيين لزمان، وذلك لا ينافي التراخي، فإن اللفظ مسترسل على الأزمنة لا يختص ببعضها دون بعض. وقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن كان ليكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن قضاءه إلا في شعبان للشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت تصوم بصيامه إذ كان صومه صلى الله عليه وسلم أكثر ما كان في شعبان. وبالنسبة للمسألة 13 فتتصل بقول الله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وفي هذه الآيات قراءات وتأويلات، فأما القراءات فقد قرئ يطيقونه بكسر الطاء وإسكان الياء، وقرئ كذلك بفتح الطاء والياء وتشديدهما، وقرئ بتشديد الياء.

لكن الأولى مضمومة، وقرئ يطوقون، والقراءة هي القراءة الأولى وما وراءها، وإن روي وأسند فهي شواذ، والقراءة الشاذة لا ينبني عليها حكم، لأنه لم يثبت لها أصل. أما المسألة الرابعة عشرة فهي أن الآية السابقة في المسألة الثالثة عشرة منسوخة كذلك، وقد روي عن ابن عمر وسلمة وثبت ذلك عنهما، وتحقيق ذلك أن الله تعالى قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ولهذا المعنى كرره ولو

ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ولهذا المعنى كرره: ولولا تجديد الفرض فيه وتحديده وتأكيده ما كان لتكرار ذلك فائدة مقصودة، وهذا منتزع عن الناسخ والمنسوخ. وعند هذا الحد نقف بكم أحبتنا المستمعين، فإلى لقاء كريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أحكام الكتاب المبين، أعده لكم أحمد سالم مبارك، قدمه لكم الدكتور عوض هاشم.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج سهرات فواصل وأغنيات
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوما ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين. جلسات مجلس الشورى. يعقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية الاعتيادية يوم الأحد من كل أسبوع، ويترأس الجلسة معالي رئيس مجلس الشورى، وفي حال غيابه يتولى رئاسة الجلسة سعادة النائب الأول لرئيس المجلس، وفي حالة غيابه يرأس الجلسة سعادة النائب الثاني لرئيس المجلس، وفي حال غيابهم معاً يتولى رئاسة الجلسة أكبر الأعضاء سناً.

اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، لا إله إلا أنت، رب كل شيء ومليكه. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. اللهم لعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني. ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني، إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الإخلاص في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفذ، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بالقضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت.

وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. اللهم أكمل لي ديني وأتمم علي نعمتك واجعلني عبدا شكورا عبدا كريما. ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين، مع عبادك الذين تحبهم ويحبونك ورضيت عنهم ورضوا عنك برحمتك يا أرحم الراحمين.

برنامج يومي يتحدث عن القصة القرآنية وسبب نزولها، وما هي العبر والدروس المستفادة فيها للفرد والمجتمع.

0: البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي، إخراج منال عتيق.
1: إلا وجهه إلا وجهه كلها لك كلها لك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لازلنا في الحديث أيها الإخوة في قصص القرآن الكريم وفي أسباب نزول الآيات التي تتحدث عن قصة الأحزاب وغزوة الخندق، حتى قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وهنا بيان من المولى جل شأنه أن المؤمنين حينما رأوا أن الأحزاب قد تجمعوا وتجحفلوا حول الخندق تأكدوا يقينا أن هذا اختبار من المولى جل شأنه، وهو القائل سبحانه: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. فلما رأى المؤمنون الأحزاب من قريش ومن القبائل قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق

الله ورسوله حينما بين لهم أنه سيكون الحصار أو سيحاصرون أو سيبتلون أو سيختبرون، وأنهم لا بد أن يكون لهم ذلك، فعليهم أن يصبروا وأن يحتسبوا وأن يقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الله لهم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. حتى نصر الله سبحانه وتعالى أهل الإسلام كما بينا سابقا، ورد الله تعالى المشركين، رد الذين كفروا بغيظهم، وقد تحدث القرآن عن ذلك بقوله: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال. فهنا درس لنا أيها المسلمون أن نأخذه، حيث لا ينبغي للمؤمن أن يتمنى لقاء العدو، ولكنه إذا لقي العدو عليه أن يصبر. ولهذا أوصى النبي عليه الصلاة والسلام أسامة بن زيد وقد أمره على جيش المسلمين الذي أرسله لإرهاب الروم، قال صلى الله عليه وسلم له: ولا تتمنوا لقاء العدو، فإنكم لا تدرون لعلكم تبتلون بهم، ولكن قولوا: اللهم اكفناهم واكفف بأسهم عنا. ينبغي على المسلم أن لا يتمنى لقاء الأعداء، وإذا لقي العدو عليه أن يصبر. وكذلك أيها الإخوة، درس يستفاد للمجتمع وللأفراد من قول الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. وفي هذا طاعة الدعاة وطاعة المسلم وطاعة المجتمع لأمير الجماعة ولإمام الجماعة ولمدير الجماعة ولمسؤول الجماعة، ما لم يأمر بإثم أو قطيعة رحم أو بكفر أو ضلال أو معصية لله سبحانه وتعالى. فما دام يأمر بالمعروف وما دام يأمر الناس بما لا يساء إلى الشريعة الإسلامية فالواجب علينا الطاعة، ولو تأمر عليكم عبد حبشي. ولهذا أيها الإخوة، عندما نصر الله أهل الإسلام في هذه الغزوة التي تعاون فيها اليهود من بني قريظة ومن المشركين من قريش وقبائل غطفان، فلما ولت القبائل وقريش ولوا الأدبار وهربوا وانهزموا بعد أن جاءتهم الريح والجنود وحصلت بينهم الفتن، تفرغ النبي صلى الله عليه وسلم لبني قريظة حتى جاءه جبريل عليه الصلاة والسلام وقال له: إلحق ببني قريظة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بمجرد انتهاء معركة الأحزاب قال للناس: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. فخرج الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فمنهم من وصل عند العصر وصلى هناك، ومنهم من تأخر في الطريق وصلى في الطريق حتى وصل بعد صلاة العصر إلى بني قريظة. وقد أقر صلى الله عليه وسلم أصحابه على فعلهم هذا وفعلهم هذا، لأنه كان المقصود من قول النبي عليه الصلاة والسلام أن يستعجلوا في الذهاب إلى بني قريظة، فلما وصل إلى هناك فعل بهم صلى الله عليه وسلم الأفاعيل حتى قتل منهم من قتل، وأسلم منهم من أسلم، وخرج منهم من خرج من المدينة المنورة، لأنهم خانوا الله تعالى ورسوله، حتى حكم فيهم سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه حينما أمر أن يقتل الرجال وتسبى النساء وتؤخذ الأموال، ففعل بهم أهل الإسلام ما ذكره سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وحكم بهم في ذلك الموقف الذي وقفه رضي الله تعالى عنهم، وكانوا يستحقون ذلك لخيانتهم لله ولرسوله وللقتال ضد المسلمين مع العدو، بالرغم من وجود الاتفاقات وبالرغم من وجود المكاتبات فيما بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام، حتى أتاهم الله تعالى من حيث لم يحتسبوا، حتى قضى بينهم سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنهم وحكم فيهم

0: وقال له عليه الصلاة والسلام: قضيت بحكم الله. وفي رواية لابن إسحاق قال: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق 7 أرقعة. وفي رواية أخرى: من فوق 7 سماوات، حتى نفذ الحكم فيهم هؤلاء، وهم الذين يستحقون لذلك. هكذا أيها الإخوة دروس وعبر نستفاد منها في مجتمعنا من خلال التعامل فيما بيننا، ومن خلال التعامل فيما بيننا وبين الأعداء. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يتعامل مع الناس على أساس الاتفاقات المبرمة فيما بينه وبينهم صلى الله عليه وسلم، وهذه الاتفاقات المبرمة ينبغي أن تكون من خلال التزام كل الأطراف بهذه الاتفاقات، لأن المسلمين على شروطهم، إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما، وبالتالي لا ينبغي على المسلم أن ينقض العهد حتى مع العدو. وإذا خفنا من العدو من نقض الشرط، فعلينا أن نبدأ بإخبار العدو بنقض المعاهدة فيما بيننا وبينه، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. لا بد أن نعلم القوم الذين ينتهي فيما بيننا وبينهم العقد، وإذا أردنا أن نجدد العقد والعهد فيما بيننا وبين الناس، أن نبقى على عهودنا وعلى عقودنا أيا كان هذا العقد المبرم، ما لم يكن عقدا محرما أو عقدا باطلا لم يأمر به الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ملتزم بالعقود مع اليهود من بني قريظة ومن بني النضير ومن بني قينقاع في المدينة المنورة، كل ذلك أيها الإخوة لأن النبي صلى الله عليه وسلم التزم معهم بالعقود. فلما نقضوا العهود ما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أن يعاملهم على أساس هذا النقض، ولهذا لم يبتدئ صلى الله عليه وسلم بالاعتداء على أحد من الناس على الإطلاق، وإنما من اعتدى عليه لا بد أن يأخذ منه الثأر عليه الصلاة والسلام، أو أن يعفو عنه، وكان كثيرا ما يعفو صلى الله عليه وسلم، خصوصا إذا كان الأمر أمرا شخصيا. أما إذا كان الأمر يتعلق بالأمة أو يتعلق بالوحي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتصرف إلا من خلال الأمر الصادر من المولى جل شأنه سبحانه وتعالى إلى رسوله عليه الصلاة والسلام، أو من خلال تصرفه صلى الله عليه وسلم الصادر مما ينبغي له أن يفعله صلى الله عليه وسلم باعتباره نبي مرسل من قبل المولى جل شأنه. فنسأله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا وعليكم بالخير واليمن والبركة، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وإلى الملتقى في حلقة الغد من آفاق الوصول في أسباب النزول، أعده وقدمه الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي، إخراج منال عتيق.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: العربية.
1: مصحف البحرين يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ علي صلاح عمر سورة المؤمنون. بسم

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ علي صلاح عمر سورة المؤمنون.
2: أذكار الصباح.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
2: إذا نظرت بعين التفاؤل إلى الوجود لرأيت الجمال شائع في كل ذراته. عش حياتك في كل يوم بعمر جديد وقلب جديد وحلم جديد. أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.
3: أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، مجموعة القواعد القانونية التي تنظم سير أعمال المجلس وعلاقته بمجلس النواب والحكومة واختصاصات مكتب مجلس الشورى واختصاصات لجان المجلس وآليات انعقاد اجتماعات اللجان وجلسات المجلس، إضافة إلى آلية مناقشة الموضوعات في اللجان والجلسات. كما تنظم اللائحة الداخلية حقوق وواجبات أعضاء مجلس الشورى والاختصاصات التي تقوم بها الأمانة العامة للمجلس.
2: للصباح ترانيم تنثر عبقها في الوجود، تبدد الظلام فيولد الأمل من جديد. للصباح ترانيم تشدو بألحانها الطيور سعادة وبركة، فتتفتح الزهور وتتلاشى الأحزان، لتنطوي صفحة الأمس وتبدأ أخرى جديدة في الحياة. ترانيم الصباح مع فاطمة محمد ومحمد نعمة.

مستمعينا، قد يعيش الإنسان سعيداً إذا كان على قدر عال من الوعي بالذات، ولكن لن تكتمل هذه السعادة إلا إذا كان واعياً بالمجتمع الذي يعيش فيه وملماً بما يحيط به من أشخاص وأفكار وقيم وعادات. فنحن بالتأكيد لا نستطيع العيش بمعزل عن الناس، فهم جزء من حياتنا اليومية من الاستيقاظ إلى المنام.

0: الإنسان الواعي اجتماعياً يفهم مجتمعه ويعرف عاداته وتقاليده وطقوسه واحتياجاته، ويعرف جيداً دوره في المجتمع وما هي حقوقه وواجباته. كذلك يدرك الإنسان الواعي اجتماعياً السمات الطبيعية للبشر، فيمنحه ذلك القدرة على التعامل مع كل الناس مهما تفاوت مستواهم الاجتماعي والعلمي. بل أحياناً يتجاوز الإنسان الواعي اجتماعياً إدراكه لبيئته، فتجده على دراية بما يحدث في المجتمعات المحيطة به. وبالمقابل، إذا أردنا أن نحيا حياة سعيدة، علينا أولاً أن نرتقي بوعينا الذاتي حتى نستطيع فهم ما لنا وما علينا، بأننا قد فهمنا أنفسنا أولاً، وبالتالي سنفهم احتياجاتنا من الأشخاص المحيطين بنا، سواء داخل الأسرة أو الأصدقاء أو زملاء العمل، مما يجعلنا نتفاعل مع مجتمعنا بصورة أفضل، فيصبح المجتمع بنا متعايشاً بين أفراده، وتتطور العلاقات بيننا وبينهم بشكل أقوى وأفضل، حتى مشاعر الاحترام والإيجابية والتعاطف تزداد، ما يجعل الحياة أكثر متعة وسلاما وسعادة.
1: ترانيم الصباح مع فاطمة محمد ومحمد نعمة.
0: عندما تشرق شمس الصباح
2: تجد أسرار الطيور ترفرف في السماء،
0: تسبح بحمد الله،
2: وبنسيم الصباح تتراقص أوراق الشجر.
0: فما أجمل الصباح، فما أجمل الصباح.
2: صباح الخير يا بحرين.
0: إذاعة البحرين،
2: صوت البحرين.

0: أشرقت أنوار الصباح. في بداية هذا اليوم نسأل الله العلي العظيم التوفيق في جميع الأمور. اللهم ارزقنا الرزق الواسع والحلال الطيب، ويسر أمورنا لما تحب وترضى.
1: إذاعة البحرين،
0: صوت البحرين. إذاعة البحرين،
1: صوت البحرين.

0: تسمع الخبر بصوت الحقيقة، الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: تسلم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه رسالة خطية من أخيه فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة، تتصل بالعلاقات الثنائية الوثيقة والسبل الكفيلة بتطوير وتنمية التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
2: وسلم الرسالة إلى جلالة الملك المعظم معالي السيد محمد سالم ولد مرزوق وزير الخارجية والتعاون الأفريقي والموريتانيين في الخارج بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، وذلك خلال استقبال جلالته له والوفد المرافق. كما نقل إلى جلالته تحياتي وتقدير فخامة الرئيس الموريتاني وتمنياته الطيبة لجلالته بموفور الصحة والسعادة ولل

0: المملكة وشعبها دوام التقدم والازدهار، فيما أبلغه جلالة الملك المعظم أيده الله بنقل تحياته وتمنياته لفخامة الرئيس الموريتاني بدوام التوفيق والصحة والعافية، ولموريتانيا وشعبها الشقيق مزيدا من التطور والنماء. استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه معالي الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد الخليفة وزير المواصلات والاتصالات رئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش والتسامح، حيث تشرف بإهداء جلالته شهادة الرقم القياسي العالمي لمملكة البحرين بتسجيلها في المرتبة الأولى عالميا كأعلى دول العالم كثافة لدور العبادة لمختلف الأديان ضمن موسوعة جينيس للأرقام القياسية، في إنجاز عالمي وشهادة دولية جديدة على روح التسامح الديني والتعايش الذي تتميز به مملكة البحرين، ما عزز مكانتها كواحة للحريات الدينية. صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وأصدر قانونا رقم 19 لسنة 2026 بتعديل المادة 44 بعد 100 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976، وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب جاء فيه. يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 44 بعد 100 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976 النص الآتي: ويتم الاستبدال في الحدود ووفقا للشروط والأوضاع وفي الحالات التي يصدر بها قرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة، ولا يجوز إجراء الاستبدال لأكثر من مرة كل سنتين من تاريخ آخر استبدال.
1: صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وأصدر قانونا رقم 20 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 54 لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب جاء فيه. المادة الأولى: يستبدل بنص الفقرة الثالثة من المادة 145 مكررا واحد من المرسوم بقانون رقم 54 لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب النص الآتي: ويعرض تقرير اللجنة على المجلس في أول جلسة تالية لإعداده للتصويت عليه دون مناقشة، وفي جميع الأحوال لا يعد الاستجواب جديا إلا إذا وافق على ذلك أغلبية أعضاء المجلس. المادة الثانية: تضاف فقرة ثالثة إلى المادة 146 من المرسوم بقانون رقم 54 لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ويعاد ترتيب فقرات المادة تبعا لذلك، ويكون نصها الآتي: وفي حالة مناقشة الاستجواب في المجلس يجوز أن يكون ذلك في جلسة سرية بناء على طلب الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرة من أعضائه على الأقل، وتكون مناقشة الطلب والتصويت عليه في جلسة سرية، فإذا رفض ثلثا أعضاء المجلس هذا الطلب تكون مناقشة الاستجواب في جلسة علنية. أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على الدور الحيوي الذي يقوم به القطاع المصرفي في دعم مختلف القطاعات الاقتصادية،
0: ولفت سموه إلى أهمية مواصلة تطوير هذا القطاع الحيوي عبر مواصلة تنفيذ المبادرات والخطط التي تسهم في تعزيز كفاءته وتوسيع نطاق إسهاماته في رفض الاقتصاد الوطني، بما يدعم أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله في قصر الرفاع بحضور سعادة السيد حمد بن فيصل الملكي وزير شؤون مجلس الوزراء وعدد من أصحاب المعالي والسعادة من كبار المسؤولين. لدى لقاء سموه السيد دوغلاس بيتنو الرئيس التنفيذي المشارك للخدمات المصرفية التجارية والاستثمارية في بنك جي بي مورغان تشيس، حيث أشار سموه إلى أهمية مواصلة تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات المالية والمصرفية العالمية وتوسيع آفاق التعاون وتبادل الخبرات والتجارب في القطاعين المالي والمصرفي، بما يسهم في تطوير الخدمات المالية والمصرفية ويدعم مسارات النمو الاقتصادي.
1: صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد

0: الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله تعميم بشأن عطلة عيد الأضحى المبارك لعام 1447 هجرية. وجاء في التعميم أنه بمناسبة عيد الأضحى المبارك لعام 1447 هجرية تعطل وزارات المملكة وهيئاتها ومؤسساتها العامة يوم الوقوف بعرفة ويوم العيد واليومين التاليين له، والتي تصادف أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة التاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر من ذو الحجة 1447 هجرية، الموافق السادس والعشرين والسابع والعشرين والثامن والعشرين والتاسع والعشرين من شهر مايو 2026، وحيث أن يوم الجمعة يقع ضمن هذه العطلة فيتم التعويض عنه بيوم الأحد الموافق الحادي والثلاثين من مايو 2026. نيابة عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، حضر سمو الشيخ عبد الله بن حمد الخليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم الاحتفال بمرور 120 عاما على تأسيس الكنيسة الإنجيلية الوطنية في مملكة البحرين بالتعاون مع مركز الملك حمد العالمي للتعايش والتسامح، بحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة وكبار المسؤولين والشخصيات الدبلوماسية والدينية وعدد من المدعوين.
1: تؤكد القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وأهبة الاستعداد الدفاعي.
0: كما تعرب القيادة العامة عن اعتزازها وفخرها بما يظهره رجالها البواسل من جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في أداء واجبهم الوطني المقدس ذودا عن حياض الوطن وصونا لمكتسباته. وتهيب القيادة العامة بالجميع ضرورة توخي الحذر بعدم الاقتراب أو لمس أي أجسام غريبة أو مشبوهة قد تكون ناتجة عن مخلفات الاعتداء الإيراني الآثم. وتبين القيادة العامة أن رجال وحدة هندسة الميدان الملكية في كامل الجاهزية للتعامل الآمن مع تلك الأجسام لضمان السلامة العامة لكافة المواطنين والمقيمين. قام الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية بزيارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في إطار العلاقات الأخوية والروابط التاريخية الوثيقة التي تجمع البلدين الشقيقين.
1: وفي مستهل الزيارة أعرب معالي وزير الداخلية عن خالص الاعتزاز بالعلاقات الأخوية الراسخة التي تربط قيادتي البلدين وشعبيهما الشقيقين، والتي أرسى دعائمها وأركانها الوثيقة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وحرصهما على تعزيز العلاقات الثنائية لما فيه صالح البلدين والشعبين. اجتمع سعادة الدكتور عبد اللطيف الراشد الزياني وزير الخارجية في مقر الوزارة مع معالي السيد محمد سالم ولد مرزوق وزير الخارجية والتعاون الأفريقي والموريتانيين في الخارج في الجمهورية الإسلامية الموريتانية والوفد المرافق له بمناسبة زيارته إلى مملكة البحرين.
0: شاركت سعادة السيدة أمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني في الافتتاح الرسمي لأعمال الدورة 13 للمنتدى الحضري العالمي الذي انطلقت أعماله في العاصمة الأذربيجانية باكو.
1: وبهذه المناسبة أكدت سعادتها أن المشاركة في هذا المحفل العالمي تمثل فرصة سانحة لإبراز المكتسبات والمنجزات المتحققة في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. أكدت سعادة السيدة روان بنت نجيب توفيق وزيرة شؤون الشباب أن دعم وتمكين الطاقات الشبابية البحرينية يمثل أولوية وطنية راسخة تحظى برعاية ملكية سامية من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
0: جاء ذلك لدى ترأس سعادتها الاجتماع الدوري للجنة تمكين الشباب في القطاعين العام والخاص والذي عقد في المركز العلمي البحريني لأهداف التنمية المستدامة. أكد سعادة السيد رضا إبراهيم الفريدي عضو مجلس الشورى عضو وفد الشعب البرلماني أن العلاقات البحرينية المغربية راسخة ومتطورة في كافة المسارات في ظل ما تحظى به من رعاية سامية من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وأخيه صاحب الجلالة ملك المملكة المغربية الشقيقة.
1: جاء ذلك خلال لقاء وفد الشعب البرلمانية بسعادة السيد الحسن حداد نائب رئيس مجلس المستشارين وسعادة

0: سيد عبد المجيد الفهري نائب رئيس مجلس النواب المملكة المغربية الشقيقة، وذلك خلال المشاركة في اجتماع الجمعية العمومية 18 للاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب المنعقد في المملكة المغربية.
1: في إطار الجهود الحكومية لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طورت جامعة البحرين خدمة طلب الإفادات وكشف الدرجات كخدمة رقمية جديدة.
0: وفي هذا السياق أكد الدكتور فؤاد محمد الأنصاري رئيس جامعة البحرين أن هذه الخدمة تأتي في إطار تبني الجامعة لحلول رقمية مبتكرة تعزز من كفاءة الإنجاز وتوظيف التكنولوجيا وتحسين تجربة الطلبة، مضيفا أن إطلاق الخدمة يعكس حرص جامعة البحرين على تطوير خدماتها بما يقلل الوقت والجهد على الطلبة والمؤسسات ويعزز فعالية منظومة العمل ويضمن تقديم إفادات رسمية موثوقة ومعتمدة.
2: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3.

0: صباح الخير
1: يا بحرين.
0: في صباح الخير يا بحرين
1: نطلعكم على آخر الفعاليات والمستجدات المحلية،
0: نستضيف الخبراء،
1: نستمع لكم.
0: كونوا معنا لصباح ملهم ومتجدد.
2: حياكم الله مستمعينا الكرام، ونصبح عليكم بالخير من إذاعة مملكة البحرين العربية في برنامج صباح الخير يا بحرين، واللي نستمر فيه بمشيئة الله تعالى حتى الساعة 8:30 عبر عديد المحطات والفقرات المتنوعة، نعكس

0: من خلال هذا البرنامج صورة الشارع البحريني عبر العديد من الفقرات واللقاءات المتنوعة بمشيئة الله تعالى. صباح الخير شوك.
1: صباحك الله بالخير عبد الرحمن، وصباحكم الله بالخير مستمعينا، وإن شاء الله دائما صباحاتكم تكون جميلة وآمنة، تكون صباحاتكم مليئة بالأفراح والهدوء والسكينة في هذه الأيام الفضيلة والمباركة.
0: نعم مستمعينا، الحياة مليئة بالتفاصيل الدقيقة، اللحظات البسيطة والمسرات الصغيرة اللي قد لا ندرك أهميتها، لكن في هذه التفاصيل يكمن الجوهر الحقيقي للحياة والعلاقات الإنسانية. التفاصيل الصغيرة قد تكون هي الركائز اللي نبني عليها علاقاتنا، وتعكس اهتمامنا واحترامنا للآخر، نرى من خلالها الجمال اللي نحب أن نشوفه في كل ما حولنا.
1: بالفعل يعني براشد، كثير ما نتجاهل هذه التفاصيل ونركنها مظلة تحت الأمور غير المهمة، أو ننساها بحجة عدم القدرة على الانتباه لكل شيء، وما ندرك أن عندما يعني نتوقف عن الإحساس بهذه التفاصيل، إحنا نخدش علاقاتنا مع أنفسنا والآخرين من حيث لا نشعر. يعني لما تكون كلمة الشكر العابرة أو الاهتمام بالتفاصيل المهمة للشخص الآخر، أو الاستماع الفعال لمشكلة صغيرة، هي مفاتيح تعزز فيها الروابط الإنسانية.
0: بلا شك التفاصيل الصغيرة تعكس اهتمامنا الحقيقي بالآخرين، وتجاهلها في كثير من الأحيان قد يكون أحد الأسباب وراء الاحتقان أو التوتر في العلاقات، أو الشعور بالإهمال أو اختلال الثقة مع الآخر. دعونا نتذكر دائما أن التفاصيل الصغيرة هي ما تصنع الفرق، وأن حياتنا وعلاقاتنا وكل كنوزنا الثمينة في هذه الحياة ما هي إلا مجموعة من التفاصيل الصغيرة اللي ينبغي علينا دوما الانتباه إليها والاعتناء بها.

0: بالفعل يمكن أبو راشد الاهتمام بالتفاصيل يقرب المسافات ويوحد القلوب، وأنه لما تكون أنت منتبه على التفاصيل الصغيرة اللي يمكن الآخرين ما يلاحظونها، فأنت يعني تبين حرصك واهتمامك وتقديرك لهذا الشخص الذي أمامك. لما الشخص يحاول أنه هو يشاركك تفاصيله، مشكلة معينة، جزء من روحه، في لما هو إيه ويميزك عن الآخرين بهذه التفاصيل، فأنت فهو أعطاك مكانة أكبر من الناس اللي موجودة، فأنت عشان تستحق هذه المكانة فأنت دائما المفروض تسعى أن أنت تهتم بالتفاصيل وتقدر هذا الاهتمام.
1: بكل تأكيد، وهذه يعني نوع من الثقة مثل ما ذكرتي شوق، لما الشخص يضع فيك ثقته في أنه ينتظر منك ابتسامة، ينتظر منك معاملة لطيفة، وإن كانوا الناس البسطاء يمكن الجريبين من حولنا، العاملين في المنازل يمكن، أو حتى العاملين معنا في مواقع العمل، لما ينتظروا منا تحية، لما ينتظروا منا ابتسامة قد تعني لهم الكثير. إذن مستمعينا، مع هذا اليوم نتمنى لكم مزيد من التوفيق والنجاح، نتمنى لكم سلامة الوصول إلى مختلف وجهاتكم ومقاصدكم وإلى مواقع عملكم. مع هذه العودة نجدد لكم تحايا فريق العمل، أولى التحايا من الإشراف والمتابعة من الزميلة نور عبد العزيز،
0: ومن الإشراف على المحتوى تحييكم الزميلة عبير بن هندي.
1: من الأعداد تقبلوا تحيات الزميلة مريم فقيهي.
0: من التقديم هذه تحية الزميل عبد الرحمن بمطيع ومحدثتكم شوق الدوسري.
1: لكم أعذب التحايا.

0: المخرج الزميل العزيز عبد الناصر النعار.
1: محطات
2: آخر الأخبار وفعاليات الجهات الرسمية.
1: محطات

مستمعينا، نتوقف الآن مع فقرة ثقافة مرورية التي تتحدث فيها الرائد خلود يحيى، رئيس فرع التوعية والتثقيف المروري بالإدارة العامة للمرور، عن خطورة تجاوز الإشارة الحمراء.

0: من السلوكيات المرورية الخاطئة اللي يرتكبها بعض السواق هو تجاوز الإشارة الضوئية باللون الأحمر، وما ينتج عن هذه المخالفة الجسيمة من حوادث بليقة وإصابات وقد تصل إلى الوفاة. فالإدارة العامة للمرور تدعو جميع السواق التقيد بقواعد المرور وآدابه والالتزام بنظام الوميض الأخضر المتقطع الذي يحذر السائق مسبقاً قبل التحول لون الإشارة إلى الضوء الأحمر، وإعطاء مدة كافية للتحذير وتهيئة سائقي المركبات التوقف الآمن خلف الخط الأبيض والانتظار لحين تحول الإشارة الضوئية إلى اللون الأخضر، ومن ثم التأكد من وقوف التام لجميع المركبات في التقاطعات الأخرى قبل انطلاق بالسير بالمركبة، مما يعزز السلامة المرورية ويحد من نسبة الحوادث. وفي نهاية رسالتنا لهذا اليوم، الإدارة العامة للمرور تتمنى السلامة لجميع مستخدمي الطريق.
1: علمتنا البحرين أن الوطن مو مجرد أرض وسماء، أن الوطن عشق وإحساس ووفاء.
2: مع الناس، محطات،
1: نسمع صوتك، علمتنا البحرين إن الوطن حضن دافئ وقلب نابض، وإن قوتنا في وحدتنا وتماسكنا. علمتنا البحرين
2: مع الناس،
1: إن الوطن أنا وأنت وإحنا كلنا، وإن الوطن أغلى من كل شيء. نعم، هذه هي البحرين.

نبدأ معكم مستمعينا الكرام أولى لقاءاتنا الصباحية لهذا اليوم، حيث أعلنت وزارة شؤون الشباب عن تدشين نادي هايبو توست ماسترز كأول ناد للتوست ماسترز تحت مظلة الوزارة، في خطوة تعكس دعم المبادرة.

0: الإدارات الشبابية النوعية وصناعة بيئات محفزة للإبداع والتطوير. نقترب أكثر من تفاصيل نادي هايبو توست ماسترز ونتعرف على أهداف النادي وخططه المقبلة مع ضيفتنا عبر خط البرنامج المباشر الأستاذة فاطمة محمد سلطان، نائب الرئيس لشؤون العضوية بالنادي. صباح عليك بالخير أستاذة فاطمة، وسعداء بالتواصل معك في صباح الخير يا بحرين.
1: صباحكم الله بالنور، يا هلا
2: يا هلا ومرحبا فيك أستاذة فاطمة. في بداية هذا اللقاء، ما هي الأهداف الرئيسية من إطلاق نادي هايبو توست ماسترز؟
1: بداية التوست ماسترز هو مؤسسة عالمية غير ربحية تركز على تطوير مهارات الخطابة، الإلقاء والقيادة، وتعطي الشخص مساحة آمنة إنه يتدرب ويطور من نفسه بشكل عملي. أما بالنسبة لهايبو يوث فهو برنامج قيادي وطني يقام ضمن برامج مدينة شباب 2030، ويستهدف فئة الشباب النخبة والمميزين، واسم هايبو هو اختصار لهايبو بوتنشال يوث. البرنامج يركز على تطوير مهارات الشباب البحثية والقيادية والشخصية من خلال مجموعة من الورش والتجارب واللقاءات مع قيادات وطنية. فكرة هايبو توست ماسترز بدأت من مجموعة من خريجين البرنامج، لأن احنا كنا نبي نادي يشبهنا، يشبه طريقة تفكيرنا طموحنا، ويكون مختلف ومميز من بين الأندية. فكنا حابين نخلق مجتمع يحمل نفس روح وأجواء هايبو يوث، بحيث تكون فيه استدامة للعلاقات للطاقة والتطوير حتى بعد انتهاء البرنامج. من الأفكار اللي كنا مؤمنين فيها من البداية إن النادي يكون ثنائي اللغة عربي وإنجليزي، لأن هاي النوع من الأندية جدا قليل، وايد من الشباب وأنا منهم عندنا رغبة إن نطور نفسنا ونمارس اللغتين بنفس الوقت. لكن الواقع كان يخلينا نختار بين إما نادي عربي أو نادي إنجليزي، أو حتى نسجل في ناديين مختلفين. وهاي طبعا يحتاج وقت وجهد ودفع رسوم أكثر. فبدل ما يكون الشاب مضطر إنه يوزع نفسه بين أكثر من مكان، فكرنا ليش ما نخلق مساحة واحدة تجمع اللغتين مع بعض، مساحة تعطي الشخص فرصة يعبر يتكلم يطور مهاراته باللغتين تحت سقف واحد بأجواء مريحة وجريبة من الشباب. وطبعا من أهم أهداف النادي هي تطوير مهارات الخطابة والقيادة عند الشباب، لأن احنا نشوف انها من أهم المهارات المطلوبة في هالوقت، سواء بالحياة الدراسية المهنية أو حتى بالحياة اليومية.
0: نعم أستاذة فاطمة، ذكرت يمكن مجموعة من الأهداف لنادي هايبو توست ماسترز، وبينت يمكن الفارق الواضح اللي يميز ناديكم عن بقية الأندية المهتمة في هذا المجال، أندية التوست ماسترز في البحرين. هل هناك نقاط مميزة أكثر في نادي هايبو توست ماسترز في وجود العديد من الأندية في البحرين، غير طبعا أن يكون ثنائي اللغة؟
1: نعم، الحمد لله رغم وجود العديد من أندية التوست ماسترز في البحرين، إلا أن هايبو توست ماسترز عنده نقاط تميز تعكس هويته وفكرته المختلفة. أولا، إحنا نفتخر أن إحنا نادي توست ماسترز المجتمعي الأول في محافظة المحرق، وأيضا أول نادي يكون تحت مظلة وزارة شؤون الشباب. هاي الشيء يعطينا هوية شبابية مجتمعية جريبة من فئة الشباب واحتياجاتهم. أيضا مؤسسين نادي كلهم من خريجي برنامج هايبو يوث، فنادي طالع من تجربة شبابية حقيقية، فركزنا من البداية أن احنا نبني بيئة تشبه الشباب، تفهم احتياجاتهم وطموحاتهم. من الأشياء اللي حرصنا أن احنا نبدأ فيها أن ما نقدم تجربة عامة لكل الأعضاء بس، بالعكس نحاول نتعرف على أهداف كل عضو، شنو يبي يحقق، شنو المهارات اللي يبي يطورها، ايش كثر يقدر يلتزم بالحضور، وعلى هالأساس نبني له خطة تعليمية مرنة تناسب أهدافه وظروفه الشخصية. وكذلك كل عضو يكون عنده مرشد يساعده ويدعمه خلال رحلته في النادي، بحيث يشعر انه في متابعة وتوجيه فعلي. ومن النقاط المهمة بعد أن رسوم النادي تعتبر مناسبة، بحيث وايد من الأندية

0: مضطر أنها تضيف رسوم إضافية بسبب تكاليف القاعات، ولكن كل الشكر والتقدير إلى وزارة شؤون الشباب ومركز محرق الشباب النموذجي، ما قصروا بدعمهم أبداً من أول معرفة بفكرة النادي، وفروا لنا القاعة بكل مرافقها وأدواتها، فصار العضو يدفع فقط رسوم العضوية الرسمية الخاصة بتوست ماسترز انترناشنال بدون أي تكاليف إضافية.
1: نعم أستاذة فاطمة، يعني للأمانة هذه نقاط جدا مميزة يتميز فيها ناديكم عن باقي الأندية الموجودة في مملكة البحرين. ولكن إذا بنتطرق إلى موضوع الفعاليات واللي أنتوا حابين أن أنتوا تطلقونها في نادي هايبو توست ماسترز في الفترة المقبلة، ما هي هذه الفعاليات؟
0: نعم، بطبيعة أندية التوست ماسترز تعتمد على اجتماعات دورية ثابتة تستمر على مدار السنة، بحيث يكون عند الأعضاء مساحة مستمرة للتدرب والتطوير. أما بالنسبة لنادينا فعندنا خطط متنوعة للفعاليات والأنشطة اللي نطمح أن نقدمها للأعضاء والشباب، من ضمنها استضافة قيادات وشخصيات مميزة في مجالات التوست ماسترز، الخطابة والقيادة، حتى ينقلون خبراتهم وتجاربهم للشباب بشكل مباشر. أيضا نطمح نستضيف مدربين لتقديم ورش متخصصة في مهارات الإلقاء، الخطابة والقيادة، لأن نؤمن أن التعلم العملي والتفاعل المباشر جدا مهم في التطور الشخصي. بالإضافة للاجتماعات الأساسية عندنا فقرات وأنشطة متنوعة داخل الاجتماعات نفسها تشجع الشباب على ممارسة التفكير السريع، الحوار، وحتى مهارات المناظرات. ومن الأشياء اللي أيضا نحرص عليها أن اجتماعاتنا تكون مرتبطة وتسلط الضوء على مناسبات ومواضيع وطنية وعالمية، مثل يوم الشباب البحريني، فنخلي ثيمة الاجتماع كلها تدور حول هالموضوع، سواء في الخطب، الفقرات، أو حتى النقاشات المطروحة خلال الاجتماع. هاي الشيء يعطي كل اجتماع روح مختلفة ويخلي أجرب الاهتمامات الشباب قضايا المجتمع.
2: نعم، حقيقة برامج متنوعة ومميزة في نادي توست ماسترز أو هايبو توست ماسترز. للي حاب يشترك وياكم، للي حاب أنه يلتحق ببرامج وفعاليات النادي، ما هي قنوات الاتصال والتواصل معكم أستاذة فاطمة؟
0: نعم، أي شخص مهتم بنادينا يقدر يتعرف عليه من خلال موقع توست ماسترز انترناشنال. بمجرد كتابة اسم النادي هايبو توست ماسترز راح تظهر لك كل المعلومات، مثل اللوكيشن، رقم التواصل والإيميل. وكذلك يقدرون يتواصلون معنا مباشرة من خلال صفحتنا على الإنستغرام hypo.toastmasters. من خلال الدايركت مسج نقدر نجاوب على استفساراتهم، نعرفهم أكثر على البرامج وطبيعة الاجتماعات وآلية الانضمام.
1: نعم، الأستاذة فاطمة محمد سلطان، نائب الرئيس لشؤون العضوية بنادي هايبو توست ماسترز، كل شكر لك على تواجدك اليوم ويانا في برنامج صباح الخير يا بحرين، وموافاتنا بهذه التفاصيل الجميلة لناديكم. نتمنى لكم كل التوفيق وكل شكر لك على تواجدك.
0: شكرا لكم.

في فقرة ولاء وتلاحم لهذا اليوم نقرأ لكم مقتطفات من مقال الكاتب خليل يوسف الذي نشر

0: نشر في صحيفة الأيام. المقال تحدث عن أهمية المبادرة التي أعلن عنها مؤخراً صندوق العمل تمكين لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ظل الظروف الاستثنائية التي مرت بها مملكة البحرين. وفي هذا الشأن يقول الكاتب خليل يوسف: نتحدث عن مبادرة نوعية تفرض التوقف عندها والإشادة بها، وهي مبادرة صندوق العمل تمكين بإقرار حزمة اقتصادية جديدة من منح وتمويلات لدعم 7250 مؤسسة صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر. هذه الخطوة بالغة الأهمية ليس من زاوية الأرقام فحسب، بل من زاوية الرسائل التي تحملها والتوقيت الذي جاءت فيه وطبيعة الواقع الاقتصادي اللي نعيشه اليوم.
1: مستمعينا، الخبر المنشور يوم الاثنين الحادي عشر من مايو الجاري يشير إلى إقرار مجلس إدارة صندوق العمل برئاسة سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس إدارة صندوق العمل حزمة منح وتمويلات تتيح لي 7250 شركة بحرينية الاستفادة منها لدعم التمويل والسيولة بهدف دعم المؤسسات المتأثرة.
0: القرار الذي يستهدف دعم المؤسسات المتعثرة وتغطية النفقات التشغيلية الأساسية والحفاظ على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتسريع وتيرة تعافيها واستقرار العمالة الوطنية العاملة فيها هو قرار لا يمكن قراءته بوصفه مجرد إجراء مالي أو تدخل اقتصادي تقليدي، بل باعتباره محاولة لحماية جزء هام من النسيج الاقتصادي والاجتماعي في البحرين.
1: وإذا كان كثيرون ما زالوا ينظرون إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها مجرد مشاريع تجارية، إلا أنها في الحقيقة مشاريع تمثل غالبيتها إن لم تكن جميعها أحلام وطموحات شباب وفرص عمل ومدخرات أسر ومحاولات لإثبات الذات ومصدر رزق لعائلات كاملة وبشكل عام تجارب حياة. ولهذا فإن تعثر هذه المشاريع لا يعني خسارة مالية فقط، بل خسارة للثقة والأمل والاستقرار والفرص الواعدة.
0: يواصل الكاتب خليل يوسف مقاله بقوله: ومن باب التذكير والإحاطة، فإنه في مملكة البحرين كما في معظم اقتصادات العالم تمثل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب بيانات رسمية نحو 93% من إجمالي عدد السجلات التجارية النشطة حتى بداية العام 2026. تلعب هذه المؤسسات دورا محوريا في توظيف حوالي نصف البحرينيين العاملين في القطاع الخاص، مع نمو سنويا لافت في عدد العمالة الوطنية بها. ذلك يعني أن تلك المؤسسات ليست مجرد أرقام في السجلات التجارية، بل هي المحرك الحقيقي للحركة الاقتصادية اليومية ومصدراً رئيسياً للتوظيف وبيئة حيوية لريادة الأعمال والابتكار.
1: وفي الوقت الذي لا بد فيه من التنويه والإشادة بخطوة التمكين، إلا أنه يبقى ما ينبغي التأكيد عليه، وهو أهمية بناء منظومة تجعل المؤسسات المعنية أكثر قدرة على الصمود والتكيف والتطور والمنافسة، وذلك انطلاقاً من أن الاقتصاد الحقيقي هو قدرة الناس على الاستمرار وقدرة المشاريع على التنفس وقدرة الشباب على أن لا يفقدوا إيمانهم بالمحاولة.

عزيزي الحاج، تجنب الاحتكاك المباشر بالأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض المرض، وتجنب مشاركة أدواتهم الشخصية، وارتدي الكمامة دائماً عند تواجدك في الأماكن المزدحمة والتجمعات.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: نفسي عزيزة وابوي الشيخ رباني عيسى، وهو كاسب العليا وحاميها، نشيت بحماه أنا وإخوتي نرقى، شم المكارم إلى أعلى معاليها، المجد والحمد والطولات مسلكنا، ندور الأمداح لو صعبت مراقيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
2: حديث الصباح.
0: لقاءات مع خبراء مختصين في مختلف المجالات.
2: حديث الصباح.
3: مستمعينا الكرام، نواصل معكم لقاءات الصباح في صباح الخير يا بحرين لهذا اليوم، حيث نظمت أسرة الأدباء والكتاب حفلا أدبيا لتكريم الفائزين في النسخة الرابعة من مسابقة القصة القصيرة، وذلك بحضور نخبة من الأدباء والكتاب والمهتمين بالشأن الثقافي. نقترب أكثر من تفاصيل هذه المسابقة والأعمال الفائزة، ونتحدث كذلك عن أهمية القصة القصيرة وتأثيرها الأدبي مع ضيفتنا الكريمة عبر خط البرنامج المباشر، الأستاذة الكاتبة ندى نسيم، عضو مجلس إدارة أسرة الأدباء والكتاب ومعدة ومنسقة مسابقة القصة القصيرة. صباحيش بالخير أستاذة ندى، وسعداء دائما بالتواصل معك في صباح الخير يا بحرين.
4: أهلا وسهلا وصباح الخير والمحبة على الجميع.
5: يا هلا ومرحبا فيك وصباح الخير أستاذة ندى. في البداية نود أن نتحدث عن القصة القصيرة بصفتها أحد الفنون السردية الأدبية ومميزات هذا الفن على وجه التحديد.
4: نعم، طبعا إذا بنتكلم عن القصة القصيرة هي من أبرز الفنون السردية الأدبية، وفيها العديد من المميزات. يعني أي كاتب يبي يكتب قصة قصيرة لابد أنه يكون ملم بمميزات القصة القصيرة في البداية. القصة القصيرة فيها تكثيف أساسا في الفكرة والمشاعر، وتكون محددة في يعني مساحة محدودة عند الكاتب، هو يقدر أنه ينجز فكرته فيها. من أهم مميزاتها كذلك هو وجود عنصر التشويق والتأثير، ومهم أن أي أحد بيكتب القصة القصيرة لابد أنه يكتب يعني دائما في قضايا إنسانية تلامس المجتمع. تكون اللغة الأدبية أساسا يعني مكثفة وعميقة يعني لكي تصل إلى القارئ. أيضا من مميزات هذه القصة أنها هي تمنح الكاتب مساحة للتعبير عن تفاصيل الحياة اليومية.

0: فني قادر على الوصول إلى القارئ بسرعة وعمق في الوقت ذاته. يعني هذه يمكن أبرز ما يميز القصة القصيرة.
1: نعم، من خلال النسخة الأخيرة من مسابقة القصة القصيرة اللي أقامتها أسرة الأدباء والكتاب مؤخرا، شلون شفتوا إقبال الكتاب ومستوى القصص المشاركة في هذه النسخة أستاذة ندى؟
0: نعم طبعا، يعني احنا نعتبر ان هذه النسخه من القصه القصيره النسخه الرابعه هي صراحه نسخه استثنائيه جدا. اولا لان احنا اطلقناها تحت عنوان مسابقه القصه القصيره للمرحوم دكتور جعفر الهدي الله يرحمه، وهو طبعا احد اعضاء مجلس اداره اسره الادباء والكتاب. فشهدنا للأمانة إقبال كبير مقارنة بالسنوات السابقة، يمكن بلغ عدد المشاركين هذا العام 49 قصة. وطبعا هو هذه بعد التزايد في عدد المشاركات يعكس الاهتمام المتزايد أساسا بفن القصة القصيرة والرغبة في إثراء طبعا المشهد الأدبي والمحلي. إلى جانب ذلك طبعا في هذه النسخة لمسنا تنوع في المواضيع في الموضوعات والأساليب، إلى جانب لاحظنا أن هناك مستوى أدبي مميز لدى العديد من المشاركات.
2: نعم أستاذة ندى، بما أن ذكرتي في تنوع في المواضيع، يعني أكيد كان هناك مواضيع مميزة للمراكز الأولى الثلاثة الفائزة في هذه المسابقة.
0: نعم طبعا، يعني معظم القصص الفائزة أساسا هي ترجمة الأدب الواقعي الاجتماعي. يمكن دائما الأدب الواقعي الاجتماعي أقرب حق الناس لأنه يمكن تتكلم فيه عن واقعها، عن مشاعرها، عن حياتها. وأغلب القصص اللي فازت معنا تحمل أبعاد إنسانية مؤثرة. على سبيل المثال مثلا قصة الكاتبة أماني الطريف اللي هي الفائزة بالمركز الأول، يعني حملت عنوان قصة من الحي القديم. نعم. وقدمت الكاتبة هذه القصة بصورة يعني مشوقة جدا، هي قصة اجتماعية تعكس فيها تفاصيل المجتمع والإنسان بأسلوب أدبي جدا جميل. واللي يميز القصص الفائزة هو أرد أكرر أسلوب الأدبي للأمانة الرفيع والقدرة أنهم وظفوا الكلمة بصراحة بمهارة، إلى جانب طبعا قدرتهم أنهم يعني في بناء الشخصيات والسرد بطريقة مؤثرة وقريبة من أي قارئ يقرأ هذه القصص.
1: نعم حقيقة، يعني في سياق حديثك أستاذة ندى أن ما ميز هذه النسخة حملت عنوان وذكرى الكاتب الراحل الأستاذ جعفر الهدي عضو مجلس إدارة الأسرة أسرة الأدباء والكتاب، لذلك يمكن حملت كما ونوعا من قيمة الوفاء للأستاذ جعفر رحمة الله عليه. وبكل تأكيد يعني هذا ما انعكس مثل ما ذكرتي على حجم المشاركة اللي بلغ 49 ما يقارب من 50 قصة قصيرة. فيما يتعلق أستاذ ندى بما تحمله أجندة أسرة الأدباء والكتاب من برامج وفعاليات في المرحلة والفترة القادمة، ما هو الجديد في أجندة الأسرة؟
0: نعم طبعا، يعني احنا برنامجنا الثقافي الاسبوعي طبعا مستمر وراح يستأنف ان شاء الله العمل باذن الله بعد اجازه عيد الاضحى. عندنا العديد من المحاضرات، عندنا اللي هو الامسيات الثقافيه، بيكون عندنا بعد في تدشينات ادبيه قادمه. بالاضافه الى ذلك احب دائما اني انا اركز على ان احنا عندنا لجنه شباب، وهذه اللجنه يعني حاليا في طور تشكيل مجلس إدارة جديد إلى لجنة الشباب. وطبعا مثل ما نعرف أن اليوم دور يعني الشباب جدا كبير في دعم الحراك الثقافي، ودائما تسعى الأسرة إلى تشجيع الطاقات الأدبية الشابة. فإحنا مستمرين بإذن الله يعني في برامجنا، وهذه طبعا دعوة لجميع محبين الأدب والثقافة أنهم يشاركون في برنامجنا الأسبوعي الثقافي.
2: نعم أستاذة ندى، جهودكم واضحة ومقدرة، ويعني أكيد هناك رسالة ختامية حابة تختمين فيها لقاءنا لهذا اليوم، إذا كانت هناك أي رسالة.
0: نعم طبعا، يعني نحب في الختام أن احنا طبعا أول شيء نشكركم على هذه الاستضافة، ونشكر كل من شارك معنا في مسابقة القصة القصيرة في نسختها الرابعة، واللي احنا طبعا نعتبرها حبا ووفاء للدكتور المرحوم جعفر الهدي. للأمانة هذه يعني النسخة شهدت بعد يعني أقلام أدبية كبيرة من كتابنا وأدبائنا في مملكة البحرين، ونتمنى طبعا المزيد من المشاركات والإبداعات في النسخ القادمة بما يسهم طبعا في تعزيز المشهد الأدبي والثقافي في مملكة البحرين.
1: نعم، تمنياتنا للجميع بالتوفيق والنجاح، ونحن

0: وبكل تأكيد أيضا على ترقب لجديد إصداراتك شخصيا أستاذة ندى.
1: نعم.
0: إن كان هناك يعني عمل قادم أو إصدار جديد في المستقبل القريب فبيكون إن شاء الله يعني عشاق الكلمة الجميلة والفنون الأدبية التي تثرون بها الساحة الثقافية في مملكة البحرين على موعد مع هذا أو هذه الإصدارات القادمة. كل الشكر والتقدير لك الكاتبة ندى نسيم، عضو مجلس إدارة أسرة الأدباء والكتاب ومعدة ومنسقة مسابقة القصة القصيرة. يومك سعيد بمشيئة الله، وتمنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح. شكرا جزيلا.
1: شكرا جزيلا، يومكم أسعد يا رب.

0: إذاعة البحرين، صوت البحرين.
1: حديث الصباح.
0: لقاءات مع خبراء مختصين في مختلف المجالات.
1: حديث الصباح.
2: مستمعينا، أحد أهم الفحوصات الوقائية التي ينبغي الالتزام بها خصوصا عند الأشخاص الذين يحملون عوامل الخطر هي فحوصات الكشف المبكر عن سرطان القولون. لذلك نفرد اليوم هذه المساحة للتذكير بوسائل الفحص وعوامل الخطر مع ضيفتنا عبر خط البرنامج المباشر الدكتورة سلوى راضي السماك، طبيبة عائلة بمراكز الرعاية الصحية الأولية. صباح عليك بالخير دكتورة سلوى.
3: صباح الخير، أهلا وسهلا فيكم.
4: يا هلا ومرحبا فيك دكتورة سلوى، وسعداء بالتواصل معك في صباح الخير يا بحرين. في بداية هذا اللقاء بودنا أن نتعرف والسادة المستمعين على أهمية الكشف المبكر عن سرطان القولون، عافانا الله والمستمعين منه.
3: طبعا من أهم عوامل الكشف المبكر لسرطان القولون هو التعرف على المرض في مراحله المبكرة، وبالتالي يرفع من نسبة الشفاء بدرجة كبيرة. وبالإضافة إلى ذلك، إذا سوينا الفحص في مراحله المبكرة بإمكاننا أن نلتقط التغييرات اللي تحصل في القولون قبل أن تتحول إلى سرطان، وهذا يمنع بشكل كبير من الحاجة إلى العلاجات المتقدمة لاحقا مثل العلاج الكيميائي وغيره.
2: نعم دكتورة سلوى، يعني أكيد هناك عوامل معينة تبين الخطر والفئات الأكثر عرضة للإصابة بسرطان القولون، إذا ممكن تحدثينا عن عوامل الخطر والفئات الأكثر عرضة للإصابة.
3: طبعا عوامل الخطورة تنقسم عندنا إلى قسمين، في عوامل قابلة للتغيير وعوامل ترتبط اللي هي العوامل اللي ترتبط بنمط الحياة، وفي عوامل غير قابلة للتغيير. العوامل الغير قابلة للتغيير بتكون أهم عامل هو عامل العمر، لأن نسبة الإصابة بسرطان القولون ترتفع عادة بعد عمر 45 سنة. أيضا في حال وجود أمراض مزمنة بالقولون مثل وجود زوائد لحمية أو أمراض مثل التهاب القولون التقرحي، بالإضافة إلى ذلك وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان القولون خاصة عند أقارب الدرجة الأولى مثل الأب أو الأخ. أما العوامل مثل

0: ما ذكرنا اللي ترتبط بنمط الحياة، فهي تشمل نمط غذائي غير صحي مثل كثرة استهلاك اللحوم الحمراء والمصنعة، الإفراط من تناول الكحول، والقلة الحركة أو البدانة، وأيضا التدخين.
1: نعم، هناك طبعا العديد من الوسائل للكشف المبكر عن سرطان القولون دكتورة سلوى، فما هي أبرز هذه الوسائل؟
0: طبعا من أهم عوامل الفحص هو فحص البراز، وهو يهدف إلى الكشف عن وجود دم خفي غير مرئي بالبراز. وطبعا هذا الفحص يجرى عادة مثل ما ذكرنا للأشخاص من عمر 45 سنة وفوق، حتى في حال عدم وجود أي أعراض. أما الأشخاص اللي مثل ما ذكرنا عندهم تاريخ عائلي للإصابة، فينصح بإجراء الفحص في عمر أبكر من ذلك حسب تقييم الطبيب.
2: نعم دكتورة سلوى، يعني لكل المهتمين واللي ودهم الحصول على خدمة الكشف المبكر على سرطان القولون في مراكز الرعاية الصحية الأولية، كيف يمكنهم الحصول على هذه الخدمة؟
0: طبعا هذا الفحص موجود حاليا بجميع مراكز الرعاية الصحية الأولية ضمن برنامج الكشف المبكر عن سرطان القولون أو ما يسمى بالكولوركتال سكرينينج. بإمكان أي شخص التوجه إلى أقرب مركز لديه والدخول على طبيب العائلة، حيث يقوم طبيب العائلة بتسجيل الفحص للمريض. المريض يقوم بأخذ الفحص أو العينة في المنزل ومن ثم إرسالها للمختبر للتحليل. إذا طلع الفحص طلعت النتيجة سلبية، فينصح بإعادة الفحص كل سنتين. أما إذا كانت النتيجة إيجابية، وهذا لا يعني بالضرورة وجود سرطان لأن ممكن تكون أسباب أخرى تسبب دم خفي بالبراز، فيقوم الطبيب بالتواصل مع المريض وتحويله إلى مستشفى السلماني الطبي إلى عيادة القولون لإجراء منظار القولون لمعرفة السبب بشكل دقيق واستبعاد أي مشكلة خطيرة لا قدر الله.
1: نعم، تمنياتنا للجميع بدوام الصحة والعافية. كل الشكر لك الدكتورة سلوى رضي السماج، طبيبة عائلة بمراكز الرعاية الصحية الأولية، على هذه الإيضاحات، ويومك سعيد إن شاء الله.
0: شكرا لكم على الاستضافة، يعطيكم العافية.
1: الله يعافيك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: يزهى الفخر باللي لبوسه زهابه، عيسى الخليفة والحسب يحتميبه. يا شيخ من ناشه زمانه بنابه، وانحى عليه بمخلبه بالتريبه. ما غيركم من يلتجي في جنابه، يطفي لضاه ويتجي عاللهيبه.
0: من أشعار الشيخ محمد أبا الغنيم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: قبل الختام مستمعينا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم على مملكة البحرين وشقيقاتها دول مجلس التعاون بنعمة الأمن والأمان، وأن يحفظها من كيد المعتدين والغادرين. إذن مع هذه اللحظات نكون مستمعينا قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج صباح الخير يا بحرين، ومع هذه الوقفة نجدد لكم تحايا ونبعث لكم تحايا فريق العمل، ولا تحايا من الإشراف والمتابعة من نور عبد العزيز.
1: من الإشراف على المحتوى تحييكم الزميلة عبير بن هندي.
0: لكم ما أعذب التحايا من زميلة مريم فقيه من الأعداد.
1: من التقديم هذه تحايانا عبد الرحمن بومطيع وشوق الدوسري.
0: يحييكم الزميل عبد الناصر النعار من الإخراج. نلتقي وياكم بمشيئة الله باكر. حتى ذلك الحين دمتم في رعاية الله.
1: في أمان الله.

0: هي جوهرة الروح
1: ومنارة التقدم.
0: ومنارة التقدم.
1: ومنارة التقدم.
0: هي البحرين.
1: البحرين.
0: إذاعة البحرين تأتيكم على التردد
1: 102.3 FM.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين،
1: هنا البحرين.
2: كان يا مكان في سالف العصر والأوان، لحتى كان من قصص العالم في كل زمان.
3: إن بر الوالدين ليس مجرد أقوال نحفظها لتمجيد الوالدين، بل أفعال عملية نؤديها لنيل رضا الله ومن ثم رضا الوالدين. كيف تبر بوالديك؟
4: رضا الله من رضا الوالدين، فأحاول في كل الأفعال إن يكونوا راضين عني وأحاول ما أغيظهم.
5: من خلال كسب رضاهم علي وتواجدي معاهم، تلبية كل احتياجاتهم، وإن أنا أفرحهم وأقضي أوقات حلوة معاهم وأدعي لهم، كل ذي مكسب لي في برهم.
6: الإحسان بالوالدين يكون بطاعتهم وتوفير سبل الراحة لهم وإرضائهم بكل الطرق والاعتناء بهم مهما بلغوا من عمر.
7: بر والديك بيكون بالإحسان لهم، فكثر ما عاملتهم برفق ولطف وحنان أنت لحين مقصر فيهم، فدائما تذكر أن لحمك اللي مبني على عظمك يرجع الفضل لأمك وأبوك.

كان يا مكان في قديم الزمان وفي سالف العصر والأوان لحتى كان. تقول إحدى الفتيات: كنت بجانب زميلتي وهي توزع راتبها كالتالي: 400 دينار القسط الشهري، 100 دينار الفواتير، 100 دينار لأمي، 100 دينار لأبي. استدركت الزميلة وهي تراقبها: لحظة من فضلك. فتعجبت وقالت لها: ولكن والدك توفى منذ سنوات. فابتسمت وقالت: مات في الأرض، ولكنه في قلبي لا زال حياً، وهو أحوج ما يكون لي الآن، ونصيبه مني سيكون صدقة له ينتفع بها بعد مماته. بعض الحقوق لا تسقط بالوفاء، ولكنها تظل ساكنة في القلب مدى الحياة. ورضا الوالدين ليس في حياتهم فقط، بل يستمر حتى بعد مماتهم، وهما أحوج ما يكون أن يبرهم الأبناء بالدعاء والصدقة. لجنة الشؤون

التشريعية والقانونية. لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الشورى تتشكل من 8 أعضاء، وتختص بدراسة كافة مشروعات القوانين والتأكد من سلامتها من الناحيتين الدستورية والقانونية، وتساند لجان المجلس في صياغة النصوص التشريعية. كما تنظر اللجنة في كافة الموضوعات التي لا تدخل في اختصاص لجنة أخرى.

ما عليها الليل حارس. افتحي بابه وادخلي قلبي كسري صمته بعثري غيابه.

يا سيدي مجدك على كل الأقطار، في كل قمة لك مع العز سيرة، نبقى جنود الدار حامين هالدار، وعلى أوامركم بنفس المسيرة.

0: نصائح طبية لعيون صحية مع الاستشاري الدكتور عمار آل محمود.
1: اعتلال الشبكية السكري أو مضاعفات السكر بالعين هي المشاكل اللي قد تؤثر على النظر بالنسبة لمريض السكر، واللي لو أهملت أو ما عولجت قد تسبب ضعف النظر الشديد للمريض المصاب بالسكر. من أهم المشاكل اللي قد يصيب مريض السكر هي موضوع نزيف الشبكية أو لا سمح الله وجود سوائل أو تجمع سوائل في مركز النظر بالنسبة لمريض السكر، وفي كلا الحالتين قد تؤدي إلى ضعف النظر الشديد لا سمح الله. هذه المضاعفات تكون أكثر في نوعين من مرضى السكر، النوع الأول ممن تجاوز 20 سنة من المرض، والنوع الثاني ممن يكون عندهم السكر غير منتظم. طبعا بالإمكان الحد من هذه المشاكل أو هذه المضاعفات من خلال الفحص الدوري للعين، واللي يحتاجه مريض السكر على الأقل مرة في السنة أو أكثر حسب ما يحدده طبيب العيون. هذه المضاعفات بالإمكان معالجتها من خلال الليزر أو إعطاء حقن داخل العين لعلاج العين من هذه المضاعفات لا سمح الله. الله يحفظكم.

0: كدانة تزين بها عقد الخليج، وفاح بطيب تاريخها عبق الأريج،
1: وبتماسك شعبها كونت أقوى نسيج.

مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة. معاً نحاول تلمس الطريق لنضع أقدامنا على أوله. ومعاً من خلال هذه الخطوة نطور من أنفسنا ونساعد بعضنا على بلوغ أهدافنا وتحسين أنفسنا وتهذيبها.

0: خطوة خطوة، برنامج من إعداد وتقديم شيخ الشعلان، إخراج فاطمة كمبر.
1: إذا كنت تستمع لهذه الحلقة من برنامج خطوة، وإذا كنت من الراغبين في تحقيق أهدافهم في الحياة، أنصحك بأن تترك كل ما يمكن أن يشتت تركيزك، وأحضر ورقة وقلما لتستفيد وتتمكن من تحقيق أهدافك.

0: حسناً، إذا كنا سنختار شيئاً واحداً فقط نعده أحد أهم أسباب النجاح، فهو عندي بلا شك تحديد أهداف ذات قيمة ومعرفة السبل الموصلة إليها. هذا ما أثبتته دراسات عدة في هذا المجال، فقد تبين أن الناجحين في تحقيق ما يصبون إليه عندهم تعلق شديد بهدف معين. وقد لوحظ أنه بمجرد تبين الهدف ووضوحه فإن إمكانات المرء تتضاعف ويزداد نشاطه ويتيقظ عقله وتتحرك دوافعه وتتولد لديه الأفكار التي تخدم غرضه للوصول إلى ذلك الهدف. يقول أحد كبار رجال الأعمال إن التركيز الشديد على هدف معين هو العامل الحاسم في النجاح سواء في أمور المال أم في سواه، ويضيف قائلاً: هناك شرطان للنجاح المتألق، أن تحدد لنفسك ما تريده بالضبط، وأن تعلم الثمن الذي يجب دفعه وتكون مستعداً لدفعه. سأسألك سؤال وأتمنى أن تجيب أنت على نفسك بصدق وأمانة. طوال سنوات عمرك منذ الطفولة مروراً بالمراهقة ثم الشباب وحتى اليوم، كم مرة سألك أحد أبويك عن أهدافك وتفاصيلها وكيفية تحقيقها؟ سؤال آخر: قضيت قرابة 16 سنة في الدراسة والتحصيل العلمي سواء في المدرسة أو الجامعة، هل صادفك أستاذ أو معلم فتح عينيك على موضوع الأهداف وتحقيقها لتكون إنساناً ناجحاً فاعلاً مؤثراً في المجتمع؟ أترك إجابة الأسئلة لك. أغلب الناس يتركون حياتهم تنساق بلا هدف، لذلك لا يحققون نجاحاً يذكر، والذين يعرفون قيمة تحدي الأهداف تعلموا ذلك إما من أسرهم وإما صادفوا مربياً فاضلاً أو أستاذاً يدرك قيمة ذلك ففتح عيونهم عليه. والمؤسف أن هذا الأمر لا يعلم في المدارس أو الجامعات، لا يوجد مقرر يعلمنا تخطي الصعاب في حياتنا ولا كيف نتجاوز إخفاقاتنا، لا توجد مادة علمية تشرح لنا تفاصيل تقوية النفس والإصرار على النجاح من خلال تعليمنا لأدوات تنفيذ الخطط وتحقيق الأحلام.
1: سؤال: لماذا يخشى الناس الإخفاق؟
0: إن أكثر الناس لا يدركون أهمية الإخفاق في التمهيد للنجاح. إن النجاح الكبير يسبقه في الغالب إخفاق كبير. وقد قام الباحث نابليون هيل بمقابلة أكثر من 500 شخص حققوا درجات عالية من النجاح، فوجدهم جميعاً بلا استثناء قد حققوا النجاح بعد مواجهة الإخفاق، ولكنهم قرروا أن يمشوا خطوة أخرى بعد الإخفاق فنالوا ما يريدون. أغلب الناس يفضلون البقاء في منطقة الأمان، ومن أجل ذلك يقبلون بوضعهم الحالي ولا يفكرون بالتغيير، بينما أغلب الذين يحققون النجاح يخرجون من تلك المنطقة ويقبلون بحد معقول من المجازفة. إن التغيير أمر لا مفر منه، لكن أكثر الناس يخافون منه، وفي الوقت نفسه يتمنون أن يتحقق لهم ما يريدون. الحكمة تقتضي منا أن نقبل بالتغيير ما دام أمراً لازماً، وأن نجعله تحت سيطرتنا قدر المستطاع، ولأجل ذلك يجب أن تكون عندنا أهداف واضحة.
1: للنجاح سلم. إن أردت أن تنجح فعليك بكل بساطة أن تتسلق ذلك السلم، واعلم أن الذين يبقون أيديهم داخل جيوبهم لن يصلوا إلى أي مكان.
2: خطوة نحو حياة أفضل وأكثر نجاحاً وسعادة.

0: إذا كنت قد جهزت القلم والورقة سلفاً فاكتب النقاط التالية.
1: النقطة الأولى: ما يعرف بمنطقة التفوق.
0: لكل إنسان ناحية معينة يستطيع أن يتفوق فيها، وواجبه نحو نفسه أن يكتشف تلك الناحية ويستغلها أحسن استغلال. من المؤسف أن ترى أناساً يمضون شطراً كبيراً من حياتهم وهم في مجال متواضع، قانعون بالدونية، لا يبذلون جهدهم للرقي والتقدم. إن الذي يسعى للتفوق في المجال الصحيح الذي يناسبه لا يتفوق فحسب، بل إن طاقته الإنتاجية وصحته النفسية تتحسنان أيضاً. لكن من ينظر في المرآة فيرى أمامه شخصاً عادياً في كل شيء، ليس له أدنى امتياز، كيف يشعر بتقدير ذاته؟ إنني ما لم أعلم أن هناك مجالاً واحداً على الأقل أستطيع التفوق فيه، فلا يمكن أن أحترم نفسي وأعطيها حقها اللازم من التقدير.
1: النقطة الثانية: ما يسمى بحقل الألماس.
0: سبب هذه التسمية قصة مشهورة عن مزارع إفريقي عادي عمل في مزرعته إلى أن تقدم به العمر، وذات يوم سمع هذا المزارع أن بعض الناس يسافرون بحثاً عن الألماس، والذي يجده منهم يصبح غنياً جداً، فتحمس للفكرة وباع حقله وانطلق باحثاً عن الألماس. ظل هذا المزارع 13 عاماً يبحث حتى أدركه اليأس ولم يحقق حلمه، فألقى نفسه في البحر ليكون طعاماً للأسماك. غير أن المزارع الجديد الذي كان قد اشترى حقل صاحبنا، بينما كان يعمل في الحقل وجد شيئاً يلمع، ولما التقطه وجده قطعة صغيرة من الألماس، فتحمس وبدأ يحفر وينقب بجد واجتهاد، فوجد ثانية وثالثة، ويا للمفاجأة، فقد كان تحت حقله منجم ألماس. إن العجوز بحث عن الألماس في كل مكان ولم يبحث في حقله، ولعله وجد ألماسة فلم يلق لها بالاً، لأن الألماس لا يصبح جميلاً إلا بعد القطع والتشكيل والصقل. ومغزى هذه القصة إن سر التفوق قد يكون أقرب إلى أحدنا من موضع قدميه، لكنه لا ينتبه إليه. ثم إن الموهبة كقطعة الألماس لا تخلب النظر إلا بعد القطع والصقل، لذا فحينما يريد المرء وضع أهدافاً له كي يسعى إلى تحقيقها، عليه أن ينظر فيما عنده ولا يرحل إلى آخر الدنيا بحثاً عن هدف جدير بالتحقيق.
1: النقطة الثالثة: توازن الأهداف اللازم لتوازن الشخصية.
0: لكي يكون هناك توازن في الأهداف ناجم عن شخصية متوازنة، يحتاج المرء إلى أن يكون له هدف واحد على الأقل يندرج تحت كل من اللياقات الست، فإذا حققه انتقل إلى سواه. من المهم ألا تكون الأهداف متناقضة، فلا يجوز مثلاً أن يكون هدفي قضاء نصف وقتي في التسلية واللعب والتفوق في العمل في الوقت نفسه. كذلك يجب أن تكون أهدافنا قابلة للتحقيق، فلا نضع أهدافاً خيالية مستحيلة نقضي العمر في الجري ورائها ولا ندركها.
1: المحاولة هي الوقود الذي يعطينا الطاقة لبلوغ النجاح، فإذا لم تحاول سيرافقك دائماً سؤال يخترق الروح: ماذا كان ينتظرني لو حاولت؟ يقول علماء النفس إن الإنسان في أيامه الأخيرة لا يندم على ما فعل في حياته، بل يندم على ما لم يفعل.
2: خطوة نحو حياة أفضل وأكثر نجاحاً وسعادة.

0: نعود للورقة والقلم، وفيما يلي عدد من الأسئلة تساعدك على تحقيق أهدافك. اكتبها في لحظة ليس فيها سوى الله ثم أنت وأحلامك. اذكر 5 أشياء تعدها أهم ما تريد الحصول عليه، وتكون مستعداً للبذل من أجلها. في 30 ثانية اكتب أهم 3 أهداف تريد الحصول عليها في الوقت الحاضر، وقد أعطيناك مدة قصيرة جداً هي 30 ثانية، لأن ما تكتبه دون روية وتفكير يكون هدفاً حقيقياً بعيداً عن تزيين الخيال وتجميله. لو أعطيت مبلغاً كبيراً من المال، ما أول شيء تفعله وما هو ثاني شيء؟ لو علمت أنك ستعيش 6 أشهر فقط، فماذا تفعل؟ اذكر هدفاً تحن إليه ولكنك تخاف وتتراجع عن السعي له. إن خوفك هذا قد لا يكون له رصيد من الواقع، لكنه خوف يقترن عادة بالنجاح. ما الأحوال والظروف التي تعطيك أعلى درجات تحقيق الذات، أي شعور بالقيمة والأهمية؟ الجواب عن هذا السؤال يحدد لك مجال التفوق لديك ويساعدك في توجيه حياتك نحوه. وبعد الاستعانة بهذه الأسئلة، اختر لنفسك هدفاً واحداً واضحاً تعده أهم مما عداه، ولا تزد على هدف واحد تبدأ به. فكثير من الناس يخطئون عندما يريدون أن يبدأوا بأهداف متعددة، وبعد تحديد هذا الهدف الأساسي لا بأس بتحديد أهداف أخرى ثانوية يمكن تحقيقها في الطريق إليه.
1: في منتصف القرن الماضي أخذ فريق للأبحاث السلوكية من كلية إدارة الأعمال بجامعة هارفارد، أخذ الفريق عينة عشوائية عددها 100 من طلاب السنة النهائية، وسألوهم ماذا يريد كل واحد منهم أن يكون بعد 10 سنوات من تخرجه؟ فأجابوا جميعاً إنهم يريدون أن يكونوا قوى مؤثرة في دنيا المال والأعمال. ولاحظ الباحثون أن 10 طلاب فقط من 100 وضعوا أهدافاً محددة مفصلة مكتوبة، ووضعوا خططاً لتحقيقها. وبعد مرور 10 سنوات قام فريق الأبحاث نفسه بزيارات متابعة لكامل أفراد العينة، فوجدوا أن ما يملكه هؤلاء الأشخاص 10 الذين حددوا أهدافهم كتابة يعادل 96% من إجمالي الثروة التي يملكها الآخرون من المجموعة. ثروة 10 أشخاص تعادل ثروة 90. الفرق كان في كتابة الأهداف.
0: على أمل اللقاء بكم في الحلقة المقبلة، تقبلوا تحياتي وإلى اللقاء.

0: خطوة
1: خطوة.
0: برنامج من إعداد وتقديم شيخ الشعلان، إخراج فاطمة كمبر.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الأولية.

آمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية. وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: إذاعة البحرين تقدم معجم الألفاظ والتعابير البحرينية. الفصحى هي لغة الثقافة والأدب والفكر، والعامية هي لغة المعاملات والمعايشة اليومية، هي لغة العمال في مصانعهم والفلاحين في مزارعهم والتجار في متاجرهم. فهل العامية صورة مشوهة من الفصحى أم ابنة شرعية لها؟ لمعرفة الإجابة على هذا التساؤل، ما عليك عزيزنا المستمع إلا متابعة هذا البرنامج. معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عتي.
3: أعزائي المستمعين، أرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا نتصفح قاموسنا صفحة صفحة، ونقف عند ما يستوجب الوقوف عنده. والآن إلى الصفحة الأولى. في هذه الصفحة وتحت عنوان في اللباس البحريني، عندنا الشيلة. الشيلة غطاء تستعمله النسوة في تغطية الرأس، يمكن مؤنث شال، يعني أتوقع أن يكون مؤنث شال. الواقع هو يشمل الجسم أجمعه حتى يصل إلى الرجلين. الشيلة يكثر استعمالها في الريف، المرأة الريفية تستعملها عوضا عن العباءة، هو عملي أكثر. المرأة الريفية كانت تساعد الزوج في الحقل، فالعباءة أو الدفة تعيقها، ولكن الشيلة ما تعيقها.

يسمى أحيانا الشادور، هو في هذا الحالة من الفارسية لكن معرب من قديم. العرب عربوه على شوذر. يقول ابن منظور: هو برد يشق ثم تلقيه المرأة في عنقها من غير كمين ولا جيب، ولا جيب الواقع. فهذا هو الشوذر المعرب من الشادور الفارسية، وإحنا في البحرين نسميه الشيلة.

وعندنا أيضا في هذا السياق الكمربتة. كمربتة الواقع ما أعتقد جيل هذا اليوم عارفه أو يستعمله. هو حزام جلدي عريض له جيوب كثيرة، يستعمله المسافر عادة علشان يحفظ فيه الأوراق الهامة والوثائق وأيضا الفلوس. كان يلبسونه فوق الثياب أو تحت الثياب أحيانا للأشياء اللي ذكرته. كان سير عريض وفي مخابئ. هو في الأصل من الفارسية، يسمى عندهم كمربند وتعني حزام الظهر. احنا يعني بحرناها، خلينا نقول سميناها كمربتة وأنثناها. طبعا كمربند قريب منها كمربت، ولكن كمربتة وعادة نستخدمه حق مثل ما قلت. إنما هناك حزام آخر يستخدم، كان يستخدمه العربي لشيل الرصاص، لحمل الرصاص ويحط التفق على كتفه ويشيل الرصاص في هذا الحزام الجلدي أو شبيه بهذا الحزام الجلدي. وعندنا أيضا الرمال من الهندية بنفس اللفظ والمعنى، والتسمية الثانية منديل. المنديل معرب من اللاتينية من زمان جدا. منديل مفردة لاتينية تعني رمال. احنا ايضا عندنا مصر، المصر الذي تصر فيه الاشياء فهو مصر. تصر يعني عادة كانوا قبل لين يعطونك المكسرات يحطونها في خرجة ويصرونها يعطونك المصر، فأصبحت مفردة مصر ومنديل ورمال كلها في سياق واحد بمعنى واحد، ولكن الآن الشائع هو الرمال وهي مفردة هندية. وإلى صفحة جديدة. تحت هذه الصفحة عزيزي المستمع مفردات منتقاة من اللهجة، ولا نزال في حرف الباء. نشوف الآن حرف الباء ايش عندنا. عندنا البنديرة. البنديرة هي سارية العلم. كانت السفن يعني القديمة يفرض عليها حمل العلم، وكانت تضع علمها طالما هي في المياه الإقليمية، وإذا انتقلت إلى مياه إقليمية لدولة أخرى ترفع علم الدولة الثانية. والبنديرة في الواقع من الإيطالية، هذه المفردة دخلت علينا من اللغة الإيطالية. وعندنا مفردة بند. بند تعني أغلق من الفارسية. بند يعني إغلاق، ولكن عندنا في اللهجة صرفناها على قياس الكلام، نقول مبند والدكان بند واليوم بند يعني عن العطلة، وقم بند يعني فعل أمر وفعل ماضي. يعني احنا طورنا في المفردة شوي ولكن ذات أصل فارسي. وعندنا أيضا بنك. البنك أصل الشيء وغاية ذروته، هذا في الفصحى. بنك الحر أي في أوجه وفي شدته. العرب أيضا تقول بنك ومن زمان من 1000 سنة، وبعض اللغويين العرب يقولون هي فارسية معربة من القديم، وبعضهم يقولون هي وفاق بين الفارسية والعربية، يعني مثل ما احنا نستخدمها هم أيضا يستخدمونها، مثل بابا ماما

0: وفاق بين دول العالم كلها. عندنا البنجلة هي الغرفة، تتكون في الدور العلوي من بنجلو الإنجليزية، وعندنا اسم علم جميل للإناث اسم بنة. البنة من الفصحى وتعني الرائحة الطيبة. وعندنا أيضا مفردة بالضحكون عليه شوي، مفردة به به به به به. هذا يبهبه الإنسان كلمة عادة يرددونها الفرس دلالة على الاستحسان. يعني أنت تلقى الفارسي وتقول له موضوع يقول لك به به به به، يعني كأنه يستحسن ما قلت. ونحن أو البحريني لا يقولها إلا مزاحا وتقليدا للفرس. يعني أيضا إذا البحريني شاف فارسي يحب يعني مثل ما نقول يمزح معه مقلد يقول له به به به به وهكذا. لكن إيش رأيكم أن هذه المفردة بالذات مستخدمة عند العرب؟ هذه المفردة كانت مستخدمة عند العرب ويقولونها دلالة على عظمة الشيء وإعجابك به، وهذا كما جاء في جميع قواميس اللغة العربية وخاصة لسان العرب. يقول به به به به، فبه به له يعني أبدأ إعجابه. والعرب أيضا تقول بخ بخ بنفس السياق. وكلنا نذكر أن سيدنا عمر بن الخطاب كان يقول بخ بخ لك يا ابن الخطاب، كان دائما يذكر نفسه بأن ابن رويعية غنم حتى لا تأخذه العزة لأن أصبح خليفة للمسلمين فيختال عليهم. فكان يلبس من الثياب ما خشن ويأكل من الطعام ما خشن أيضا، ويذكر نفسه بقوله بخن بخن. ومفردة بخن بخن وبهن بهن أو بهبه هي كانت مستخدمة عند العرب من زمان. ولا أشك أو لا يداخلني شك بأن الفرس استعاروها من العرب، مثل ممنون. الآن ممنون إحنا نسمعها نعتقد أنها فارسية، خصوصا يقولون خيل ممنون، قلنا هذا الفرس يقولون يعني يبدي شكره، هو يبدي امتنانه من المنة، إذا هو رجل ممنون وممتن. إذا المفردة عربية فصيحة. وأرباب، أرباب يقولون لسيد العمل أرباب، هي من رب، تجمع على أرباب، نقول رب البيت رب الأسرة رب العمل. ولا تطلق على رب العزة إلا إذا أضفنا إليها التعريف الرب. عندما نقول الرب فنعني الإله تجلت قدرته. وأعتقد أدركنا الوقت، وأشكر لكم حسن استماعكم، وأتمنى لقاءكم في حلقة قادمة.
1: معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني، وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاذ

0: ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك. مع تحيات وزارة الداخلية.
1: يضم مجلس الشورى 8 لجان دائمة يتم تشكيلها خلال الأسبوع الأول من بدء دور الانعقاد العادي، ويتم انتخاب رؤسائها ونوابهم في أول اجتماع لكل لجنة، على أن يتم إعلان أسماء رؤساء اللجان في الجلسة العامة للمجلس.

0: يا أرضا كتب على جبينها وطن المفاخر،
1: نتغنى في حبها وبرقيها دوما نفاخر.
0: وطن المفاخر،
2: نعم حنا هل البحرين، نعم بقلوبنا طيبين، نعم

0: أصوات في ذاكرة الحضارة.
1: أصوات في ذاكرة الحضارة،
0: حلقات مسلسلة تحكي قصة حياة ثلاثة أدباء احتضنت إبداعاتهم جزيرة الحياة أوال.

0: تحت للحياة في القرن العشرين.
1: أصوات

ولدت في قرية الجسرة في عام 1929، وبعد 4 سنوات نزحت إلى قرية الزلاق بعد انفصال الوالد عن الوالدة رحمهم الله، وترعرعت في الزلاق، حيث قرية الزلاق يعني نائمة على الأذرع البحر، وفي أيام الربيع تكتسى بالزهور وشماليها وجنوبها البساتين. فالطبيعة الحالمة اللي كانت في تلك القرية يعني هو الذي نمى حب الجمال.

0: والشعر في نفسي، ولذلك كان في نفسي حنين إلى القراءة. وكانت الزلاق في ذاك الوقت كسائر القرى ما فيها مدارس، نعم. فالتحقت بالشيخ يوسف بن أحمد الصديقي، هو العالم المعروف والقاضي في المحكمة، وهو الذي علمني القراءة والكتابة.
1: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام، أهلا عواطف.
1: ماذا تسمع يا صلاح؟
2: هذا أول لقاء مع الشاعر الشيخ أحمد محمد الخليفة في بيته بالرفاع يوم أمس.
1: الشيخ أحمد؟
2: نعم.
1: لكنك كنت تعمل في بحث الأستاذ العريض.
2: صحيح، لقد انتهيت منه اليوم صباحا. والبحث بكامله ذي ثلاث شعب.
1: نعم.
2: أي يتضمن ثلاثة شعراء، هم العريض والشيخ أحمد والدكتور غازي القصيبي. وهانذا أكمل الرحلة مع الشيخ أحمد الخليفة الآن.
1: إذن سوف أستمتع بشاعر بحريني أيضا.
2: بشرط أن تساعديني في تفريغ الأشرطة وفي البحث معي وإبداء الرأي، فالدكتور خالد سيسافر غدا في دورة دراسية لمدة شهر، وسأعتمد عليك.
1: هذا أكيد طبعا. فأنا صرت أستمتع ببحثك حول الشعراء البحرينيين الذين عاشوا على أرض الوطن وما زالوا.
2: حسنا، إذن لنبدأ الآن.
1: دع لي جهاز التسجيل وتفريغ اللقاء، وابحث أنت في الكتب والدواوين التي معك.

0: سنعد العدة للرحيل، هيا يا أم أحمد.
1: وإلى أين يا شيخ محمد؟
0: إلى الزلاق.
1: بهذه السرعة يا أبا أحمد؟ لم يمضي على مولد أحمد سوى 3 سنوات، وهو لم يكمل حتى طفولته في الجسرة، وننتقل الآن إلى الزلاق.
0: إيه، هناك سوف يعيش أفضل سنين طفولته وصباه بين بساتين الزلاق العامرة ورياضها وصحاريها وكثبانها وهضابها، ويتقلب بين مظاهر بيئتها الطبيعية المتنوعة.
1: أراك تصفها بشوق وحنين، وتصف رحلتنا إليها بالشعر والنثر.
0: طبعا طبعا يا أم أحمد، ما بالك لا تفرحين بالأجواء الطيبة والأرض الخصبة، ثم أن الزلاق ليست بعيدة عن الجزرة. هيا هيا أعدي العدة للرحيل بعد غد.
1: سمعا وطاعة، سمعا وطاعة يا شيخ محمد.

0: إذن هكذا ولد شاعرنا أحمد محمد الخليفة في قرية الجسرة.
1: نعم، والمرجع أمامك يذكر أن ذلك كان في عام 1929.
0: نعم،
1: أي بعد مولد العريض بإحدى وعشرين سنة تقريبا. ولكن بعد 4 سنوات من ولادة الشيخ أحمد،
0: نعم،
1: لم يستمر ترابط العائلة كما كان، فاضطر الطفل أن يعيش في حضانة والدته بعيدا عن والده، إلا أنه ظل يزوره بين فترة وأخرى، وفي الزلاق عواطف،
0: نعم،
1: وبين الطبيعة الحالمة في تلك القرية النائمة على أذرع البحر،
0: نعم،
1: نما في نفس شاعرنا حب الجمال والشعر، وساوره الحنين إلى القراءة والاطلاع.

0: أعلمك يا أحمد القراءة وحفظ القرآن الكريم، وعليك أن تكون فطنا وصاغيا لما أقول، وأعطيك من أمثلة ودروس.
1: حاضر يا شيخ يوسف، وستجدني إن شاء الله أفضل الطلاب الذين تقوم بالتدريس لهم.
0: أنت تعرف مدى تقديري لعائلتك الكريمة وعلاقتي بوالدك، ولذا قبلت بتعليمك دروس اللغة العربية.

0: يوسف الصديق يعلمني الكتابة، وكذلك درست بعد يعني القرآن على بعض المشايخ اللي الموجودين هناك بالزلاق. بشكل الشيخ يوسف هو الوحيد الذي يعني اللي حبب لي الشعر، لأن إملاءاته الإملاء اللي يعطيني إياه شعر كله يعني شعر جاهلي ومصد الإسلام ولشوقي وحافظ، فهو يعني الله يذكره بالخير ويطول عمره، هو الذي نمى في نفسي يعني وازع الشعر.
1: يعني هو على الأقل نعم فجر الموضوع.
0: نعم نعم. وكانت بدايات إرهاصات للشعر، وكنت يعني أطلع يعني أعطيه بعض الأبيات يعني الاهتمامات الأدبية. نعم. وكان يشجعني يعني نعم يشجعني على البدايات.

0: قف ها قف قف أيها الحمار ابن الحمار ابن الحمار ابن الحمار. أوف لقد أتعبتني طوال الطريق من المنامة إلى هنا. ها ها أوف جعلتني ألعن ذلك اليوم الذي عملت فيه ساعي بريد على ظهر حمار مثلك. أوف ها قلت لك ها. إيه الدنيا حارة اليوم، ما بال صيف هذا العام بهذا الشكل. أوف أين الرسالة اللعينة؟ أوف
1: إيه تعال أنت تعال.
2: أنا؟
1: نعم أنت، تعال هنا واترك عنك اللعب الآن. تعال.
2: نعم.
1: هل تستطيع أن تقول لي أين أجد هذا العنوان والشخص؟
2: إن الزلاق هذه قريتنا.
1: نعم.
2: إلى جناب الفاضل الشيخ محمد آل خليفة المحترم. هذه الرسالة إلى أبي، وهي من مستشار الحكومة. شكرا لك يا حاج، سأذهب بالرسالة لوالدتي لأقرأ عليها ما بها.
1: صبرا، خذني معك للبيت حتى تعطيني شربة ماء. أوف الحر قاتل هذا اليوم.
2: على الرحب والسعة، تعال معي يا حاج.

0: اسمع يا أحمد، اليوم سأملي عليك مقطعا شعريا لشوقي وآخر لحافظ إبراهيم.
1: يا للروعة يا شيخ يوسف، بدأت أعشق شعر هؤلاء الشعراء من جاهليين وإسلاميين ومعاصرين، خصوصا شوقي وحافظ إبراهيم.
0: إذن أكتب ما قاله شوقي في هذه القصيدة. وخميلة فوق الجزيرة مسها ذهب الأصيل حواشيا ومتونا، كالتبر أفقا والزبرجد ربوة والمسك تربا واللجين معينا.
1: ياه، ما أحلى هذه الكلمات الشاعرية وما رق معانيها.
0: والآن قصيدة حافظ إبراهيم في بناء الهرم. سخر العلم ليبني آية فوق شط النيل تبدو كالعلم، هي ذكر خالد لكنه عابس الوجه إذا الذكر ابتسم. كل ما فيها على إعجازها أنها قبر لجبار حطم، ليته سخر ما في عهده من قوى في غير تقديس الرمم.
1: حسنا شيخ يوسف.
0: نعم.
1: قبل أن أكمل كتابة إملاء القصائد، أود أن أطلعك على ما كتبته يداي وأملاه عقلي ونفسي عليها.
0: حسنا يا عزيزي.

الخبز أحمد، بدأت إذن في كتابة ونظم الشعر منذ الآن، إذن فهي علامات النبوغ والأدب. هات ما عندك

0: ما رأيك يا شيخ يوسف؟ أريد الصراحة منك، فأنا أعتبرك أستاذي وأبي وأخي الأكبر.
1: بارك الله فيك يا ولدي. اسمع يا أحمد،
0: نعم.
1: ما كتبته هذا يعتبر البداية، وإني أتوسم فيه وفي أسلوبك الشاعري أن يكون ذا شأن في يوم ما. لا تركن إلى ما كتبت الآن طويلا، ولا تعول عليه كثيرا، بل واصل النظم في القصائد، واقرأ كثيرا في كتب الشعر ودواوين الشعراء، فربما يتفجر إحساسك الشعري والأدبي ذات يوم فوق هذه الجزيرة الخيرة التي أنجبت الشعراء وما زالت

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: تسمع الخبر بصوت الحقيقة، الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: تسلم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه رسالة خطية من أخيه فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة، تتصل بالعلاقات الثنائية الوثيقة والسبل الكفيلة بتطوير وتنمية التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وسلم الرسالة إلى جلالة الملك المعظم معالي السيد محمد سالم ولد مرزوق وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والموريتانيين بالخارج بالجمهورية الإسلامية الموريتانية خلال استقبال جلالته له والوفد المرافق يوم أمس. كما نقل إلى جلالته تحياتي وتقدير فخامة الرئيس الموريتاني وتمنياته الطيبة لجلالته بموفور الصحة والسعادة وللمملكة وشعبها دوام التقدم والازدهار. فيما أبلغه جلالة الملك المعظم أيده الله بنقل تحياته وتمنياته لفخامة الرئيس الموريتاني بدوام التوفيق والصحة والعافية ولموريتانيا وشعبها الشقيق مزيدا من التطور والنماء. وأعرب جلالته عن تقديره لمواقف الجمهورية الإسلامية الموريتانية بقيادة فخامة الرئيس الموريتاني ولمشاعر التضامن الصادقة التي عبر عنها فخامته تجاه مملكة البحرين إزاء الاعتداءات الإيرانية الآثمة. استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه يوم أمس معالي الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة وزير المواصلات والاتصالات رئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش والتسامح، حيث تشرف بإهداء جلالته شهادة الرقم القياسي العالمي لمملكة البحرين بتسجيلها في المرتبة الأولى عالميا كأعلى دول العالم كثافة لدور العبادة لمختلف الأديان ضمن موسوعة جينيس للأرقام القياسية في إنجاز عالمي وشهادة دولية جديدة على روح التسامح الديني والتعايش الذي تتميز به المملكة، ما عزز مكانتها كواحة للحريات الدينية. صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وأصدر قانونا رقم 19 لسنة 2026 بتعديل المادة 44 بعد 100 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976، وذلك بعد إقرار مجلسي الشورى والنواب جاء فيه يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 144 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976 النص الآتي: ويتم الاستبدال في الحدود وفقاً للشروط والأوضاع وفي الحالات التي يصدر بها قرار من الوزير بناءً على اقتراح مجلس الإدارة، ولا يجوز إجراء الاستبدال لأكثر من مرة كل سنتين من تاريخ آخر استبدال. أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على الدور الحيوي الذي يقوم به القطاع المصرفي في دعم مختلف القطاعات الاقتصادية، ولفت سموه إلى أهمية مواصلة تطوير هذا القطاع الحيوي عبر مواصلة تنفيذ المبادرات والخطط التي تسهم في تعزيز كفاءته وتوسيع نطاق إسهاماته في رفد الاقتصاد الوطني بما يدعم أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله يوم أمس في

0: قصر الرفاع بحضور سعادة السيد حمد بن فيصل الملكي وزير شؤون مجلس الوزراء وعدد من أصحاب المعالي والسعادة من كبار المسؤولين، السيد دوغلاس بيتنو الرئيس التنفيذي المشارك للخدمات المصرفية التجارية والاستثمارية في بنك جي بي مورغان تشيس، حيث أشار سموه إلى أهمية مواصلة تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات المالية والمصرفية العالمية وتوسيع آفاق التعاون وتبادل الخبرات والتجارب في القطاعين المالي والمصرفي بما يسهم في تطوير الخدمات المالية والمصرفية. صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله تعميم بشأن عطلة عيد الأضحى المبارك لعام 1447 للهجرة، وجاء في التعميم أنه بمناسبة عيد الأضحى المبارك لعام 1447 تعطل وزارات المملكة وهيئاتها ومؤسساتها العامة يوم الوقوف بعرفة ويوم العيد واليومين التاليين له، والتي تصادف أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة الموافق للتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر من ذو الحجة 1447، السادس والعشرين والسابع والعشرين والثامن والعشرين والتاسع والعشرين من مايو 2026، وحيث أن يوم الجمعة يقع ضمن هذه العطلة فيتم التعويض عنه بيوم الأحد الموافق للحادي والثلاثين من مايو 2026. تؤكد القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وأهبة الاستعداد الدفاعي، كما تعرب القيادة العامة عن اعتزازها وفخرها بما يظهره رجالها البواسل من جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في أداء واجبهم الوطني المقدس ذودا عن حياض الوطن وصونا لمكتسباته. وتهيب القيادة العامة بالجميع ضرورة توخي الحذر بعدم الاقتراب أو لمس أي أجسام غريبة أو مشبوهة قد تكون ناتجة عن مخلفات الاعتداء الإيراني الآثم. وتبين القيادة العامة أن رجال وحدة هندسة الميدان الملكية في كامل الجاهزية للتعامل الآمن مع تلك الأجسام لضمان السلامة العامة لكافة المواطنين والمقيمين. قام الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية بزيارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في إطار العلاقات الأخوية والروابط التاريخية الوثيقة التي تجمع البلدين الشقيقين. وفي مستهل الزيارة أعرب معالي وزير الداخلية عن خالص الاعتزاز بالعلاقات الأخوية الراسخة التي تربط قيادتي البلدين وشعبيهما الشقيقين، والتي أرسى دعائمها وأركانها الوثيقة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وحرصهما على تعزيز العلاقات الأخوية الثنائية بما فيه صالح البلدين والشعبين. وجدد معالي الوزير تضامن مملكة البحرين الثابت مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ودعمها التام لكل ما تتخذه من إجراءات مشروعة لصون سيادتها وحماية أمنها واستقرارها، مشيدا بالتعاون والتنسيق الأمني رفيع المستوى بين البلدين وتعزيز جهودهما المشتركة في ترسيخ الاستقرار الإقليمي وحماية الأمن والسلم الدوليين. اجتمع سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في مقر الوزارة مع معالي السيد محمد سالم ولد مرزوق وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والموريتانيين في الخارج في الجمهورية الإسلامية الموريتانية والوفد المرافق له بمناسبة زيارته لمملكة البحرين. وفي بداية الاجتماع رحب وزير الخارجية بمعالي السيد محمد سالم ولد مرزوق والوفد المرافق، مشيدا بالعلاقات الأخوية الوثيقة التي تربط بين البلدين الشقيقين وما تشهده من تطور ونماء في المجالات ذات الاهتمام المشترك، مؤكدا حرص المملكة على توسيع أفاق التعاون الثنائي والمضي قدما في الارتقاء بالعلاقات الأخوية لما من شأنه خدمة مصالح البلدين وشعبين الشقيقين.
1: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM. على مر الأسبوع.

0: وتعاقب السنين.
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: الإنسان كائن المعرفة والكشف عن المجهول.
3: الإنسان كائن العلم والتعلم والإبداع.
2: ومعارف الإنسانية قد ندرك بداياتها، ولكننا حتماً لن ندرك نهاياتها.
3: فتعال معنا عزيزي المستمع، ومع إطلالات على بعض معارف الإنسان في البرنامج اليومي
2: الموسوعة الصغيرة.
3: الموسوعة الصغيرة يختار أبوابها ومواضيعها ويقدمها لكم سعيد الحمد وأمين الشملان.
2: الموسوعة الصغيرة،
3: إخراج محمد حسن.

0: أهلا بلقاء الأعزاء، نفتح من خلاله نافذة على شيء من المعرفة.
1: أهلا بالأحبة، نتوغل في ذاكرة الزمن لنقل بعض المعارف في شيء من الخفة وبعض السرعة.
0: أهلا بالأحبة مع طائفة معرفية تزيد معارفنا وتنشط ذاكرتنا في الزمن المزدحم.

0: في العدد السابق من موسوعتنا الصغيرة رحلنا مع بعض المعلومات المهمة والخفيفة عن الناس والألوان،
1: ورأينا كيف أن الألوان تميزت أيضا حين دخلت بمعانيها في حياة الأمم وأصبحت رموزا ومعاني.
0: واليوم نكمل الجولة مع بعض معاني الألوان، علنا نضيف جديدا ونكشف مفيدا.
1: وستكون الصفحات اليوم عن الورد ومعانيها ودلالاتها، وعن الكذب وألوانه حيث اكتسب منها الدلالات، وعن أشياء أخرى.

0: اكتسبت الأيام والليالي بمعانيها المختلفة ألواناً تدل عليها لدى بعض الأقطار والأمم.
1: مثلاً الليلة السوداء هي الليلة المليئة بالهموم والآلام والأحزان التي يكون فيها الموت.
0: وهناك الليلة الحمراء وهي تعني لدى الناس السهر الماجن والصخب اللاشرعي الخارج عن الحدود والدين والأعراف الاجتماعية.
1: وهناك الليلة البيضاء وهي تعني الليلة التي حفلت بالسعادة والهناء والسرور.

0: أعزائنا، إذا كانت السطور الماضية من موسوعتنا الصغيرة قد حدثتنا عن معنى الألوان في الليالي من بيضاء وسوداء وحمراء، فإننا هنا سنتحدث عن معنى ألوان الورود
1: في مناسبات الفرح. بات من الأعراف المتبعة والمستحبة إهداء الورد الأبيض دلالة على الصفاء والطهر.
0: أما في حالات الحب الملتهب شوقا وسهرا وتعبيرا عن الهيام والحب الشديد، فإن إهداء وردة حمراء يكون الدليل والبرهان.

0: والألوان أصبحت لغة دولية تفهم معانيها من خلال الإشارات اللونية.
1: ورأيناها على الصعيد التنظيم المروري من سفن وقطارات وسيارات، بالإضافة إلى اعتمادها أيضا في مداخل العمارات والمتاحف والفنادق وغيرها.
0: طبعا كلنا نعرف اللون الأحمر يعني عدم المرور دفعا للخطر نتيجة دهس أو تصادم،
1: كما يفيد اللون البرتقالي التحذير، أما الأخضر فيشير إلى أن الطريق سالك والسير آمن.

0: صديق الموسوعة الصغيرة للألوان معاني رمزية أي غير محسوسة أو ملموسة ولكنها شعورية،
1: أي أن الألوان قد توغلت في فكر الإنسان وعقله وظهر أثرها جلياً في ألفاظه وعباراته،
0: واكتسبت بالتالي تلك الألوان مدلولات جديدة قد تبدو معانيها في ظاهر ألفاظها لولا القرينة أو الإحاطة السابقة بأسرار اللغة وخصوصية الأسلوب.
1: ولا تستعجلوا المعرفة بالقصد، فموسوعتكم الصغيرة ستقدم الأمثال في محطة قادمة على الطريق.

0: لون البياض يعني بوجه عام الطهرة والنقاء والخير والسلام، فهذا امرئ أبيض القلب أي طيب العنصر، نقي السريرة، خال من الحقد واللؤم.
1: والعرب أيضا تقول أبيض الكبد لاعتقادهم أن الكبد هو موطن الضغائن والأحقاد،
0: غير أن البياض قد يخرج عن دلالاته المعهودة فيعني في النادر صفة غير مستحبة، مثل قولهم
1: ابيضت عيناه حزنا أي علتهما غشاوة فكل بصره من فرط البكاء.
0: وشبيه بذلك قولهم ابيض شعر رأسه أي أدركه المشيب ورحل الشباب، وفي الشعر العربي روائع من المعاني والصور في هذا الموضوع.
1: والسواد هو ضد البياض كما يعلم الجميع، فيشير بالإجمال إلى دلالات مضادة، إذ يقال إنه أسود القلب
0: أي هو قاس لئيم، وأسود الوجه أي هو خاسر منبوذ بعد انكشاف طويته وافتضاح أمره.
1: وحظه أسود أي يفوته الخير والنجاح برغم دأبه وسعيه.
0: واسودت الدنيا في عيونه أي ضاقت عليه السبل ومنافذ العمل وفرص السعي.
1: ومثل ذلك قولهم راودته أفكار سوداء أي غلبه التشاؤم والغم وأخذ ينوي بسلوك الدروب الوعرة.

0: عزيزنا، ثمة عبارات أخرى معتمدة أيضا على الألوان، وشاع أمرها بين الناس ولا سيما في مجال المال والاقتصاد.
1: من هذه التعبيرات السوق السوداء، أي تعامل الناس سرا في مضمار السلع والعملات خلافا للأنظمة السائدة.
0: ومن هذا القبيل ذيوع عبارات مستحدثة خرجت من الحقيقة إلى المجاز لتضفي مزيدا من الأهمية على معانيها الأصلية،
1: منها على سبيل المثال الذهب الأسود، وكان يعني

0: يعني الفحم الحجري قبل حين، أما الآن فيعني النفط.
1: والذهب الأبيض أي القطن بأهميته الاقتصادية في العالم.
0: والذهب الأخضر أي المحاصيل الزراعية بأهميتها في كل الكون.

0: أعزائنا، هل فكرنا يوما بجمع الألوان فيما دخلت به حياتنا بهذه الصورة لولا أهميتها وظرفها؟ عموما نشكر الدكتور عمر الدقاق الذي زود بها موسوعتنا الصغيرة.
1: عودة الآن إلى أسماء بعض المدن والبلدان العربية التي اكتسبت أسماءها من الألوان.
0: هناك الدار البيضاء التي تقع في الديار المغربية، وبجانبها الدار البيضاء الليبية،
1: ومدينة حلب غلب عليها لقبها الشهباء بسبب غلبة لون الشهبة القريب من البياض على أبنيتها الحمراء.

0: في ربوع الوطن العربي عدد من الأماكن تحمل اسم الجبل الأخضر، ففي سلطنة عمان هناك الجبل الأخضر، وفي ليبيا الجبل الأخضر،
1: ولا ننسى النيل الأبيض والنيل الأزرق، ويلتقيان في عاصمة السودان عند قرنة الخرطوم أو المقرن، وهما في الواقع ليس بأبيض ولا أزرق.

0: كذلك فإن بعض الأنهار اكتسبت أسماء الألوان، فمن أعظم الأنهار في آسيا النهر الأصفر،
1: ويقع هذا النهر جنوب الصين ويمر بالقرب من شنغهاي.
0: كذلك ثمة نهر كبير في أمريكا الجنوبية اسمه النهر الأسود، وهو واحد من أنهار البرازيل.
1: والطريف أن مدينة النهر الأسود قد حملت الاسم.

0: برأينا يكفي معرضنا هذا اليوم من انعكاسات الألوان ودلالاتها في حياتنا وتفاصيل أمورنا ومدننا وأنهارنا،
1: ونرجو أن نكون قد أضفنا الجديد وقدمنا المفيد. وإلى لقاء في موسوعتنا، ليطيب اللقاء بكم معنا. الموسوعة الصغيرة.
0: الموسوعة الصغيرة يختار أبوابها ومواضيعها ويقدمها لكم سعيد الحمد وأمين الشملان.
1: الموسوعة الصغيرة.
0: إخراج محمد حسن.

0: شعبية.
1: ألا يا حمود ما ما جفت الخضر.
2: تراثنا الأصيل

0: صوت الأصالة والتجديد.
1: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
2: على خريطة البحرين مواقع تأخذنا في رحلة مميزة تأسر زائرها وتقدم له تجربة استثنائية وفريدة من نوعها. موقع على خريطة البحرين مع ناصر جبر ومروى العريفي.
3: موقعنا اليوم على خريطة البحرين بيكون في ساحل بلاج الجزائر في منطقة الزلاق، واللي يعتبر من أفضل وأجمل الشواطئ في المنطقة، ويبعد عن العاصمة المنامة حوالي 35 دقيقة. تم إعادة تجديد الساحل بجميع المرافق المحيطة فيه، وتم افتتاحه في عام 2021، ويتضمن العديد من الأنشطة الترفيهية، منها العروض الموسيقية والفعاليات الموسمية واللي تم الإعلان عنها بشكل مسبق، إلى جانب التنزه على الشاطئ والتمشي على الرمال الناعمة والسباحة وممارسة الألعاب الرياضية الشاطئية مثل كرة القدم وكرة الطائرة والكرة المائية والاستمتاع بمنظر الغروب على الساحل. وبالنسبة لأوقات الافتتاح، فيومياً يمكن للزوار التوجه إلى الساحل من الساعة 7 صباحاً وحتى 7 مساءً. شاطئ وساحل بلاج الجزائر في منطقة الزلاق كان وجهتنا اليوم في موقع على خريطة البحرين.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان الظهر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان الظهر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: قصص ونصائح طبية.
1: قصص ونصائح طبية
0: مع الدكتورة رابعة الهاجري.
2: مريضنا اليوم أبو أحمد. أبو أحمد عمره 62 سنة. أبو أحمد حس بالتعب الشديد فقال خلا أروح أفحص وأسوي التحاليل المخبرية. طلعت نتائج أبو أحمد كلها سليمة إلا تحليل واحد وهو مخزون الحديد، وقوة الدم عنده نازلة، فكانت نسبة الدم عنده 10 ومخزون الحديد عنده 6. فعند الرجال مخزون الحديد المفروض يفوق هذا العدد، وأيضا قوة الدم عند الرجل المفروض تصل من 12 إلى 18، ولكن هذه الأرقام تكون قليلة عند أبو أحمد. فطبعا خبرنا أبو أحمد أن نسبة الحديد وقوة الدم عندك نازلة اللي هو الهيموغلوبين، لابد من عمل فحوصات للتأكد ليش نسبة الحديد نازلة، ليش نسبة الدم نازلة. فسأل أبو أحمد شنو ممكن تكون الأسباب يا دكتورة؟ طبعا الأسباب ممكن تكون عديدة. ممكن يكون أسباب نقص الحديد وقلة الدم أن هناك أولا ممكن التغذية، مقصر بالتغذية ولكن ما بتوصل لهذه المرحلة. رقم 2 هناك نزيف، ممكن هناك يحدث تسريب للدم يا في المعدة يا تسريب للدم من القولون بوجود نتوءات في جدار القولون أو جدار الأمعاء، يا أن هناك عدم القدرة على الامتصاص الحديد والمواد الغذائية اللي يأخذها أبو أحمد من الأكل بسبب خلل أو مشكلة في الأمعاء عنده أو في القولون، أو هناك أيضا ممكن تكون نتوءات أو وجود البواسير يحدث نزيف في هذه المواد أو في هذه النتوءات اللحمية اللي موجودة، أو ممكن نقول أن هناك ممكن تحدث خلايا غير طبيعية. فكل هذه الأسباب تحتاج إلى فحوصات، والفحص الأساسي رقم 1 فحص الخروج وانتم بكرامة للتأكد من عدم وجود دم في الخروج. رقم 2 فحص المنبار القولون، وهذا مهم لكل رجل يسوي هذا الفحص تجاوز عمره 40 عام للتأكد من خلو جدار القولون من النتوءات اللحمية والزوائد اللحمية ومن الخلايا السرطانية. نتمنى الصحة والسلامة للجميع بإذن الله.
0: قصص ونصائح طبية.
1: قصص ونصائح.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم، وما خط القلم. كان لقمان الحكيم يقول: اللهم لا تجعل أصحابي الغافلين الذين إذا ذكرتك لم يعينوني، وإذا نسيتك لم يذكروني، وإن أمرت لم يطيعوني، وإن صمت أحزنوني. قال بعض الحكماء في الإنفاق في سبيل الله: أجود الجود من جاد بالموجود، أجود الجود من جاد بماله وصان نفسه عن مال غيره. الإسلام أعلى والله أغلى، ونفقتك في سبيله لا تبلى. أغنى الأغنياء من لم يكن للحرص أسيرا، وأفقر الفقراء من كان الحرص عليه أميرا.

0: الأخلاق رائد المحبة. إنه فعل قاس أن تطلب من شخص بلا حذاء أن يربط حذاءه بنفسه. مارتن لوثر كينغ.
1: ما خط القلم؟
0: لا تهتم بسرعة العمل بل بجودته، لأن الناس لا يسألونك في كم فرغت منه، بل ينظرون إلى إتقانه وجودة صنعه. أفلاطون.
2: ما خط القلم؟
0: رب أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. رب اجعلنا لك شكارين، لك ذكارين، لك رهابين، لك مطواعين، لك مخبتين، إليك أواهين منيبين. رب تقبل توبتنا واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا وثبت حجتنا، وسدد لساننا واهد قلبنا، واسلل سخائم صدورنا.
1: ما خط القلم؟
2: ما خط القلم؟
1: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: أشياء يجب أن يعرفها الرجل عن المرأة.
2: المرأة في كثير من الأحيان لما تقول شيء مو بالضرورة أنها تعنيه، لأنها تتكلم من مشاعرها فقط، وغالباً هذا الكلام ما يرتبط بالمنطق أو العقل. المرأة عندها شعور الخوف من الرفض دائماً، لأنه يشكل لها إزعاج في الداخل. المرأة تميل إلى الكلام الطيب واللطيف في كثير من الأحيان أكثر من الهدايا القيمة، لأن الكلمة عند المرأة مهمة جداً وتعني لها الكثير. لا تحتاج المرأة إلى حل لمشاكلها في كثير من الأحيان، إنما تحتاج إلى أحد يستمع لها كنوع من التعاطف معها، وهي في داخلها قد توجد الحل بنفسها دون الحاجة إلى تدخل الرجل، ولكن تحتاج إلى تأييد وتوافق واستماع. تحتاج المرأة أن يكون شريك حياتها بمثابة الصديق لها، يشاركها في أمورها الخاصة، في مشاكلها، وهي كذلك تكون كالمستشار له ويكون مستشار لها.
3: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف

0: على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية. وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك. مع تحيات وزارة الداخلية.
1: لجنة الخدمات. تتشكل لجنة الخدمات بمجلس الشورى من 7 أعضاء، وتتولى دراسة وبحث الموضوعات المرتبطة بقطاع التعليم والتدريب المهني والإعلام، إلى جانب التشريعات المتعلقة بالخدمات الصحية والثقافية والاجتماعية.
0: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية. وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك. مع تحيات وزارة الداخلية.
2: رؤيتنا
3: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
2: رسالتنا
3: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
2: قيمنا
3: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
3: هنا البحرين.

هذه الفتوح فتوح الأنبياء. فتوح الأنبياء وما لها سوى الشكر بالأفعال أثمان.

أقاليم من عمق التاريخ. القدس، زهرة المدائن، بيت المقدس، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.

مدينة قيل إنها أول ما كان على هذا الكوكب. ويكفي أنها خلال سيرتها جمعت الناس بمختلف مللهم ونحلهم وثقافاتهم المتعددة لترسم لنفسها فسيفساء الحضارة والتاريخ. مدينة السلام ومهد الرسالات وملتقى البشر، إنها مملكة السماء. بين جنباتها كانت السيدة مريم العذراء عليها السلام، وقفت لربها مطيعة راكعة ساجدة، وقبلها وقف أنبياء ورسل يبلغون رسالات الله إلى الأمم. في ضواحيها ولد السيد المسيح عيسى بن مريم عليه السلام، وعاش فيها ودعا إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة إلى أن رفعه الله إليه، فهو عنده إلى أن يشاء له سبحانه بالنزول في آخر الزمان. إليها كان مسرى رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، وإلى بيت المقدس توجه النبي في صلاته بأمر ربه أول مرة، وفي بيت المقدس صلى بالأنبياء جميعهم قبل أن تستقبله سماء الله استقبالا يليق بمقامه السامي صلى الله عليه وسلم. هذه الدقائق التي نحن بصددها لن تكفي لنتكلم عن أقدم مدن الأرض، ولكنها نبذة يسيرة نحاول من خلالها أن نجمل أهم ما يتعلق بهذه المدينة المقدسة التي يرجع تاريخ تأسيسها إلى 1500 قبل الميلاد، حين أسسها اليبوسيون الذين نزحوا مع الكنعانيين من شبه الجزيرة العربية إلى بلاد الشام، واستمروا فيها حتى مجيء بني إسرائيل إليها في 12 قبل الميلاد بقيادة نبي الله داود عليه السلام. وأول اسم ثابت حسب ما ذكرت مصادر التاريخ لمدينة القدس كان أور سالم، وذلك نسبة إلى ملكي صادق الملك اليبوسي الذي كان محبا للسلام. وكلمة أور تعني بالسومرية مدينة، فهي مدينة سالم أو مدينة السلام. وبمرور الأزمنة والحقب تغير الاسم إلى عدة صيغ وكيفيات في نطقه، فقد ورد في التوراة بلفظ أورشليم، وعند اليونان هورساليما، وفي اللغة الإنجليزية كما هو معروف بجيروسلم، وكلها مصدرها الكلمة التي جاءت من الحضارة العربية الكنعانية التي عمرت المدينة وأسستها. ولعظم الشيء في بعض الأحيان تكثر أسماؤه، كما كان نهج العرب في إنزال الأشخاص والأقاليم المنزلة العظيمة. فلمدينة القدس عدة أسماء بحسب العصور التي تعاقبت عليها، فقد سميت أيضاً باسم يبوس حين نزل إليها اليبوسيون، وتمر عليها حقبة الحكم الروماني، وأسماها الإغريق بإيليا تيمنا بإمبراطورهم الذي غزا فلسطين إيليوس هادريان، ويقال إن المقصود بإيليا هو بيت الله. وبقي اسم إيلياء يرمز للقدس إلى أن شاءت أقدار الله أن يفتحها المسلمون في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الذي سار من المدينة المنورة إلى إيلياء بطلب من قساوستها الذين أبوا إلا أن يأتي هو فيتسلم مفاتيح المدينة. كتب عمر ميثاقا لم يشهد التاريخ مثله، إنه ما يسمى بالعهدة العمرية، التي أمن فيها عمر بن الخطاب رضي الله عنه على أهل إيلياء وما يعبدون، في مشهد غير متوقع نظرا لما كان ممن ظفر بالمدينة في العصور الماضية. ونذكر من نص العهدة العمرية: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما

أعطى عبد الله عمر أمير المؤمنين أهل إلياء من الأمان، أعطاهم أمانا لأنفسهم وأموالهم ولكنائسهم وصلبانهم وسقمها وبريئها وسائر ملتها، أنه لا تسكن كنائسهم ولا تهدم ولا ينقص منها ولا من حيزها ولا من صليبهم ولا من شيء من أموالهم، ولا يكرهون على دينهم ولا يضار أحد منهم، إلى آخر تلك العهدة التي بقيت القدس على إثرها تحت حكم المسلمين وعدلهم، إلى أن اجتاحت جحافل الجيوش الصليبية في بداية الألفية الأولى أرض فلسطين فلم تبقي حجراً على حجر، وقامت بتدنيس كل ما هو مقدس، وما فرقت بين طفل أو عجوز ولا بين مسلم أو نصراني أو يهودي. حتى شاء الله أن يفتحها صلاح الدين الأيوبي رحمه الله بعد معركة حطين في عام 1187 للميلاد، وبقيت في عهدة المسلمين إلى بدايات القرن العشرين.

0: أكبر.
1: في القدس الكثير من المعالم، ومن أهمها على الإطلاق الحرم الإبراهيمي أو المسجد الأقصى، الذي يحوي على رقعته المسجد القبلي، إلى جانب العديد من المقدسات المسيحية التي يعود تاريخها إلى عهد ما بعد السيد المسيح عليه السلام، التي من أبرزها كنيسة المهد وكنيسة القيامة. وكم في التاريخ من أحداث غزيرة وشواهد تحكي أقاليم الفاتحين والأبطال والعلماء المؤثرين الذين غيروا وجه التاريخ. وعند سمرقند قلعة الأرض يقف القلم ويتجدد اللقاء.
2: أقاليم من عمق التاريخ. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، إخراج فاطمة جنبر وأحمد صالح.

الله يا هذا الوطن من قدي في حب أرجع من أول أبتدي وأزيد في حبك وأهتف باسمك كل حين عاش الوطن.

0: منذ عصور قديمة الترحال وسيلة للمعرفة واكتشاف بقاع الأرض. الرحالة بن بطوطة هو أمير الرحالة المسلمين. كريستوفر كولومبوس رحالة إيطالي نسب إليه اكتشاف العالم الجديد. والعديد من الأسماء اللي احفرت اسمها في تاريخ الترحال. وإلى اليوم يعتبر السفر الوسيلة الأولى للاكتشاف والمعرفة. سافر ويانا.
1: قم بتجربة سياحية فريدة واتجه إلى جوهرة السياحة التي لم تكتشف بعد، ولتعد واحدة من أهم الوجهات السياحية، فهي من أغنى دول العالم من حيث المقدرات السياحية، وتتمتع بطبيعة خلابة تجعلها قطعة من الجنة. باكستان. باكستان. بماذا تشتهر باكستان؟ في إجابة على هذا السؤال مستمعينا تتلخص الكثير من المعلومات عن السياحة في باكستان، فهي من أرخص البلدان السياحية وتتميز بالعادات والتقاليد الخاصة اللي تعد جزءاً من ثقافة البلاد، وتتمتع بتنوع سطحها ما بين الجبال، الأنهار والكهوف الساحرة.
0: شو تعرف عن وجهة اليوم؟ وهل زرتها؟
2: أنا زرت باكستان وبالتحديد عشان العلاج، بالتحديد في لاهور. طبعا عندهم وايد متطور. من الأماكن اللي زرتها هناك منارة باكستان اللي في وسط لاهور، وأكلاتهم تقريبا نفس الأكلات الهندية، تتميز بالبهارات أكثر شيء.
3: أنا زرت باكستان، دولة مسلمة فيها الكثير من المسلمين، فيها أماكن تاريخية وايد ومتاحف، وزرت قبر الإمبراطور جاهانكيز.
4: أنا كنت في باكستان، تحديدا في كراتشي، كانت زيارتي للدراسة في جامعة همدرد، وكنت أدرس هناك طب. دراستهم واجد قوية وفي نفس الوقت رخيصة. تشتهر باكستان بعد بعلاج الكلى، وحبيت المدينة هناك وخصوصا أكلها، وخصوصا يعني أكلة الألوكيما، وهي عبارة عن بطاطس وهي لحم مفروم وعليها بعض البهارات اللي تشتهر فيها باكستان.
0: سافر ويانا.
1: تقع باكستان جنوب شرق آسيا، وتحدها الهند من الشرق وأفغانستان إلى الغرب، وإيران في الجنوب الغربي، والصين في أقصى الشمال الشرقي، ويفصلها عن طاجكستان ممر ضيق، وخان أفغانستان في الشمال، وتشترك أيضاً الحدود البحرية مع عمان. تتميز منطقة المرتفعات الشمالية والغربية في باكستان بطقس بارد مشمس، ويعتبر مناخها جاف، ويتميز بالجفاف في معظم أنحاء البلاد، إضافة إلى أنه حار في الصيف وبارد في الشتاء، ويبلغ معدل سقوط الأمطار نحو 25 سنتيمتر في العام. تتباين درجات الحرارة في أنحاء البلاد المختلفة، فتكون الأقاليم الجبلية هي الأكثر برودة، ويبلغ متوسط درجة الحرارة في الصيف في شمال وشمال شرقي باكستان 24 درجة مئوية، وفي الشتاء تبلغ درجة الحرارة في منطقة البنجاب الواقعة شرقي باكستان 32 درجة مئوية في الصيف و13 في الشتاء.

0: مناطق ومدن سياحية.
1: ونبدأ مستمعينا جولتنا السياحية في باكستان من عاصمتها إسلام أباد، وتعتبر هذه المدينة من أجمل مدن السياحة في باكستان. تتميز بموقع رائع على هضبة بوتهار، وتتمتع بالكثير

0: كثير من الإطلالات الطبيعية المذهلة تشغل مساحات كبيرة من البلاد تم تنظيمها بعناية وتتسم بشوارع نظيفة مصفوفة الأشجار وتحيط بالمدينة تلال مرجالة والتلال السفحية لجبال الهيمالايا ويأتي إليها الكثير من السائحين على مدار العام من مختلف أنحاء العالم فتمتلك إسلام أباد سياحة دينية ثقافية وتاريخية
1: رحلة عبر الأثير
0: ومن أبرز الأماكن السياحية في إسلام أباد مسجد الملك فيصل أو مسجد شاه فيصل واللي يعد أحد أكبر المساجد الآسيوية حيث تم بناءه على سفح تلال مرجالة ويتسم هذا المسجد بتصميم معماري مميز من الطراز العصري بجدران مائلة تظهر من داخل المسجد وخارجه تشبه خيمة صحراوية وبعيداً عن القباب المعتادة في جميع المساجد تظهر تلك المآذن في شكل رائع وفريد بارتفاع 88 متر ويعد تحفة معمارية عصرية متحف لوك فيرسا يعد هذا المتحف من أهم وجهات السياحة في إسلام أباد ويضم مجموعة رائعة من المقتنيات الفريدة والمتنوعة ما بين الحرف اليدوية التقليدية بما في ذلك الأزياء المطرزة بدقة عالية والمجوهرات القديمة والنقوش الخشبية المعقدة ويحتوي المتحف على مكتبة مرجعية تضم مجموعات عن التاريخ الفن والحرف ويمكن شراء الكتب من خلالها
1: في الأسفار علم للشباب واختبار للشيوخ
0: النصب التذكاري الباكستاني وهو عبارة عن موقع مصمم من الجرانيت البني بصورة فريدة ويعد هذا النصب التذكاري تمثيل للثقافات المتنوعة في باكستان ويرمز للوحدة الوطنية للبلاد وتحيط بها جدران مائلة على شكل ورق لزهرة البتول الرائعة ليمتزج هذا التصميم الأنيق وينتج لنا بشكل زهرة رائعة متألقة سد خانبور الرحلة في هذا السد ستأخذكم مستمعينا في مغامرة لا مثيل لها وعدد من الأنشطة والرياضات المائية الممتعة على الشاطئ فتح لكم صيد الأسماك في مكان مخصص والإبحار على ظهر القوارب والسباحة بالإضافة إلى الغوص والتزلج على الماء في تجربة شاطئية ممتعة لا ينقصها شيء ستحظى بالمزيد من الاستمتاع والترفيه فيها
1: رحلة عبر الأثير
0: حديقة حيوان إسلام أباد وتعد من أهم وجهات التنزه والأكثر شعبية في المدينة وهي الملاذ لكثير من سكانها من العائلات تقام على مساحة 82 فدان في إقليم إسلام أباد وتعتبر ملجأ للفهود الغزلان والغزال الهندي ولكن سرعان ما اكتسبت شعبية وضمت الكثير من الحيوانات من مختلف بلدان العالم وبحيرات البط والإوز والمساحات الخضراء الرائعة
1: نبحر معكم في آفاق الكون نحدد الوجهة ونأخذكم معنا
0: ومن إسلام أباد ننتقل إلى مدينة لاهور والتي تعتبر من أجمل مدن باكستان السياحية وثاني أكبر مدينة بعد العاصمة وتقع على ضفاف نهر الراوي ويطلق على لاهور قلب باكستان ومركزها الثقافي العالمي والتاريخي تضم هذه المدينة العديد من المعالم التاريخية من بينها القلعة الملكية حديقة شالامار والمسجد الملك التاريخي وتحتوي على العديد من المعالم السياحية اللي تعود لفترة حكم السيخ والإنجليز وغيرهم العديد مما يميز هذه المدينة الرائعة
1: رحلة عبر الأثير
0: ومن مدن باكستان السياحية مدينة مولتان تقع على ضفاف نهر تشيناب وحصلت على لقب مدينة القديسين وهي المركز الاقتصادي والثقافي الرئيسي في جنوب البنجاب ونظراً لتاريخها الطويل والممتد من العصور القديمة فهي من أقدم مدن باكستان وتضم العديد من المعالم الجاذبة للسياح تتمتع بمجموعة من المباني الأثرية الفخمة ذات طابع معماري فريد والمنتزهات الرائعة والمتاحف بالإضافة إلى مراكز التسوق المميزة لزيارة هنيئة وأوقات ممتعة توجه إلى هذه المدينة المفعمة بالروحانيات والهدوء

0: نحن لا نسافر هربا من الحياة، وإنما كي لا تهرب الحياة منا.
1: السياحة في مدينة كراتشي. تعتبر كراتشي العاصمة القديمة لجمهورية باكستان الإسلامية قبل إسلام أباد، أما حالياً فهي عاصمة إقليم السند، وهي مدينة ساحلية جميلة، ويقع فيها الميناء الرئيسي للدولة ويعرف باسم ميناء كيماري، وبها كبرى المصانع الباكستانية. كراتشي هذه المدينة القديمة ذات التاريخ العريق وأهم المدن السياحية، تضم الآثار القديمة المشهورة مثل مسجد طوبة، وتضم كافة الخدمات اللي يحتاجها السائح. تتميز بأسواقها الفريدة اللي تقع في منطقة صدر، بالإضافة إلى منطقة كليفتن الشاطئية المميزة والحدائق والمراكز التجارية وغيرها الكثير. وبالنسبة مستمعينا للمدة المقترحة لزيارة معالم مدينة كراتشي هي 3 أيام.
0: الحياة قصيرة جداً والعالم واسع جداً، فكلما بدأت في اكتشافه أسرع كلما كان أفضل.
1: ومن كراتشي ننتقل إلى مدينة بيشاور، وهي عاصمة مقاطعة خيبر. تتمتع بموقع مهم من الناحية الاستراتيجية وتاريخ نابض بالحياة. تعد بيشاور المركز الاقتصادي للبلاد نظراً لوجود الكثير من المصانع فيها، وتضم العديد من الوجهات السياحية الهامة والمتنوعة ما بين المتاحف، المساجد الأثرية والمنتزهات. علاوة على الأماكن التاريخية من حصون وقلاع، فهي حقاً من المدن الثرية بمقتنياتها. وبالنسبة للمدة المقترحة لزيارتها 2 أيام.
2: سافر ويانا.
1: وننتقل للحديث مستمعينا عن آخر الأماكن السياحية في باكستان، وهي مدينة حيدر أباد. تقع مدينة حيدر أباد في السند، وتطل على ضفة نهر أندوس، وتعتبر من أقدم المدن في شبه القارة، واللي أسست سنة 1768. تشتهر هذه المدينة بتراثها الأثري، وتضم العديد من المعالم التاريخية اللي تجذب السياح، واللي من بينها المتاحف والمباني الأثرية، المنتزهات والمطاعم، وتتمتع بطبيعة خلابة وإطلالات لا مثيل لها. وبالنسبة للمدة المقترحة لزيارة معالمها 1 يوم.
0: رحلة عبر الأثير.
1: وبهذا نكون مستمعينا الكرام وصلنا معكم إلى ختام رحلتنا السياحية في باكستان، وحتى نلتقي فيكم في الحلقة القادمة مع رحلة جديدة. تمنياتنا لكم بدوام الصحة والعافية. إلى اللقاء.
3: تغرب عن الأوطان في طلب العلا، وسافر ففي الأسفار 5 فوائد: تفريج هم واكتساب معيشة، وعلم وآداب وصحبة ماجد.
0: سافر ويان. إعداد وتقديم آلاء البنا، استطلاعات الرأي شيخ أبو كمال، وإخراج آمنة راشد.
4: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
5: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
4: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوما، ومنبركم الأول.
5: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
6: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية

اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية. وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: البحرين حضارة وتاريخ.
1: ظهرت بعثة استكشافية إغريقية فيما كانت جيوش الإسكندر المقدوني تقف على مشارف الخليج والجزيرة العربية بعد أن بسطت هيمنتها على جميع أعمال الإمبراطورية الآشورية البائدة. تلك البعثة كان من أعضائها إندرو سيفينيس الذي كتب يقول عن تايلوس واصفاً إياها بالجنة ومبدياً إعجابه لكثرة أشجارها وتنوع ثمارها ومندهشاً من وجود شجرة فيها تثمر بالصوف، وهو يعني نبتة القطن التي كانت فيما يبدو تنتشر بكثرة في تايلوس. وكتب آخرون من هذه البعثة الاستكشافية عن تايلوس واصفين ثراءها وكثرة اللؤلؤ فيها وكيفية الغطس لاستخراج اللآلئ، فيما وصفت الحياة الاجتماعية السائدة في هذه المملكة بأنها حياة من الرفاه والسعادة والتفاهم بين أهل الجزيرة، إضافة إلى وعي ملوكها وحكمتهم وقدرتهم على الوقوف بحنكة ودراية في وجه الأطماع الاستعمارية للدول والممالك القوية المعاصرة في تلك الفترة.

أحب البر والمزيون، وأحب البدو والأوطان.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين.

0: هنا البحرين،
1: هنا البحرين،
2: إذاعة البحرين،
3: هنا البحرين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، بإذنه تعالى وعلى بركات منه نتفق دار إذاعة البحرين اللاسلكية. هذه الدار التي تتحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
5: هنا البحرين.

0: إذاعة البحرين.
1: هنا البحرين.
2: هنا البحرين.
3: هنا البحرين.
4: هنا البحرين.
1: إذاعة البحرين تقدم.
5: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلاً مهماً من فصولها. شخصيات صنعت الأثير، لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضراً في سيرة حياتهم. شخصيات صنعت الأثير، فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة. شخصيات صنعت الأثير، تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعاتي. من المتابعة ليالي عاشير. شخصيات صنعت الأثير، إخراج عبد الناصر النعار.
2: هنا البحرين.
3: إذاعة مملكة البحرين.
4: إذاعة البحرين.
6: إذاعة مملكة البحرين.
1: هذه إذاعة مملكة البحرين.
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا اللقاء الذي نوثق من خلاله سيرة إذاعة البحرين بمناسبة مرور 85 عاما على تأسيس هذا الصرح الإعلامي المجيد. وهذه السيرة التي نوثقها بألسنة من كانوا ركنا من أركانها في برامجها وفي موادها التي ما زالت شاهدة على جهودهم في أرشيف إذاعة البحرين. أهلا بكم مستمعين الكرام، أرحب بكم جميعا وباسمكم أرحب بضيف هذه الحلقة الأستاذ القدير علي عيسى العالي. حياك الله أستاذ علي.
7: الله يحييكم، وطبعا أشكركم على هذه الدعوة الحلوة اللي تخلينا إن شاء الله نرجع ذكريات، يعني الواحد ما يحب ينساها حقيقة، يعني ذكريات حوالي فوق 35 سنة.
4: ما شاء الله.
7: وأشكركم على أنكم يعني تذكرتوا الناس الأوليين دلين.
4: هذه واجب
7: على شان إنه يعني واحد يحس إنه يصق هذه الإذاعة بيتنا وبلدنا كلها، لكن تحس إنه موجودة في كيانك.
4: نعم.
7: ما تركتك ولا خلتك، يعني دائما معاك.
4: نعم.
7: إيه.
4: نعم. هذه واجب علينا أستاذ علي، نحن نستذكر الرعيل الأول اللي له الفضل بعد الله سبحانه وتعالى في وصول الإذاعة إلى ما وصلت إليه من مراتب متقدمة. وكعادتنا دائما في توثيق سير ضيوفنا الكرام نبدأ معاهم من السنوات الصبا وريعان الشباب، يعني من البدايات، كيف كانت النشأة وأين كانت النشأة، ويعني كيف أثرت تلك المرحلة في علي العالي.
7: طول عمرك الشيخ.
4: حياك الله أستاذ.
7: هو إحنا طبعا من فريق الفاضل.
4: فريق الفاضل.
7: فريق الفاضل المنامة، يعني من أجمل الفرجان المنامة. طبعا كل واحد يشوف فريق من أجمل، بس إحنا لا، إحنا الأجمل. أنا أشوف اللي. فإحنا عشنا يعني في بيت بسيط، كان يعني بيت أبو الوالدة.
4: نعم.
7: قابل بيتنا بيت حمد مبارك الفاضل الله يرحمه.
4: نعم.
7: وجيراننا مثلا بيت حمد الفاضل، بيت الشيخ محمد مبارك الفاضل، وبيت عبد اللطيف آل سعد، بيت الحمر، بيت أستاذنا حسن كمال.
4: نعم.
7: الله يذكره بالخير.
4: نعم.
7: وفي بيت علي تقي كان يشتغل في الإذاعة، كان مدير في المدرسة ويشتغل في الإذاعة بالليل يقدم أعتقد أخبار وكذا هالشكل. وفي يعني ما شاء الله في البعض المطاعم، كل بيت المحرقي عبد الله المحرقي بعد جيراننا. يعني في البعض يعني فريج مثقف،
4: بيت غازي القصيبي أيضا.
7: بيت غازي القصيبي. يعني أقول لك يعني لو بتذكر يمكن طالع يمرون يعني راح ينسى الاسم.
4: يميز فريج الفاضل أنه هو فسيفساء
7: ما شاء الله. نعم.
4: يعني خلطة غريبة،
7: وكلهم مثل ما تقول

0: الأصحاب فكر وأصحاب مثلا ثقافة، ها إيه. وبعدين صار عندنا يعني نعيش مع الأصدقاء، من ضمنهم أصدقاء يعني أصدقاء أخوي خالد الشيخ المغني، أستاذ باسم الحمر، بيت عبد اللطيف آل سعد، أخونا يحيى الله يخليه، يعني وايد ناس يعني كل إحنا لو نشوف من الصبح نلعب من الليل، تيل أيام التيل نلعب تيلة، أيام الدوام نلعب دوامة، أيام الصميدة نلعب صميدة، طالب أطلع عنا الصميدة بالكورة، يعني نبدأ ألعاب جديدة إحنا ما هذا، فكنا وكنا في فترات الصيف يعني نطلع مع تمنيد المدارس، نطلع من الصبح الساعة 7 كشباب يعني صغار فوق السياق، نروح سيدة مشعوم نسبح في مشعوم من الصبح لقبل الغداء قبل الأذان، يعني نرجع البيت نتغذى نرجع مرة ثانية ومشعوم ونسبح فيها ليل مغرب ورد نرجع البيت،
1: يعني كل موسم وكل فصل كان في لان برنامج
0: برنامجه يعني عايشين في حياة حلوة، يعني صراحة الواحد اللي يشوف الحين الأطفال اللي يعيشون الحين يعني يتكدر عليهم، يقول هاي من في الطفولة ما حاشوا الطفولة اللي عشناها، احنا عشناها بفرح بوناسة يسوي كل شيء، لا تقول السيارات لا سمح الله بتدعمك ولا أحد أبدا،
1: سيارة قليلة كانت يعني في وقتها
0: قليلة ما تجي، ممكن تحصل لك 5 سيارات بس في انت رايح مشعوم ما في اي، وهذا في العطل الصيفية. اتذكر كنا نروح احل جامع الفاروق،
1: اي
0: كان هني ملعب، هذا كان ملعب ساحة العيد نسميها، نلعب كورة هناك غدا، نلعب العصر نروح هناك نلعب مباراة، نسوي فريق في نفس الفريق الفاضل، نسوي كل واحد يسوي له فريق مال قدم، كنا نلعب الله يسلمك في حسن في السكرتارية، أول ما دفنا هنا السكرتار دار الحكومة دفنا والبحر، احنا كنا نلعب هنا نلعب قدم يعني شباب صغار، وبعدين قاموا يبنون السكرتارية واحنا نلعب. فذاك الوقت كانوا يبنون هنا عند فندق شيراتون، هنا كان في نهاية الستينات بداية السبعينات، هني ما يبون هذا لين المنطاد، كانوا هني يبون يعني أجانب يقعدون في المنطاد ويطير فوق، إحنا ما نطير يوم نخاف بعده وش يطير فوق الله وتدي وتطير فوق، فكانوا يطيرون هني في الهال، كنا نطلع الله يسلمك بعد أيام العطلة نروح نطلع شباب فوق سياكل نتلاقى هني من الصبح، نطلع من هني نوصل إلى نهاية شارع بديع، هذا رحلة بعدين من بديع ندش على أحمد مدينة حمدي، مدينة حمدي هني طبعا بار ما في
1: صح
0: إيه، ونطلع من هناك نوصل على صوب عوالي، نزلت العوالي هذه هني محطة البترول، هني محطة البترول هني قاعد هني على حساب إنه يعني نتريق ناكل عندنا خلص مني تعالوا نروح سيدة الصغيرة كله فوق سياكل نوصل لجبل الدخان، ما نرجع إلى المغرب الليل، لكن عاد رجع شو مشكلة إحنا في النزلة سهلة سياكل
1: صعد
0: بعدين تطلع أنت جالسك واحد أركبك تروح عليك وأنت تضرب إيدك، فنرجع البيت بالليل، فما كان أحد يسأل عنك يعني يقول مثلا تأخرت أو كذا، ماشي
1: بأمان يعني
0: أماني ما في، حياة البحرية واللي حلوة أيام زمان حلوة حلوة، يعني تقول لي واحدة كانت جانا في الأخبار بيت بن علي، تقول سادة علي أنت أيامكم ما تتعوض، أنتون جيل يعني أحلى جيل أشوف البحر، قلت لها صدقت إن شاء الله تكون أيامكم حلوة بعد سيارة أيامنا
1: هاي تقريبا كان في يعني سنوات
0: هذه طبعاً في الستينات يعني نهاية الستينات إيه، وبعدين كنا إذا يودون بعد عذاري، إذا واحد عنده سيارة يودينا عذاري بعد ذاك اليوم ما يحتاج بعد نستانس، لأن في الجدول مال العذاري هذا.

0: هني الصغار كله هني قاعد مسبح، ولا يجيب سجادة يغسلها، ولا يعني حياة ماشية على كيفك. وبعدين أيام الدراسة طبعا أول ما دخلنا المدرسة حطين فريق الفاظ المنامة، دخلون ودتني الوالدة ودخلتني المدرسة، كان الله يذكره بالخير الأستاذ حسن جمعة. دخلون الصف قال ديش داخل، دخلت الصف وراحت الوالدة. ما حبوس الحين في الصف، الحين كله برا وحين كله مهم. فقمت أدعس مني وأطلع وأشد من الله وأمشي، ولا الوالدة تفتت ورا ولا هو حتى كل ولد شو وراشك وتيابن تعطيك من الزين ها وترجعين المدرسة. نصر على الله بس تجلس لهد عشان انك تروح البيت وتملن،
1: متعودين
0: على تحبسونا في الصف واحد. وبعدين والله شالونا من المدرسة ودونا مدرسة محمد عيد يعني باب السوق.
1: هذه كلها أستاذ من مدارس تعتبر مدارس أهلية ولا؟
0: لا، مدارس من وزارة التربية والتعليم. وسكن ودرسنا هنا، كان معي صديقي بعد نوار الوزان الله يذكره بالخير. وتقريبا قعدنا حوالي سنتين ثلاث سنوات ورجعونا بن سينا، وكان مدرسنا رسم وعلوم مثل سعد بعينين.
1: سعد
0: بعينين درسنا علوم، حتى كان لي رسومات يرسمها فوق من سباب الخيل، وكان إنسان طيب من أول، طيب فقير يعني مو مثل باقي المدرسين عند الخرزان ولا التخلاء يعني حلو. ومن ضمن المدرسين عبد الرحيم الخواجة، عدنان أيوب، كان درسنا رياضة.
1: هل تذكر النوادي اللي كانت موجودة أيضا في ذيك الفترة في المنامة؟
0: اي، كان عندنا ريسال مكنادي الترسانة، كان من افضل لاعبينهم طبعا ناصر وليد وعبد الله وليد الله يرحم اخواننا، كان فريق الفاضل بعد ساكنين عندنا تحت بيتنا.
1: عبد الله وليد الفنان،
0: عبد الله وليد كان عندنا تحت بيتنا. وفي كان جناحي عندنا مراد لاعبين هذا الترسانة، وكان هناك صبر بعد نادي اليرموك اللي عنده بين فريق الفاضل وبين راس رمان. اخوي كان في نادي راس رمان، فقال تعال العب معنا رفع الاثقال.
1: في رفع الاثقال
0: الاثقالي. فالحاصل بعدين يعني شوي بعدين رحنا مدرسة وقت الصديق الاعداديه هناك
1: عند الجلع.
0: وبعدين ثانويه اللي هو احمد عمران. احمد عمران هناك. بعدين كنت أدرس طايبس عند عبد الرسول التاجر هناك، فأخذت الشهادة معنى يضرب حلقات في الدقيقة.
1: كان في شهادة
0: يعطون شهادة إن في الدقيقة تضرب حلقات حرف يعني.
1: يا سلام.
0: فكنت عقب ما يعني خلصت توجيهي أدور شغل تحت بيت الله يرحمها أخت فوزية، كانت تشتغل في الإذاعة في العدلية.
1: الأستاذة فوزية محمد؟
0: لا لا لا، فوزية يعني تشتغل هذا. فقالت عطني الأورو شاهد اللي عندك عشان بودي. كان ذيك الفترة أحمد حسين الله ذكره بالخير هو كان مسؤول عن اللي، لأن حسن جمعة كان رايح دورة وهو ظل محله. إيه والله ودت هذا وقلت بس تعال بكرة داوم يعني. فدخلت الإذاعة ولقاني يوسف خيري.
1: كانت إذاعة العدلية.
0: العدلية هي كانت العدلية إحنا. يوسف خيري هلا أخوي علي، شو أخبارك؟ تعرف مع الفريق مع الفريق واحد يعني.
1: يوسف
0: خيري. إخوان ما في عائلة. فقالوا وين ودي؟ قالوا ودوا الأخبار، لأن التايب بس خلي يشتغل في الأخبار. كان لاقى حسن عبد الرحمن. قال أبو علي ترى هذا مع فريقنا وكذا وهذا انتبه له وهذا. فاشتغلت في الأخبار حوالي كذا شهر الصبح بس. بعدين قلت تعال بالليل، لأن الصبح يعني في موظفين كافيين، أنت تعال بالليل من الساعة 7 إلى الساعة 12.
1: شنو كانت طبيعة عملكم أستاذ في القسم يعني؟
0: كنت أنا أطبع الأخبار، يعني اللي يسمونه محرر الأخبار يسوي الخبر وأنا أطبع وأعطي الخبر. بعدين إحنا صرنا قال لي خل الطباعة صير راصد أخبار، أسجل الأخبار مسجلة إذاعة الكويت، قطر، الإمارات، كذا نسجلهم وقت الأخبار وأكتب رواية.

0: كرسي الأقلام وأعطيها المحرر يختار الخبر اللي يبغي وأكتبه. إذا كتبه يقول لي طبعه فأطبعه وبعدين راجعه ورتب النشرة على هالأساس.
1: هذه الكيفية توصل يعني النشرة تكون جاهزة.
0: إيه هذا في البداية.
1: ومحرر الخبر يأخذ الخبر من وين؟
0: في الفترة هذه يعني كان عندنا ثلاث وكالات، الفرنسية والرويترز والألمانية. فالأخبار التي الخبر اللي إحنا نعتاد له نعطي المحرر يسوي خبر منه يصيغه وسوي باقي الأخبار مثلاً في أخبار مثلاً غريبة، في أخبار مثلاً أشياء عادية شكل هذه ما نعتاد لها. فيعني جتني فكرة إن آخذ الخبر غريب يعني بدون شعور يعني آخذ هاي على أساس إن أكون أتسلى فيه. فصارت عندي كمية من الأخبار الأشياء هذه حلوة.
1: يعني هاي أشياء يعني مثلاً أخبار ما لها علاقة بالسياسة.
0: لا ما لها علاقة. مثلاً يقول لك مثلاً في قبيلة مثلاً في أفريقيا إذا مثلاً يابوا لبنية يحطون لها في رقبتها كذي نوع
1: حلقة
0: عشان رقبتها طول. يعني هذه الأخبار من النوعية هذه. وعادات والتقاليد مال الدول.
1: جميل.
0: فاحنا قسمنا الأخبار تحت البث المباشر، حجة البث المباشر. بالليل من معانا نكون هناك عيسى الجراح الله يرحمه، أو محمد الأنصاري الله يرحمه، أو أخوي محمد الجابر. محمد الجابر يشتغل هني في البث المباشر وعنده يخرج في الإخراج. قلت له محمد في عندي أخبار كذا كذا كذا، يعني شو رأيك؟ فقال في برامج مباشرة يعني احنا ممكن نعطيهم ويقولون مثلا
1: يقرون الاخبار هذه
0: من من من من الاخ العالي يعني اعطانا زودنا بالاخبار هذه. قلت له لا انا ما اعطيه برنامج، سوي برنامج انا اياك برنامج. فمحمد جابر ما شاء الله تعرف مخرج وكذا فسهل لي الموضوع
1: انه يكون برنامج مستقل
0: لي باسمي انا و... فسوينا كل حلقه اربع اخبار خفيفة. فقعد أنا محمد نتفاكر من المذيع نخليه، فكانت ذاك الوقت كريمة زيداني يعني
1: الله يرحمها.
0: فكلمنا كريمة زيداني رحبت طبعا كريمة، وسوينا حلقة تجريبية وكان مقدمة الحلقة وايد قوية، محمد الجابر ما شاء الله من المخرجين المبدعين.
1: كانت أيضا بصوت الأستاذة كريمة؟
0: لا المقدمة كانت بصوت الأخت عائشة عبد اللطيف.
1: نعم
0: أي. نعم لأن عايشة لطيف ما شاء الله صوتها يعني
1: ما شاء الله
0: الله يعطيها العافية. فسجلنا لها، فبعدين سوينا الحلقة التجريبية أربع أخبار وصوت كريم يعني نوع لا تأخذ مشي في وعطيناها الله يرحمه بخالد عبد الرحمن عبد الله
1: يشوفها أستاذ الرحمن.
0: فعبد الرحمن عبد الله من سمع البرنامج قال ما شاء الله إعدادا وتقديما وإخراجا
1: ما شاء الله.
0: أوكي. وكان يومي اشتغل حوالي كذا سنة يعني ما يعني الدورات الأولية كان ثلاث شهور البرامج وتتغير أو مثلا بعض الأشياء تعاد
1: هذا استمر
0: تقريبا.
1: تذكر أستاذ كان سنة كم؟
0: إيه هو تقريبا يعني نهاية 77
1: نهاية سنة
0: 77 بعدين قمنا حطينا في البرنامج يعني في نهاية الخبر نوع التعليق يعني يكمل الموضوع الحلقة.
1: وكنتوا ما زلتوا تأخذون هذه الأخبار من رويترز؟
0: لا بعدين عقب ما هذا طبعا البرنامج مش كنت أشتري كتب أروح المكتبات أشتري كتب مع الغرائب وكذا وهذا.
1: جميل.
0: وما شاء الله كانت في كتب يعني كثيرة، كل حلقة تطلع أحلى من الثانية أحلى من الثانية وموسيقات يعني البرنامج صار متكامل مثل ما قال عبد الرحمن عبد الله الله يرحمه. وبعدين الله يسلمك أنا كنت أشتغل في الأخبار كنت راصد أخبار. بعدين في الثمانينات نقلني 88 من العدلية
1: إلى الأهلية المجمع
0: المنطقة هني ما فيها هني بر.
1: نعم.
0: في ثمانية بذاك الثمانينات بر هني بس مال بتلكو موجود المبنى بتلكو هالهني هذا موجود كان هني
1: يعني ما كانت الشوارع موصوفة
0: ما في شوارع ما فيها كله ما في
1: فكنا بس مجمع الإعلام
0: بس مجمع الإعلام وهذا مال بتلكو. حتى ساعات إذا إحنا دي من البيت حق الدوام وفي ضباب وكذا نطوف الإعلام ما نشوف إيه يعني حتى نطوف توصل لهناك ده ترجع مرة ثانية.
1: بس كان وقتها مدينة عيسى مبنية.
0: طيب مدينة عيسى مبنية
1: لكن في يعني بينها وبين
0: وراها ما فيها كذا، كانت شوارع خالية.

0: بعدين كان رئيس القسم قال له الأخ أحمد زمان الله ذكره بالخير من الحج. وكنت أنا بعد في الرصد، الحين في الرصد يعني ما تغير
1: في رصد الأخبار.
0: فبعض الموظفين اللي بياي شالهم أحمد حسين وداهم حق يسبي عندنا اسمها نشرة خاصة يطمعون أخبار خاصة حق.
1: عفوا أستاذ، بس رصد الأخبار هل تطور مع الوقت؟
0: إيه طبعاً
1: صار أكثر من إذاعة.
0: أكيد صار أكثر من إذاعة.
1: وين كنت أصرتوا تأخذون الأخبار؟
0: هو إحنا نسمع الأخبار يعني، بس الأخبار اللي إحنا نسمعها طبعاً تجيبها الوكالات، حتى الوكالات بعد كثرت يعني، مو بس الإذاعات اللي نرصدها كثرت، حتى الوكالات كثرت بعد يعني. فقليل ما نأخذ من الرصد، اعتمادنا كله على الوكالات.
1: الاعتماد كمان على الوكالات لكونها تتماشى مع خلينا نقول يعني السيرة التحريرية الرسمية.
0: هو لا طبعا لازم تتحرر انت، بس لان الوكالات تجيب الخبر قبل اي إذاعة يعني. تعرف مراسلين الوكالات العالمية حالا انا بفكر لك مكان ثاني، قلت له ابو ياسر لا تحبون احنا تحت امر اي مكان احنا نشتغل فيه، أنا بأخذك تصير محرر الأخبار. وفعلا سواني محرر الأخبار. وبعدين بنسمع عن يسمونه البرامج، قعدت أسوي برامج بعد يعني، من دخلت في برامج خبر غريب غريب وشفت ردة الفعل ممتازة والجماعة ما قصروا هني ويشجعونه.
1: هني إيش تختلف وظيفة الراصد الأخبار عن المحرر؟ شو اللي تغير عندك؟
0: راصد الأخبار بس يسمع ويأخذ رؤوس أقلام الخبر يعطي المحرر، المحرر هو اللي يختار الخبر، يقول لي خذ الخبر هذا هذا الراصد. وبالنسبة عن الوكالة يأخذ من الخبر من الوكالة يحرر حسب. فنجهز النشرة أول يوم، كان يوم جهزت النشرة أول يوم من يعني صرت محرر أخبار، كنت خايف أول مرة يعني تطلع أنت بتكلم العالم كله بتحريم مالك، مو سهل يعني، مو شيء شيء صعب. إيه محرر أخبار، أنت مسؤول عن كل كلمة تكتبها.
1: هذه وأنت مو مذيع.
0: إيه أنا مذيع. بس المذيع بيقرأ المكتوب له. أنا لا نعطي أنت المسؤول عنه.
1: هاي من يعني حرصك وعظم المسؤولية يعني.
0: تعرف يعني واحد فظلت الإعداد في مخي إن أنا أحب أعلم برامج. بعد خبر غريب سوينا بعد يعني برامج ثانية، دائما أقعد مع أخوي محمد الجابر ونتفاكر خاصة بالليل.
1: اسمح لي أستاذ يعني أعذرني إذا كنت أنا قاطعك وايد، ولكن يعني حاب أن أتعرف شوي يعني على بعض التفاصيل اللي فيها شوي فضول. تذكر يعني أنت حين مسكت أول نشرة، تذكر يعني خلينا نقول أبرز الأخبار اللي فيها، أو خلينا نقول الحدث اللي كان يعني حزتها؟
0: الأخبار عادية كانت يعني، ما
1: كان فيه خلينا نقول لأن كانت في فترة الثمانينات يعني فيها بعض الأشياء.
0: في أخبار يعني الثمانينات، في أخبار الحروب وما حروب هذه طبعاً يعني، إحنا عندنا سياسة يعني نمشي عليها وكل شيء تمام يعني.
1: كانت الحرب الإيرانية العراقية شغالة
0: يعني. شغالة في يعني ما شاء الله إحنا يعني عندنا تعليمات يعني معتدلة والحمد لله كل شيء، ما حتى يعني أول احتلال الكويت اللي صار أعطونا التعليمات وكذا، والحمد لله يعني إحنا قسم الأخبار دائما في الواجهة ودائما يعطونا المعلومات ودائما نمشي على حسب. في بعدين قسم الأخبار أخبار ما تنتهي، لأن أنا أشوف قسم الأخبار يعني يومك عن أسبوع أو عن شهر من المسؤولية يعني، حتى يبون موظفين يبون يحطون مسؤولي ما يبون
1: يتهربون.
0: فظلت المسؤولية على ثلاثة أنفار عندي أنا، والله يرحمه الغمر أخونا المرحوم العزيز عبد الرحمن رئيس
1: الله يرحمه،
0: ومحمد حسن. قالت كل واحد يا وجزاء تعال فلان خد سمون، حتى حق يعني قالوا لنا أنتوا إحنا تقولوا لا سوون أخبار، خلي هالمحل يسوون أخبار، أنتوا عليكم الإشراف. لا ما هي فايدة، أنتوا نسوي لهم
1: يخافون يطلعون عن الخط. نعم
0: أيام يعني والله حلوة. إيه هذا بنسمع عن الأخبار.
1: ففكرت أن أنت تروح إلى إعداد البرامج.
0: إيه يعني أنا عقب ما سوينا خبر غريب وشفنا ردة الفعل يعني من المستمعين والمسؤولين عندنا في

0: فقلنا له يعني الطريق منفتح وإن شاء الله نكون قد مسؤوليتنا. فظلينا عقب خبر غريب جبنا في منوعات الرابعة. منوعات الرابعة بعد برنامج حوالي نص ساعة تقريبا. قدم كلمة مع محمد الجابرة كله دائما ثنات. تقديم أنور أحمد وبروين حبيب. مذيع ومذيعة.
1: جميل.
0: ويحطون الساعة 4. منوعات الرابعة الساعة 4 يحطونه عصر. بعدين خبر سوينا برنامج الإذاعة هذه فكرتها حلوة. تقدمت الأخت استقلال أحمد. الإذاعة نتصل بأي رقم عشوائي. يطلع مثلا واحد رايح تكسي. ألو صباح الخير مساء الخير كذا. معك إذاعة البحرين. أهلاً معي تعجب مع إذاعة البحرين. إحنا إذاعة البحرين عندنا برنامج اسمه ألو إذاعة نحب ندردش معك ممكن. يقول ممكن تفضل اسم بالخير كذا شلون الشغل معك في التاكسي مثلا يقول كذا يعني نطلع من الصبح وكذا وهذا وبعدين يعني نحصل الركاب نودي ونجيب وكذا والركاب اللي مثلا يشرح لنا
1: فكرة جميلة
0: حلوة وإن مثلا الركاب اللي مثلا يجون مثلا من أجانب مثلا البحرين يسوحهم مني فيعطينا معلومات حلوة وكذا. في الأخير نقول له مشكور على المعلومات وإحنا نحب نقدم لك هدية شو تحب تسمع من الإذاعة فيطلب إذا حب أغنية أو كذا عارف شلون حصل الأغنية.
1: ما صار لكم موقف في البرنامج؟
0: لابد تطلع لك واحد مثلا يقول شنو إذا تنزع علينا أنت وكذا أشتكل أي إذاعة البحرين يعني مو صدق إن إذاعة البحرين يطلع ساعات لك مثلا واحد راعي دكان ويتكلم عن شغله وكذا ويطلع لك ساعات يعني هلوم ما جرى. فالبرنامج حلو كان ويومي كان هو البرنامج فكرة صار بس إعداد ما في الحين. الإعداد ماله الحين ما في لأن الإعداد الحين عند المذيعة
1: والبرنامج يمشي نفسه
0: بنفسه يعني. فاشتغل شهر واحد بعدين قلت حق أخوي سامي الغوز قلت له أخوي سامي يعني أنا أقول الكلام هذا مو عن مدح حق نفسي بس يعني أقول لك السيرة اللي قال خير أخوي عاد قلت له أنا البرنامج هذا بنسحب منه ليش برنامج حلو وكذا وهذا قلت له برنامج حلو بس أنا خلاص دوري إنه حطينا الفكرة وانتهى الموضوع يعني بعد واحد بياخذ ما له داعي. فهو حقيقة شكر يعني سامي القوز وكذا. بعدين سوينا كان في برنامج قديم اعتقد اسمه ركن الطب كان يقدمه الدكتور رمزي فايز. كان يقدمه مسجل مستمع تاحية جيم تسأل عن كذا
1: كنتوا تتلقون رسائل من
0: لا أنا ما كنت في الإذاعة أصلاً هذا كان قبل أن يلا إحنا طيب. بس هذا كان في برنامج طبي يعني بهالصورة إن المستمع كاف عين كذا يسأل مثلاً عنده كذا هو يجاوب على
1: طيب.
0: فأنا قلت أنا شفت إن أنا أسوي برنامج مباشر أجيب طبيب عندنا في الإذاعة هنا ولا يسأل كل تخصص عن العين عن الباطنية عن فقدمت البرنامج وافقوا عليه يعني صراحة كان الأستاذ عبد الرحمن عبد الله والأستاذ سامي القوز يعني مو مجاملة لا طبعا ما في مجاملة حق البرامج إذا برنامج زين أوكي برنامج زين يقول لك لا ما
1: هو كان اسمه برنامج أطباء على الهواء
0: إيه أطباء على الهواء فقال أوكي ساعة واحدة أسبوعيا مو يومي أسبوعيا فكنا نجيب أطباء وعلى الهواء ويصير اتصالات يعني تحط لك المقدمة عن الموضوع وتشتغل الاستقبال كان من هنا تغير المخرج
1: تغير محمد
0: السامح لا ما كان لأن محمد الجابر قالوا ما يصير كله محمد الجابر أنت كله يا محمد الجابر في مخرجين ثانيين بعد بنشغلهم ما علي بس أنا يعني محمد الجابر القاعدة إحنا
1: كان في كيمياء بينكم
0: يعني هو يساعد يسمعني موسيقى مع المقدمة أنا أقول له ملاحظة هو يشوف الفكرة يعطيني ملاحظته يعني عبارة إحنا مو موعد يعني هو مخرج وموعد في الماضي أنا موعد ومخرج يعني على قد حال
1: كل واحد يكمل الثاني.

0: أي فنان. وظل حق الهون أخونا محمد عتيق المخرج.
1: نعم. أبو خالد.
0: خالد نعم. واشتغل البرنامج فترة والله كان بعد لمستمعين ويعني واشتغل فترة وبعدين أنا قلت الحين ليش ما أخلي هذا البرنامج أنقله إلى التلفزيون؟ هي اللي فكرة إن أنقل حق التلفزيون. التلفزيون بعد يكون فإذا بنقل حق التلفزيون هي صارت لي قصة. من اللي يقدم البرنامج؟ كثير من البرامج اللي نشوفها هنا في المحطات سواء عربية أو في الخليج إن مذيع يجيب دكتور والدكتور يقعد هناك وبعدين إلا يسأل ينقل المذيع سؤال حق الدكتور كذا. إحنا قلت حماية بيجي إحنا بقول نخل المذيع دكتور.
1: المذيع هو نفسه دكتور.
0: دكتوري.
1: جميل.
0: كلمت الأستاذ خليل الذوادي قال الفكرة حلوة يعني استحسن الفكرة. إيه من الدكتور كنا بنخلي مؤمن الريفي. بس نحن مو من ريفي مع العين.
1: نعم.
0: زي ما يسني من الدكتور مع العين وهو مع العين يعني في.
1: من التخصصات.
0: إيه تخصصات مستعدة. فقلنا استني دكتور عام. دكتور عام يعني ملم بالأشياء هذه. فاقترحنا دكتورة مريم الجلام.
1: نعم.
0: مريم الجلام كانت تشتغل في مركز أم الحصن. رحت لها قلت لها أنا فلان على العالم من الإذاعة وكذا وعندي لي برنامج تلفزيوني ربش تقدمينه. قلت أنا أقدم برنامج أنا مو مذيع أنا أقدم برنامج. قلت لها إحنا يعني ذا فكرة جديدة إحنا مو نبي شوية نطور مو كلها مذيع مذيع يعني صاحب الشغلة هو اللي يقدم برنامج. فاعتذرت. قلت لها لا أنا أسبوع الشريط عندي برنامج مع الإذاعة سمعي وشوفي يعطيتها شريط مال الأطباء على الهواء مال الإذاعة. قلت لها بعد أسبوع قالت ما يعني أشوف يعني كذا وهذا. قلت لها دكتور ترى كل شيء إحنا راح نوفر لا تستصعب من أي شيء يعني كل شيء راح نسوي لك. قالت نزل نجرب. قلت لها إحنا نجرب حلقة واحدة ما عجبش خلاص مو مشكلة. قالت أوكي هي بناني وسويت لها الحلقة ودخلت الاستوديو ونحن اتصلها من برا أحساس أن يكون أصلا من برا وهي مع المذيع مع الطبيب وسوينا حلقة تجريبية أعطينا
1: تلفزيون.
0: إيه
1: من كان في التلفزيون وقتها؟
0: خليل الذوادي.
1: صار خليل الذوادي
0: بس كان واحد رئيس الإنتاج قال لي شون دي الدكتور تقدم البرنامج.
1: إيه. كانت فكرة غريبة يعني.
0: إيه قال شون الدكتور تقدم البرنامج. تقدم ليش ما تقدم؟ قال هذه يعني شو تقدم هذه مو مذيعة؟ قال المذيعات الله خلقهم مذيعات يا ويلي وش نوع المذيعات ما شاء
1: يعني يمكن انتوا بهالفكرة سبكتها حتى القنوات
0: العربية بعد
1: العالمية يعني صارت يعني الدكتور فيل وغيره يعني
0: ما حد كان يقدم برامج يعني قلت لعنا هذه المذيعات اللي عندنا الله خلقهم مع المذيعات اشتغلوا هذه انت لا فكان في عندنا نعم من الأستاذ خليل الذوادي حقيقة يعني كان ومشى البرنامج وتينا اتصالات من الجزائر من ليبيا من السودان يعني ما أنا كنت على التليفون يعني إذا شهادة أنا استقبل التليفونات
1: وظل على اسمه أطباء
0: لا لا صحتك سعادة
1: صار اسمه صحتك سعادة
0: إيه هذا غير وهذا غير
1: تذكر سنة كم كان أستاذ؟
0: أو يعني
1: في التسعينات
0: أو التسعينات اشتغل حوالي يعني بعد ما طول لأن بعدين الدكتور راحت الصورة ووقف البرنامج بعدين قالوا لي إن يبون يعيدون البرنامج اتصلوا فيني رئيس الإنتاج سكرتيرة فقلت لهم أنا أعيد البرنامج قالوا في قلت لهم زين مذيعات أنا اختار قال لا في عندنا مذيعتين طبيبتين احنا تعلموا على الاطباء تعلموا على الاطباء ويا طبيبتين تنتين واحدة منهم زينة قدرنا على كذا بس من شفتها كانت انه في وضع حمل يعني بتولد يعني فما يصير احنا ناخذها وبعدين نوقف البرنامج
1: صح
0: فاخذنا الثانية اشتغل البرنامج فترة كذي بعدين قالوا ان البرنامج اللي يقدمه يعده اوكي ما في مشكله المهم احنا سوى برنامج يعني احنا القصد اللي عندنا يعني انا اشوف ان الموظفين القديمين

0: مين أهم شيء عندهم أنه يقدم شيء حق المستمع والمشاهد،
1: حتى لو استمر بدونهم يعني.
0: حتى لو استمر بدونهم ما يهم، ما يهم. أهم شيء أنك تستفيد الناس. يعني إذا تجيب دكتور مثلا على مستوى بتروح تتخلع بمبلغ ذاك المبلغ قابل أساس التشكيل مثلا حالتك مجانا، تتصل له بتكلمه، هذه خدمة حق الناس يعني. فالناس الحمد لله وايد يعني كانوا يتصلون وكذا، فتركت وما أقوم بعدين، فظلت في الإذاعة.
1: رجعت الإذاعة مرة ثانية بعد
0: البرامج الإذاعية
1: التلفزيون.
0: عندنا بعد كمان برنامج ما تكلمت بالخير، كان في برنامج في الإذاعة مشوار الظهيرة.
1: نعم.
0: كل اللي تقدمه هي تعد البرنامج. كريم الله يرحمها قالت أنا علي العالي يعد البرنامج، أنا ما بعد البرنامج.
1: هو سابقا كان عند من؟
0: كل أي مذيع على تعد برنامج، كريمة زيداني، فتحية عبد الله، أو
1: عائشة عبد الله،
0: عائشة عبد الله، أي واحد هذه يقدم يعده ويقدمه.
1: نعم.
0: بس كريم قالت لا أنا أخوي علي العالي وكذا، فبنتقى أعد له البرامج تقدمه. في عندنا برامج بعدين.
1: عفواً أستاذ، مشوار الظهيرة شنو كان؟
0: منوع.
1: محتوى.
0: منوع.
1: منوع.
0: أي منوع يعني مسألة. في برامج مال مناسبات. بس قبل ما نحكي عن البرامج مال مناسبات، كان في أنا بالليل في الأخبار. طبعا الأخبار 24 ساعة العمل فيها.
1: أي.
0: أشتغل بالليل عقب ما نخلص النشط الساعة 12 دروه الموجز الساعة 12، أنا هنا أعد الأخبار حق الصبح. لأن عندنا كل ساعة موجز. واحدة واثنتين ثلاثة أربعة خمسة ست إلى سبع نشرة. فعقب ما أخلص الموجز أشتغل في نشط الصباح، أخلص نشط الصباح أخليها أجهزها، أقعد هنا على الكمبيوتر أدش في عالم الكمبيوتر. وأنا أدور مني طلع لي ضربة حياة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد معد البرامج دائما يدور. فطلع لي سيرته كاملة من مولده يعني شهرته وكذا هالشكل. جيت في بالي برنامج سوي، ليش ما سوي برنامج قارئ القرآن،
1: يعني يتكلم عن سير القراء
0: الكبار. فقمت حالا اشتغل في الموضوع، سويت له مقدمة وخذ فقرات الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ولد في محافظة كذا، من أبوه كذا، من عائلة كذا، فقرة نحط صوت بصوت صوته هو،
1: تلاوة بصوته،
0: تلاوة بصوته هو، ونكمل بعد حياته وبعد تلاوة بصوته. صارت الحلقة بهالطريقة هذه.
1: ما شاء الله. جميل.
0: وبعدين لأن سيرته ما شاء الله كانت يعني فيها يعني فيها وجبات حلوة، فمو ما نكفي محل حق حلقة واحدة.
1: وهو يعني ما اقتصر بس إنه يكون في مصر يعني، هو سافر.
0: إيه طبعاً، لا قراءات برا في كل الدول الإسلامية.
1: نعم.
0: فإحنا لأنه هو قارئ عالمي.
1: نعم.
0: فما تكفي حلقة واحدة، فنسوي له حلقتين، نكمل نكمل نكمل لما نخلص. فسويت الحلقة، ما صارت الساعة الصبح إلا الحلقة جاهزة. أقول ما داوم الموظفين، خذ الحلقة رحت حق سيدة حق أستاذ سامي قوز، قلت له أبي أقوان عندي برنامج جديد شوفه. طبعا البرامج الأولية إذا واحد يقدم برنامج في جلسة حق المسؤولين هناك يختارون البرامج اللي يبغونها،
1: تكون عندهم الأفكار موجودة
0: وعندهم كل معد يعطي فكرته ويعطاهم فكرة عن البرنامج، وهم بعضهم اللي يقعدون يقولون هذا أوكي وكذا.
1: نعم.
0: فهذا ساعة تأخذ لوقت مثلا لين تجتمع اللجنة وكذا. أعطيت أنا تقريبا الساعة 8-9، الساعة 10 أنا دائما أطلع كذي ساعة من القسم بين ممرات هني أسلم على فلان كذا.
1: نعم.
0: ولا هو لقاني سامي علي مرحبا، قال جوهد ما خلى ساعة
1: من قبل
0: لي حارات، لأن في برنامج جينو وإحنا معتاجين حق برنامج خصوصا برنامج قارئ القرآن. وهذا اللي أنا قلت لهم أنه هذا عبد الباسط عبد الصمد المنشاوي
1: الحصاري
0: وغيره، هذا كبار كبار قارئ القرآن، فبرنامج يعني حلو ما شاء الله، فسمينا قارئ القرآن. فرد أنا حق المخرج حق سامي القوت قلت له أبو يعقوب، قال أنت إيش عندك يا محمد الجواب؟
1: انت اصريت انه يكون
0: إيه. انا في

0: مع احترامي حق باقي المخرجين احب انه انا يعرف شلون يحط. قال لا برامج عنده، حتى محمد جابر قال له ما يخاف شيل من عندي برنامج وانا باخذ البرنامج.
1: هو ايضا حب الفكره هذه.
0: بعد ما قال لك لا، فعطون من احد من الزملاء يعني
1: من كامل المخرجين
0: اللي قد جميل ابو طيب.
1: نعم من تركيا.
0: الله يطول عمره. طبعا كلهم خير وبركه. بس يعني في ناس الحين يعني هذا شيء بديهي انه واحد مثلا يرتبط بمخرج او واحد يرتبط بمؤلف او واحد كذا.
1: هي احيانا يعني العمل في نوع يعني كانما يعني ما يكتمل الا
0: بهالروح هذه
1: فيها هذه الروح فيها هذه
0: اي والله. ومش ما وما شاء الله لك مستمعين يعني حتى كان يعني يتصلون ناس يعني في هذا
1: كان ينبث على اذاعه البرنامج العام وعلى
0: القران الكريم.
1: على القران الكريم
0: برامج بعد ما رمضان يعني قعدت وياه يعني قاعد يعني محمد الجابر سوينا برنامج، خذينا برنامج اسمه فكرته هو ان احنا ناخذ مثل خصله في الانسان، مثلا الكرم الحسد الـ يعني الاشياء اللي في الانسان، مثلا كل الامور مثلا
1: من امراض
0: القلب
1: والاشياء يعني
0: ونجيب عليه ايه قرانيه شو عن القران، وفي نفس الوقت شو عن الحديث عن شلون، وبعدين يبقى قصه عن الموضوع هذا.
1: جميل.
0: اي ف حق رمضان قال احنا احترنا انا ويا محمد نسمي فهذه كذا كذا، جت فكرة قناديل. قناديل من القرآن والحديث، فسمينا قناديل من القرآن والحديث.
1: جميل.
0: ومش حق رمضان.
1: نعم.
0: وفي بعد كان سويت بعد حق رمضان انوار محمد. انوار محمد الله
1: يسلمك
0: عن مولده في مكة.
1: عفوا استاذ نرجع شوي قبل البرنامج، برنامج القراء من قدمه؟
0: تذكر القران؟
1: اي
0: استاذ امير قاسم.
1: استاذ امير قاسم.
0: نعم
1: قاسم بالخير
0: قدمه.
1: نعم تفضل.
0: احنا كنا اذا اسوي البرنامج لازم يكون المذيع في البال
1: وانت تعد البرنامج،
0: وانت تعد البرنامج
1: وكأنما ايه تسمع صوت المذيع ايه المناسب.
0: انا كذي يعني انا ما ادري عن غير، بس انا اخلي البرنامج في بالي ومن اللي يطلع لي صوته حلو يقدم البرنامج، فيتم الاختيار وانت تعد البرنامج تعرف الله. بس عاد هني قد ينصدم بالموافقة على الموت، هل يقدم فلان او في عندنا واحد يقدم فلان كذي،
1: أنت تقترح الأسم وعقب
0: هما تالي يعطوني هذا.
1: وأنت اقترحت الأستاذ أمير.
0: إيه
1: حسيت إن الصوت مناسب للمادة ف
0: إيه هدوء وكذا وهذا. بعدين ما بالنسبة حق برامج الإذاعة في سامي القوز الله يذكره بخير يقول لي حق العيد قال لك على بغينا عندك ثلاث حلقات سهرات حق العيد، قلت له أوكي. فسامي سوينا برنامج مع محمد الجابر.
1: نعم
0: كتاب محمد الجابر محمد الجابر كان سوينا في التعسارات، كان قدم المذيع إبراهيم عبد الكريم والزميلة تمام بصافي.
1: نعم
0: احنا اشتغلنا وايد بمذيعات، فيشتغل من الساعة 10 للساعة 12
1: سهرة.
0: نعم بعدين قلت لنا فكرة في مدام المناسبة هذه، أقول كان أنا مع الجابر يعني ذا قعدنا نسرق بيننا أفكار.
1: جميل.
0: فقلنا ليش ما ننضم مع إذاعة الشرق الأوسط أو صوت العرب في مصر. فكلمنا هني ويعقوب قال شوف الموضوع، فاتصلنا في مناط واتفقنا على احنا سهرتنا الساعة الفلانية نشبك معاكم تهاني وعياد وكذا. هالشكل
1: ما فارق التوقيت بيننا وبينهم ساعة أظن
0: اعتبر تدي
1: اي
0: بس على حسب اللي خلف. فوالله صار الدمج بين المحطتين. نعم. هم يسمعون إذاعة البحرين وإحنا نسمع صوت العرب بالهذا.
1: جميل.
0: حتى كان بعد معنا مرة صار كاظم الساهر. أي المطلب كاظم.
1: نعم.
0: الساهر.
1: نعم.
0: في صباحية العيد بعد سوى بعد برنامج صباحية العيد. صباح العيد كان يقدم ما كانت قدمت ناهد الشيخ ما أتذكر والله أنا سعد إذا

0: كانت تكون في عندنا المخرج عبد النبي حسين.
1: نعم
0: اسمه يسواحة العيدين.
1: كنت استاذ تعد السهرة وتعد ايضا الاسبوحة ولا كانت
0: هذه برنامج غير وهذه برنامج غير. هذاك بالليل سمار العيد وهذه صباحية العيد.
1: بس ما كان فيها مشقة استاذ يكون ان
0: والله كنا نشتغل يعني. كنت حتى انا كنت ساكن في بيت الوالد لان عقب ما طلعت من مدينة الحمل يعني عطيت البيت احد ورجعت بيت الوالد في الفاضل.
1: نعم
0: في الصالة قعد بالليل اكتب. يعني تعرف واحد اذا يحب الشيء ما يهم اي مكان قاعد.
1: نعم
0: اي فبعدين في نفس رمضان سوينا بعد برنامج رحلة في حياة مسلم. يقول شنو الفكرة؟ قلت لي مسلمين الكبار يتكلمون عن رمضان ايامهم. يقول لي سامي وين؟ قلت لي من دار ياكو. رحنا هناك وبلا يعني قلت لهم عندنا برنامج كذا كذا كذا فرحبوا الجماعة
1: في دار ياكو.
0: فكانوا هم فقر يعني متعاونين حتى هم يبونهم
1: ليل الإذاعة
0: هنا. يبونهم هنا وفي نسوي حلقتين مرة واحدة. كان يقدم البرنامج الله يرحمه إبراهيم الحمادي. إبراهيم الحمادي كان طليق في الكلام لأن كان يقدم مبارياته هو بعد كان فأقول لك أنت تعد البرنامج تشوف من اللي يصلح حق البرنامج. فقدم البرنامج بعد في رمضان حتى يتفكره الله يسلمك طرح علي محمد الجابر. قال لي علي انت حين في البرامج يعني الحمد لله اوكي ليش ما تتكل اخبار وتنسى اعداد البرامج؟
1: انت طبعا في الفتره استاذ انت تعد البرامج وكنت ما زلت ايضا في الاخبار.
0: اي في الاخبار يعني حتى في برنامج صحتك سعاده في التلفزيون كان اذاع يوم السبت اروح اطلع من اذا على زامي ليل اطلع من هناك الجماعه اقول لهم اعطوني بس فرصه ساعه واحده بروح برجع ثاني الاستوديو العودة هناك
1: سد الانتاجي.
0: نعم فنطلع لأن أنا التليفونات أنا أستقبلهم فأخلص أرجع الأخبار كذي كل البرامج هذه أنا كنت في الأخبار ما تركت الأخبار. هذا قلت لك أنا حين يوم قال لي الجابر يعني اترك الأخبار وتعال في الإعداد. قلت له لا ما أنا الأخبار صار في دمي ما أقدر أترك ربعنا هناك وغلا وبعدين أنا وياكم هني بعد في الإعداد مو قصد عن الفلوس ما فلوس بس أيه. أنا الإنسان إذا أحب الشيء
1: حاب المجالين
0: أيه. يعني أيه. رغم أن أيه. صعوبة يعني أنا كنت يعني قسم الأخبار ما قلت مسؤولية كنت تعب بس حاب ما أقدر أهدى
1: وفي نفس الوقت ما حد راضي يأخذ أيضا يعني
0: ما حد أيه. فقسم الأخبار قسم حلو وموظفين حلوين يعني بالليل قصة بالليل
1: شيء بالشيء يذكر يعني يعني من الأمور اللي مرت عليكم ذكرت أستاذ فترة الحرب الإيرانية العراقية فترة غزو الكويت أيضا الأشياء اللي صارت عندنا إحنا في البحرين مثلا سقوط الطائرة مثلا
0: أي هذه كان ليلة البرنامج
1: كان ليلة برنامج
0: كان صحتك سعادة كانوا الله يرحم طاحت الطيارة. فالحين قال شو نسوي البرنامج نقطع البرنامج كذا قالوا لا ما شو البرنامج حتى كان الناس يتصلون يعني احنا الحين يعني في حزن وكذا البرنامج هذا مو برنامج غنائي ولا كذا هذا برنامج صحي. فانا ما الحين اتذكر سقوط الطائرة كان في نفس الليلة مالت الاول وبالاذاعة تصير ساعتي لك مثلا احداث تشالنجر هذا اللي راح وطاح صاروخ حق الفضاء
1: اي الانفجار
0: يعني انت في الاخبار اذا تسوي تصير الخبر قصه الاحداث هذه لازم تخلي المستمع كانه يشوف الخبر. يعني في التلفزيون اكو في فيلم يشوفه صاروخ رافه مثلا حق الفضاء كذا وانفجر
1: بالصوره تغني
0: يعني. يعني بس انت كصياغه اخبار لازم يعني تخلي المستمع يشوف وبعدين كان في عندنا بعدين قالوا بعد كل نشره المعد يسوي تقرير اي تقرير عن الموضوع. فكان شغل الاخبار صعب يعني تصور حتى المساكين يسوي احنا المساكين صاح كذا في رمضان

0: قبل الفطر كذا سباق الخيل. سباق الخيل احنا نطبع كامل، كان حوالي وقتين ثلاث وراد، الحصان الفلاني، المضمر كذا، الفارس كذا، الاول كذا، كان قسم صعب مو قسم سهل، يعني مو كل يشتغل فيه، اذا ما عندك هذا ما تمشي.
1: يمكن من ايضا الاحداث اللي كانت يعني تتطلب كتابة تحريرية خاصة، يعني خلينا نقول يعني فيها مشاعر، وفيها في ذيك الفترة أيضا تزامن طبعا وفاة المغفور لها الشيخ عيسى بن سلمان أمير البلاد الراحل،
0: رحمة الله عليه.
1: شلون تعاملتوا مع الأخبار؟

0: كتابة تحريرية خاصة، يعني خلينا نقول يعني فيها مشاعر وفيها في ذيك الفترة أيضا تزامن طبعا وفاة المغفور له الشيخ عيسى بن سلمان أمير البلاد الراحل
1: رحمه الله عليه.
0: شلون تعاملتوا مع الأخبار والنصوص؟
1: طبعا احنا طبعا في الوفود تعزي في هذا، احنا ناخذ الاخبار الحاله من وصول الوفود الرؤساء وكذا، اي وطبعا يعني اخبارنا تكون كل شيء يعني ما شاء الله مضبوط الحمد لله، يعني هذا يصير في كل العالم. فكان احنا الاخبار وصول الرئيس الفلاني واستقباله سمو كذا وكذا وهذا الامور ماشيه، لكن يظل الحزن موجود طيله الفترات الحداده وهذه يعني الدنيا، والحمد لله رب العالمين على كل حال. يعني
0: استمريت في قسم الأخبار أستاذ في التحرير لي سنة كم تقريبا؟
1: الله يسلمك، لا جت لي رسالة 2011، أنت وصلت 55 سنة تحب تطلع تغاد مبكر. كان ذاك الوقت الوزير الشيخ فواز الله يسلمك،
0: أين
1: كان رئيس الأخبار علي الرميحي، صار وزير بعد. فقلت له يعني جاءت الفصالة كذا، قال إحنا ما نستغنى عنكم، يعني إحنا ما نستغنى، إحنا روحنا هنا موجودة. لكن قسم الأخبار تعب، كان يعني 35 سنة تعب. فقلت الحمد لله، وبعدين يعني أنتم ما بتقصروا معنا، يعني بحيث يرتاح الواحد، يعني ما يصير يطلع تقاعد على الويرتشير على الأقل يروح شوي نتي في باقي من الحياة.
0: الله يعطيك.
1: إيه والله. فجتني هذه الرسالة وقلت له أنا خوك، أنا أطلع تقاعد، مشكلة. وش تعطوني؟ أعطوني كذا كذا. لي منكم خير. الحمد لله. وبعدين استقبلنا الشيخ فواز الله يذكره خير، وقال طبعًا هذه إذاعتكم وأنتوا أولاده وأنتوا كذا وكذا. أقول ما طلعت تقاعد قدمت برنامج.
0: أكبر تقاعد.
1: أكبر تقاعد. أقول لك الروح فيه موجودة، الروح في الإذاعة اسمه ورد الصباح. كان فكرته الورد هذا وين، مثلا الورد الشقاق النعمان فرضا، وين طلعت أول مرة، وين تنبت، وين محلها، وليش سموه كذا، يعني معلومة عنها عن الوردة هذه، وهل ما جرى حق باقي الورود وكذا أساميهم وإيش كذا. فخليت أنا حق البرنامج هذا حق الصبح صباح، يعني مع افتتاح الإذاعة شلون يحطون حق
0: ومن سمعت وانت قاعد تعد البرنامج، من سمعت صوته كمقدم
1: ذاك الوقت؟ يعني انا يعني كان كريم الزيدان في بالي، كريم الزيدان يلا الحمد لله، لان البرنامج خفيف يبغى له صوت حلو حنون وحلو، كل مذيعات اوكي، او مثلا عايشة عبد اللطيف. نعم. عاش عبد اللطيف كسهرة، أنا سمعت له سهرة مع خليفة العليفي خليفة. نعم. كان سهرتهم حلوة، يعني عاش ما شاء الله عليه مذيع لكل البرامج. نعم. فهذا بس البرنامج سكتوا عنه، ما أعطوني عليه جواب، سكت عنه.
0: في أطباء على الهواء ذكرت أستاذ أن جت فترة كان
1: مشترك أي كان قدم وايد مذيع، أو عبد الله ملك قدم علي الذوادي الله يذكره بالخير، وقدمته هند كرم، وقدم أعتقد عبد الله يوسف قدم حلقة أعتقد له شكل يجلنا سامي القوز، قال لي في مننا مذيع من الكويت يجلنا زيارة هني تبادل مذيع. قلت له أوكي إحنا نبي هذا. فقلت حق المذيع عندنا خلاص اليوم في عندنا ضيف، ودخل مذيع الكويت وقلت له عن الموضوع كذا كذا، وما شاء الله وانطلق.
0: ما تذكر اسمه؟
1: لا والله ما أذكر اسمه. لا. بس ما شاء الله عليه المذيعين الكويتيين، يعني ما شاء الله. أذكر ماجد مال الأخبار،
0: ماجد الشطي.
1: ماجد الشطي.
0: نعم.
1: يقدم أخبار.
0: نعم.
1: قرأ الساعة 12. الساعة 12 قرأ النشرة، واحدة ونص عندنا بعد نشرة ثانية. قال كان على كريمة زيداني، قالت له أستاذ تحب تقرأ النشرة واحدة ونص؟ قال له لا، تو الناس الحين سامعين 12 ونص بعد أقرأ كامل. يعني مذيعين الكويتيين مو بس تعال بس لا عنده بريك حق نفسه. إيه أنا

0: ترى هاد عقب فترة وأنا أدرس أنا شكل كذي.
1: طيب أستاذ عقب هالسنين هذه الجميلة اللي فيها يعني تنوع حقيقة يعني بين يعني العمل في قسم الأخبار والعمل في يعني إعداد البرامج، والبرامج أيضا منوعة يعني مو يعني ما تأخذ منحة فقط المنوعات، وإنما أيضا خذت منحة يعني الطب وغيره يعني أيضا من المواضيع الجميلة. شن هي يعني الآن يعني في هذه الأيام شو تحب يعني تمارس من هوايات؟
0: والله أنا عقب يعني هذا أنا بقول لك شيء بعد، أنا الحين من التقاعد حوالي فوق عن 13 سنة، لو أقول لك ما صدق أنا إلى الحين يعني أحلم إن النشرة لحين مجازة، إن المذيع محل، إن شو الحالة هذا؟
1: هذه إحنا تصيدنا اليوم يعني بعد بتصيدنا باكر.
0: إيه والله الله يستر. كان المذيع عندنا بعد متعاونين، عندنا مذيعين كان في الليل يعني.
1: نعم.
0: أستاذ محمود السلوادي مدرس درسنا في الحورة.
1: محمود السلوادي.
0: إيه. وعندنا الله يرحمه عاطف السلطي.
1: الله يرحمه سيد عاطف. نعم.
0: في عبد العزيز العواضي مدرس.
1: نعم.
0: عبد الجليل الطريف، عبد الجليل الطريف، عبد الجليل الصفار. نعم. يعني مذيعين فيصل الجمعة. كل هذا متعاونين مع في الأخوة، بس حي بالليل يعني يوم أو من العصر إلى الليل. في والله أشياء حلوة يعني.
1: متى صارت الأخبار أستاذ يعني مدتها 24 ساعة؟
0: من الحرب الكويت،
1: لأن كانت الإذاعة تسكر في الليل، فصارت عقب صار البث 24 ساعة بسبب حرب الغزو الكويت، حرب الخليج الثانية.
0: ده مرة واحدة يعني صار ما شاء الله اسم الأخبار مثل ما نقول مع النحل،
1: خلية نحل،
0: خلية نحل. الكل موجود فيه، لأن الأخبار كادت نعلت يعني على مرة واحدة، خبر ولا خبر، خبر ولا مذيعين والمحررين ورؤساء الأقسام كذا.
1: يصير النتيل تأتيكم أخبار في نص النشرة، يعني النشرة حين على الهواء تي أخبار في النص جديدة؟ هل
0: هو إذا خبر مهم يعني ممكن ندخل على المذيع.
1: نعم.
0: يقرأ يعني جاءنا الآن الخبر الفلاني كذا ممكن يعني، أما إذا خبر يعني هاي يعتاز إنه يوقف لا طبعًا وما يخلص لك ممكن يشوف لك وفاة ثانية إلا لا سمح الله يعني. أخبار هذا وفاة يعني أبعد يعني. مرة واحدة الصبح أنا كنت على الزام، اتصل واحد حطوا قرآن، وسكت التليفون. يعني أنا صوت الوزير أعرفه، طارق المعيد الله يرحمه.
1: نعم.
0: بس من الصبح معناه له معناه المتغير صوته وكذا ما نعرف. فاتصلت بعزيز الخاج الله يرحمه، هو المنقد عندنا حق الأخبار. قلت له أبو سعود في واحد اتصل كان في شيء يعني وفاء كذا، قال في وفاء. اتصلت حق أبو خالد عبد الرحمن عبد الله، هو مدير إذاعة كان.
1: نعم.
0: قلت أبو خالد ترى موضوع كذا كذا عشان تشوف الموضوع يعني، لأن إحنا في الصبح ما في إلا الأخبار ولا يعني يتصلون فيه، فأنت شوف الموضوع. فهذا كان فيه وفاة وكان حطه بالقرآن الكريم.
1: تذكر كانت وفاة من؟
0: لا والله ما أتذكر. إحنا يعني واحد من الكبار ترى يغير.
1: بالعكس الله يعطيك العافية.
0: يعني زي واحد يتذكر. لا
1: تذكر أستاذ المنفذين اللي كانوا معاكم في الإذاعة في وقتها، سواء في العدلية أو حتى لما انتقلت
0: إيه هناك في هناك في إحنا بالليل هو جلاهمة الأنصاري،
1: عيسى الجلاهمة
0: ومحمد الأنصاري.
1: محمد الأنصاري. نعم.
0: سامي هجرس كان. نعم. بعد قاعد كان طول هنا
1: سامي هجرس. إيه. المذيع.
0: كان حتى يبعد كان كتب ماله عن الدراسة يتحفظ بالليل هناك في هذا.
1: كان طالب.
0: كان طالب ذيك الوقت. وكان يمثل بعد في مسرحيات كان هذا الشيخ عيسى بن راشد الله يرحمه رحمه الله يعني. كان يمر علينا بالليل يسحب الكرسي بروحه ويقعد جالس ويسولف سوالف الحلوه. اي والله بالليل بعد في كان من محمد تولفت مال الهندسه هناك.
1: نعم.
0: كان عندنا ابري تارات عيسى بصميط واحمد بصميط ومحمد خليفه على التليفونات.
1: نعم.
0: في الاذاعه بالليل ما في حد، بس قسم الاخبار اثنين احنا عندنا، انا ومبارك.

0: الكنترول واحد والمهندسين واحد والأوبريتر واحد قلب الليل. في ليلة واحدة كان قال لي مبارك عيسى أنا بطلع عند شغل شوي. إحنا لذا تخلص الساعة 12 قال الساعة 11 بطلع عند الشغل. قلت له أوكي. كان جانا مذيع الجليل صفار. راح أقبع شوي قال رجع. رجع قال لي سيارة ما تنفتح السيارة. ليش ما قاعد يبطل السيارة؟ ليش؟ محمد. فطلعت أنا رح نشوف الموضوع. هناك في العدلية الغيرات مع السيارة صار في الجم ظلام. فطلعنا ويانا بعد جلي الصفار. فرحنا أنا وخش بالسيارة أبطل ما يتفتح السيارة. فكسوية قلنا هذا لأن
1: البيتل.
0: وقام بعد ذلك واحد جل بس واحد يحوش بالسيارة كذا كذا ما يتبطل ما يصير ما تبطل السيارة. طال كذي ولا سيارة من هناك واحد واقفة نفس السيارة هذه. قلت له بيس احنا سيارتك هذه ولا سيارتك هذه؟ قالوا طلعت هذه سيارة مال الصفار اللي احنا نحوس فيها وذاك سيارتك. فقام هذا هاج على ايش فيكم انتم ما تشوفون زين؟ تخربتوا سيارتي وكذا. هادوا أيام جميلة.
1: أستاذ تحب من يعني من الأشياء اللي تحب المشي.
0: أي والله.
1: تحب الشعر.
0: أحب الشعر. من أول ما اشتغلت أنا كنت أحب الشعر. حتى كان المطرب عبد الله أبو شيخة كان يعني سجل وعطيته بعد كلمات يعني من أول.
1: تذكر شيء من الكلمات؟
0: أي. حتى هو بعدين توفى فقط يعني ما في ذاك الوقت. حرام كان يقول حرام والله حرام شو لزوم هذا الكتاب قاطع عن السلام وسالي من المنام لا تصد يا جميل ولا الغير تميل أنا في حبك علي اللي يعني ما أنا يعني ابتدع
1: أي
0: وأحب المشي وأحب الشعر أمشي الحين أروح
1: لماكن المكيفة يعني
0: إيه ما تقدر تمشي في هذا أمشي لساعة ساعة لا وأرجع كل أسبوع مرتين ثلاث مرات بس إذا صار الجو زين لا إيه ما مشى إلا عند مسجد المواقعين هذا أمشي فيه الشعر أحب أنا أحب محرق أحب أروح محرق بس لأن ساعة زحمة الشوارع تخليني ما أروح هنا يوم المشاوير مال الصبح بس قبل ما أضطر أرجع بعد ما أي في أنا أقولك أنا أحب أروح محرق أصورها نوع الفتاة يعني مرة واحد كنت رايح كان الجو حلو وأنا على الجسر أقول أنا مو شاعر طبعا بس بعد خواطر أقول كذي
1: هاي كل هذه ومو شاعر يعني
0: بعد الشعر
1: هاي تواضعك
0: أقول يوم هفهف هوا محرق صار قلبي يبكي وينوح يذكر الماضي وعشقه وطيفة اللي ما يروح أنت مو بس يغلب أنت أكثر أنت روح
1: يعني تبي تهدي لهم
0: الله يخليك كل حسن صراحة أنا أول شيء أشكر أستاذنا حسن كمان أبو خالد كان رئيس قسم الأخبار في الإذاعة القديمة وكنت إذا أجيب الرسالة من مؤسسة شباب الرياضة عشان نسافر أو عشان في بطولة خارجية دائما نشجع يقولهم وليس منا إلا البطل البطلي فكان يعني سهل لنا أمور وايد وياه دائما يعني يعطينا تعليمات الحلوة من حيث الأخبار وكذا الله يذكره بالخير ويعطيه طول العمر وكذلك بعد عبد الرحمن عبد الله الله يرحمه كان من الشخصيات المحبوبة البسيطة اللي ما يفرق لا بين واحد كبير ولا بين صغير وفي بعد الأستاذ سامي القوز سامي القوز يعني إنسان محترم ويجب عليك تحترمه وكان يعني في البرامج اللي أقدمها دائما يشيد فيها وبعدين بعد أخوي عزيزي الغالي محمد الجابر طبعا كنا في الدراسة زملاء يعني قبل ما نلاقي في
1: التلفزيون
0: فهذولين حقيقة أنا يعني أفتخر أن عشت أيام معاهم وأن يعني دائما أتذكرهم

0: محال الواحد ينساهم يعني صراحة. الله يرحم الراحة ويخلي الباقين إن شاء الله.
1: أنا حقيقة يعني سعيد جدا بهذا اللقاء أستاذ علي، وإذا كان في أي كلمة أخيرة في المجال مفتوح لك بعد هذه السرد الجميل لذكريات رجعناك العدلية وأيام جميلة هني في مجمع الإعلام.
0: هذه والله يا أخوي حسن أنا يعني سعيد باللقاء هذا، لأن رجعتونا حق أحلى أيام عمرنا عشناها في الإذاعة، وإن شاء الله نكون بس إن إحنا أعطينا هالبلد الحلو شيء من اللي أعطانا. إحنا الحمد لله رب العالمين في البحرين، يعني البحرين حلوة وإن شاء الله ظل دائما حلوة، وأنتم فيكم الخير والبركة وكل يعني الأشياء اللي إحنا سويناها إن شاء الله يعني الناس حبت وترضى على جهودنا اللي سويناها. ونتمنى حق الجماعة لحن الجيل يمسك الأمور هذه، إنه لا ينسى إن اللي قبله اشتغلوا بمحبة واشتغلوا بإخلاص، فيخلي المحبة والإخلاص من أولويات حياته، لا يخلي مثلا الماديات أو كذا تأثر عليه. الماديات ما تعطيك شيء، لكن ذكرك هو اللي يبقى. شوف احنا ذكرنا ربعنا احنا في الإذاعة القديمة في العدلية، والله يعني حتى صار مرة واحد حادث حق أحد الكل زعلان، وحتى يوم تقنهني دخلت الأمور يعني ناس جديدة وموظف جديد، لكن أقلمنا وياهم بسرعة، وكل من الناس يوم نعطيهم الطبايع القديمة ويطبعون فيها وصير المحبة موجودة.
1: الحمد لله
0: الحمد لله،
1: الله يديم المحبة ويديم المحبة.
0: أشكركم على هذا اللقاء، فإن شاء الله تبقى الإذاعة دائما حلوة ودائما بأهلها
1: الله يحفظك
0: ومسؤولين مالها إن شاء الله حلوة
1: إن شاء الله.
0: الله يعطيكم العافية ونشكركم على اللقاء حاليا.
1: الأستاذ القدير علي عيسى العالي، شكرا جزيلا لك، ويا رب ظل دائما صحة وسلامة وأيضا عطاء. وأنتم كذلك مستمعين الكرام، شكرا جزيلا لكم على متابعتكم، وحتى نلقاكم مع قامة إعلامية أخرى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: هنا البحرين،
3: هنا البحرين،
4: إذاعة البحرين،
5: هنا البحرين.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، بإذنه تعالى وعلى بركات منه نفتتح دار إذاعة البحرين اللاسلكية. هذه الدار التي تتحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
7: هنا البحرين،
8: إذاعة البحرين،
9: هنا البحرين،
10: هنا البحرين،
11: هنا البحرين،
12: هنا البحرين،
13: إذاعة البحرين تقدم.
14: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلا مهما من فصولها. شخصيات صنعت الأثير، لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضرا في سيرة حياتهم. شخصيات صنعت الأثير، فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة. شخصيات صنعت الأثير، تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعات. من المتابعة ليالي عاشير. شخصيات صنعت الأثير، إخراج عبد الناصر النعار.
15: هنا البحرين،
16: إذاعة مملكة البحرين،
17: إذاعة البحرين،
18: إذاعة مملكة البحرين،
19: هذه إذاعة مملكة البحرين.
2: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
5: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات،

0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين. دور الانعقاد العادي هو مدة عقد الاجتماعات السنوية لكل من مجلسي الشورى والنواب لمزاولة اختصاصاتهما الدستورية، والتي تستمر مدة 7 أشهر على الأقل، ولا يجوز فض دور الانعقاد قبل إقرار الميزانية العامة للدولة، حيث يبدأ كل دور الانعقاد في يوم السبت 2 من شهر أكتوبر كل عام، إلا إذا قرر الملك دعوته قبل هذا الموعد.

تسمع الخبر بصوت الحقيقة، الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. موجز الأخبار.

السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. جلالة الملك المعظم يتسلم رسالة خطية من أخيه فخامة رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة، تتصل بالعلاقات الثنائية الوثيقة والسبل الكفيلة بتطوير وتنمية التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وأعرب جلالته عن تقديره لمواقف الجمهورية الإسلامية الموريتانية بقيادة فخامة الرئيس الموريتاني ولمشاعر التضامن الصادقة التي عبر عنها فخامته تجاه مملكة البحرين إزاء الاعتداءات الإيرانية الآثمة. جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه يستقبل معالي وزير المواصلات والاتصالات رئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش والتسامح، حيث تشرف معاليه بإهداء جلالته شهادة الرقم القياسي العالمي لمملكة البحرين بتسجيلها في المرتبة الأولى عالميا كأعلى دول العالم كثافة لدور العبادة لمختلف الأديان ضمن موسوعة جينيس للأرقام القياسية. وجلالته يشيد بهذا الإنجاز العالمي الرفيع الذي يضاف إلى سجل إنجازات المملكة المشرفة. القيادة العامة لقوة دفاع البحرين تؤكد أن كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وأهبة الاستعداد الدفاعي، كما تعرف

القيادة العامة عن اعتزازها وفخرها بما يظهره رجالها البواسل من جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في أداء واجبهم الوطني المقدس ذودا عن حياض الوطن وصونا لمكتسباته. في الشأن العربي والدولي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي يلتقي وزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية في برلين، ويبحث معه مستجدات الأوضاع في المنطقة وأهمية تكثيف الجهود الدولية لحماية الممرات البحرية وضمان انسيابية حركة التجارة العالمية. وزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة العربية السعودية تستقبل أولى طلائع ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة البالغ عددهم 2500 حاج وحاجة من 104 دول لأداء مناسك الحج لهذا العام. خلال زيارته 25 لبكين، الرئيس الروسي يعقد جلسة محادثات مع الرئيس الصيني، تبادلا فيها وجهات النظر بشأن العلاقات الثنائية والتعاون في مختلف المجالات والقضايا الدولية والإقليمية. والرئيس الصيني يؤكد أن معاهدة حسن الجوار والصداقة والتعاون بين موسكو وبكين والتي تدخل عامها 30 تكتسب أهمية متزايدة، وتم الاتفاق على تمديدها. الأمم المتحدة تدعو إلى استئناف المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا لمنع مزيد من التصعيد، وتؤكد أن الحوار هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام، مشددة على إدانتها لجميع الهجمات ضد المدنيين. ألمانيا تؤكد على أهمية عودة الحرية للملاحة البحرية في مضيق هرمز بأسرع وقت ممكن، وتعرب عن استعدادها للمساهمة بقدرات عسكرية في تأمين المضيق شريطة وقف الحرب. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3.

0: من أخبار الديرة.
1: أعلنت وزارة شؤون الشباب عن تدشين نادي هايبو توست ماسترز كأول ناد للتوست ماسترز تحت مظلة الوزارة، في خطوة تعكس دعم المبادرات الشبابية النوعية وصناعة بيئات محفزة للإبداع والتطوير. نقترب أكثر من تفاصيل نادي هايبو توست ماسترز ونتعرف على أهداف النادي وخططه المقبلة مع ضيفتنا عبر خط البرنامج المباشر الأستاذة فاطمة محمد سلطان، نائب الرئيس لشؤون العضوية بالنادي. صباح عليك بالخير أستاذة فاطمة، وسعداء بالتواصل معك في صباح الخير يا بحرين.
2: صباحكم الله بالنور، يا هلا
3: يا هلا ومرحبا فيك أستاذة فاطمة. في بداية هذا اللقاء، ما هي الأهداف الرئيسية من أطلاق نادي هايبو توست ماسترز؟
2: بداية، التوست ماسترز هو مؤسسة عالمية غير ربحية تركز على تطوير مهارات الخطابة، الإلقاء والقيادة، وتعطي الشخص مساحة آمنة أنه يتدرب ويطور من نفسه بشكل عملي. أما بالنسبة لهايبو يوز، فهو برنامج قيادي وطني يقام ضمن برامج مدينة شباب 2030، ويستهدف فئة الشباب النخبة والمميزين. واسم هايبو هو اختصار لهاي بوتنشال يوز. البرنامج يركز على تطوير مهارات الشباب البحثية والقيادية والشخصية من خلال مجموعة من الورش والتجارب واللقاءات مع قيادات وطنية. فكرة هايبو توست ماسترز بدأت من مجموعة من خريجين البرنامج، لأن احنا كنا نبي نادي يشبهنا، يشبه طريقة تفكيرنا طموحنا، ويكون مختلف ومميز من بين الأندية. فكنا حابين نخلق مجتمع يحمل نفس روح وأجواء هايبو يوث، بحيث تكون فيه استدامة للعلاقات للطاقة والتطوير حتى بعد انتهاء البرنامج. من الأفكار اللي كنا مؤمنين فيها من البداية إن النادي يكون ثنائي اللغة عربي وإنجليزي، لأن هاي النوع من الأندية جدا قليل، وايد من الشباب وأنا منهم عندنا رغبة إن نطور نفسنا ونمارس اللغتين بنفس الوقت. لكن الواقع كان يخلينا نختار بين إما نادي عربي أو نادي إنجليزي

0: أو حتى نسجل في ناديين مختلفين.
1: نعم.
0: وهي طبعا يحتاج وقت وجهد ودفع رسوم أكثر. فبدل ما يكون الشاب مضطر إنه يوزع نفسه بين أكثر من مكان، فكرنا ليش ما نخلق مساحة واحدة تجمع اللغتين مع بعض، مساحة تعطي الشخص فرصة يعبر، يتكلم، يطور مهاراته باللغتين تحت سقف واحد بأجواء مريحة وجريبة من الشباب. وطبعا من أهم أهداف النادي هي تطوير مهارات الخطابة والقيادة عند الشباب، لأن احنا نشوف انها من أهم المهارات المطلوبة في هالوقت، سواء بالحياة الدراسية المهنية أو حتى بالحياة اليومية.
1: نعم أستاذة فاطمة، ذكرت يمكن مجموعة من الأهداف لنادي هايبو توست ماسترز، وبينت يمكن الفارق الواضح اللي يميز ناديكم عن بقية الأندية المهتمة في هذا المجال، أندية التوست ماسترز في البحرين. هل هناك نقاط مميزة أكثر في نادي هايبو توست ماسترز في وجود العديد من الأندية في البحرين، غير طبعا أن يكون ثنائي اللغة؟
0: نعم، الحمد لله، رغم وجود العديد من أندية التوست ماسترز في البحرين، إلا أن هايبو توست ماسترز عنده نقاط تميز تعكس هويته وفكرته المختلفة. أولا، إحنا نفتخر أن إحنا نادي توست ماسترز المجتمعي الأول في محافظة المحرك، وأيضا أول نادي يكون تحت مظلة وزارة شؤون الشباب. هاي الشيء يعطينا هوية شبابية مجتمعية جريبة من فئة الشباب واحتياجاتهم.
1: نعم.
0: أيضا مؤسسين نادي كلهم من خريجي برنامج هايبو يوث، فنادي طالع من تجربة شبابية حقيقية، فركزنا من البداية أن احنا نبني بيئة تشبه الشباب، تفهم احتياجاتهم وطموحاتهم. من الأشياء اللي حرصنا أن احنا نبدأ فيها أن ما نقدم تجربة عامة لكل الأعضاء بس، بالعكس نحاول نتعرف على أهداف كل عضو، وشنو يبي يحقق، شنو المهارات اللي يبي يطورها، شكتر يقدر يلتزم بالحضور، وعلى هالأساس نبني له خطة تعليمية مرنة تناسب أهدافه وظروفه الشخصية. وكذلك كل عضو يكون عنده مرشد يساعده ويدعمه خلال رحلته في النادي، بحيث يشعر أنه في متابعة وتوجيه فعلي. ومن النقاط المهمة بعد أن رسوم النادي تعتبر مناسبة، بحيث وايد من الأندية تضطر أنها تضيف رسوم إضافية بسبب تكاليف القاعات، ولكن كل الشكر والتقدير إلى وزارة شؤون الشباب ومركز محرق الشباب النموذجي، ما قصروا بدعمهم أبدا من أول ما عرفوا بفكرة النادي، وفروا لنا القاعة بكل مرافقها وأدواتها، فصار العضو يدفع فقط رسوم العضوية الرسمية الخاصة بتوست ماسترز انترناشنال بدون أي تكاليف إضافية.
2: نعم أستاذة فاطمة، يعني للأمانة هذه نقاط جدا مميزة يتميز فيها ناديكم عن باقي الأندية الموجودة في مملكة البحرين. ولكن إذا بنتطرق إلى موضوع الفعاليات واللي أنتوا حابين أن أنتوا تطلقونها في نادي هايبو توست ماسترز في الفترة المقبلة، ما هي هذه الفعاليات؟
0: نعم، بطبيعة أندية التوست ماسترز تعتمد على اجتماعات دورية ثابتة تستمر على مدار السنة، بحيث يكون عند الأعضاء مساحة مستمرة للتدرب والتطوير. أما بالنسبة لنادينا فعندنا خطط متنوعة للفعاليات والأنشطة اللي نطمح أن نقدمها للأعضاء والشباب، من ضمنها استضافة قيادات وشخصيات مميزة في مجالات التوست ماسترز، الخطابة والقيادة، حتى ينقلون خبراتهم وتجاربهم للشباب بشكل مباشر. أيضا نطمح نستضيف مدربين لتقديم ورش متخصصة في مهارات الإلقاء، الخطابة والقيادة، لأن نؤمن أن التعلم العملي والتفاعل المباشر جدا مهم في التطور الشخصي. بالإضافة للاجتماعات الأساسية، عندنا فقرات وأنشطة متنوعة داخل الاجتماعات نفسها تشجع الشباب على ممارسة التفكير السريع، الحوار، وحتى مهارات المناظرات. ومن الأشياء اللي أيضا نحرص عليها أن اجتماعاتنا تكون مرتبطة وتسلط الضوء على مناسبات ومواضيع وطنية وعالمية، مثل يوم الشباب البحريني، فنخلي ثيمة الاجتماع كلها تدور حول هالموضوع، سواء بالخطب، الفقرات، أو حتى النقاشات المطروحة خلال الاجتماع. هاي الشيء يعطي كل اجتماع روح مختلفة.

0: ويخلي أقرب لاهتمامات الشباب وقضايا المجتمع.
1: نعم، حقيقة برامج متنوعة ومميزة في نادي توست ماسترز أو هايبو توست ماسترز. للي حاب يشترك وياكم، للي حاب أنه يلتحق ببرامج وفعاليات النادي، ما هي قنوات الاتصال والتواصل معكم أستاذة فاطمة؟
0: نعم، أي شخص مهتم بنادينا يقدر يتعرف عليه من خلال موقع توست ماسترز انترناشنال. بمجرد كتابة اسم النادي هايبو توست ماسترز راح تظهر لك كل المعلومات مثل اللوكيشن، رقم التواصل والإيميل. وكذلك تقدرون يتواصلون معنا مباشرة من خلال صفحتنا على الإنستغرام hypo.toastmasters. من خلال الدايركت مسج نقدر نجاوب على استفساراتهم، نعرفهم أكثر على البرامج وطبيعة الاجتماعات وآلية الانضمام.
2: نعم، الأستاذة فاطمة محمد سلطان، نائب الرئيس لشؤون العضوية بنادي هايبو توست ماسترز، كل شكر لك على موافاتنا بهذه التفاصيل الجميلة لناديكم. نتمنى لكم كل التوفيق وكل شكر لك على تواجدك.
3: من أخبار الديرة.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.

رئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان العصر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العصر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: هي درة تلألأت في قلب صحراء الجزيرة،
1: سجلت صفحات تاريخها أعرق سيرة،
0: ولتقدمها ستواصل.

0: إذاعة البحرين تقدم
1: شنو ذي؟ شنو ذي يا صقر؟
2: هذه طاقة منفع، طاقة منفع جاية من البحر على بيوتنا، على بيوت على شاهين. غدروبنا غدروبنا يا عيال النكعي.
3: وقف يا صقر، صقر صقر وقف.
4: اللؤلؤة.
1: طلع داني، طلع داني ولا طلعت روحك؟ طلع داني ولا بلعت شدك قطتك حق اليراهيم؟
2: ما بقت شيء، والله ما بقت شيء، متهوب بري والله يشهد.
1: ما تستحي، ولا تخيل على وجهك تبوك ربعك، أهل ديرتك اللي تاكل معاهم وتشرب، وين بتروح من رب العالمين؟ براويك
2: ما بقت شيء، حرام عليكم نبشون، هذه ظلم ظلم ظلم يا نوخذ ظلم.
0: اللؤلؤة مسلسل يومي من تأليف عيسى الحمر.
1: ها؟ داني؟ تقطين ولدي يا عدو الله، تقطين ولدي، تقطين ولدي.
5: ما في منك عيال، ما في عايش معاك.
1: إذا ما عشت معاي ما تعيشين مع أحد غيري، بحرمك من الدنيا مولية.
5: ما في عايش، ما في عايش معاك، ما فيك.
1: أنا ما تبيني؟ عيال من تبين؟ من تبين؟
4: الموسيقى التصويرية هشام خليفة.
6: أنا مستعد أسوي اللي تبي، مستعد أبيع لك كل شيء، وإذا تبي الدكان بعد بتنازل لك عنه، بس شيل لولوة من بالك، بنات الديرة وايد وكلهم يبون ينسبونك.
7: أنا في الأول يمكن كنت أتنازل عن بنتك، لكن عقب ما ولدك وصلني لباب بيتي وهددني، ما برضى بشيء غير الزواج.

0: اللؤلؤة أداء الفنان أحمد الجميري.
1: المواويل للشاعر علي عبد الله خليفة.
0: اللؤلؤة.

0: أنا اللي فيت عليك عقب ما ضاقت بي الدنيا وصرت ما عارف شو أسوي، لأن الخوف ضيعني وخايف إنه يضيع عيالي وما في أحد غيرك بينصحني، وأفضالك علي ما تنسي.
1: الفضل الله يا أبو سند، أنت ريال طيب وتستاهل الخير.
0: أسنان بخوخة عفس الديرة وقلب الناس على بعضهم بعض.
1: إيه لو الناس يده واحدة ما قدر عليهم لا أسنان ولا غيره، لكن الناس قلوبها مو بوحدة.
0: أسنان عنده بضاعة، الله العالم من وين يايبها، يبقيني أبيعها إلا في الدكان. سند ولدي مو براضي وأنا خايف.
1: إيه من أسنان مو بعدد.
0: أسنان يسعى في الخراب وهددني بخراب بيتي إذا ما سايرت في اللي يبي.
1: ضميرك راضي؟
0: حش والله ما أرقد الليل.
1: عيل أنت ليش تخاف من أسنان جدي وتحسب لي ألف حساب؟
0: القصة طويلة وقديمة يا أبو صقر قديمة.
1: إيه أبوك الناس لها الظاهر، أما اللي بينك وبين أسنان من قديم فسر ما حد يدري عنه.
0: أنا بقول لك السالفة من أولها وأنت أحكم بنفسك.

0: يما وين ابوي؟
1: يا يدور ابوك في البيت هالحزة؟ ابوك الحين في الدكان؟
0: الدكان مسكوك وظنيت رد البيت.
1: ابوك ماله من العادي يسك الدكان؟ حتى لو بيروح مكان لازم يخلي الدكان مبطل.
0: زين انت ما قالت انه بيروح مكان؟
1: لا ما قال لي. سند؟
0: نعم.
1: روح يما شوف ابوك، روح شوف ابوك، الديرة مو بأمان ترى.
0: ان شاء الله يما.

0: جاي تدور على ابوك هني، ابوك اذا تبغيه تعرف وين تلقاه.
1: ايش قصدك يا صقر؟
0: تعرف قصدي زين، اذا تبي ابوك اكيد بتلقاه في ميل اسنان ولا في البومب ومدفع.
1: انت اللي تقول هالكلام عن ابوي يا صقر؟
0: انا ما قلت شيء عن ابوك، اللي قاله عن ابوك السليمي والديره كل التحكه.
1: انت تعرف ابوي اكثر من غيرك، شلون تصدق كلام الناس؟
0: ايه شريبي مثل يمن الطايح اللي كثرت من حول السكاكين، اسنان والسليمي.
1: بس ابوي مو منهم، وانت طلعت ترى ما تعرف شيء كلش.
0: ولا انت تعرف بعد شيء، ابوك غامض مثل السليمي ومثل اسنان، والثلاثه طلعوا على بعضهم بعض.
1: ما بسامحك على هالكلام يا صقر، ما بسامحك.

0: هل هاللي خلاك تهن في قلص في وجه الفير؟ انتو هلك وما عندكم حتى هدمة لبسونها.
1: بقيت الستر، لكن مثل ما تشوف الهم لحقني لمكاني.
0: انت ريال طيب يا صالح، وما شفنا منك الا كل الخير،
1: بس الناس له الظاهر على ما قلت.
0: تدري خل دكانك مسكوك وقعد ضيف عندنا لين الله يغير الحال.
1: بس زوجتي وعيالي ما يدرون عنك.
0: انا بطرش لهم وبقول لهم انك عندي في البيت، بس ما ابغيهم يقولون حق احد انك هني لين تغفل عنك العيون، خصوصا عين اسنان بخوخه.

0: وين أبوي؟
1: ها؟ وين أبوك؟ وينه؟ يعني أنت سند ما رحت تدور أبوك؟ لحين ما لقيته؟
0: لا ما لقيته، وبعرف علاقته بسنان بخوخه وشلون عرفه ومن متي.
1: سند الله يهدك، إيش ياك الحين؟ رحت تدور أبوك، رجعت لنبلوة. إيش عرف أبوك بسنان؟ أبوك عرفه بسنان مثل ما عرفت سائر الناس.
0: يما إحنا ندري إن في شيء يدور بينك وبين أبوي، وما تبونا ندري عنه. نحس إن أبوي في مشكلة بس ما يبي يقول لنا. بس هذه ما في فايدة يما، ما في فايدة، لأن الناس كلها تحكي وأنا ما أقدر أطل في ويوه الناس. حتى أقربهم لي اللي هو صقر صار يشك في أبوي، يظن فيه الظنون، وأنا ما أقدر أدافع عنه لأني ما أعرف الحقيقة، ما أعرف الصج من الكذب. وأنا بدافع عن أبوي، أبي أدافع عن سمعته وعن كرامته، أبي اسمي يبقى نظيف لأنه أبوي. أبوي
1: قولي له يما، قولي له. شو أقول له يا بنتي؟ شو أقول له؟ هذه سر أبوك، أمانة اللي محلفني إياها ما أقولها حق أحد.
2: بس إحنا عيال اللي ما بنتخلى عنه حتى لو كان غلطان.
1: لا لا، أبوكم مو بغلطان، أبوكم مظلوم، أبوكم أشرف ريال في شريبة.
0: عيال عيال، شنو اللي يقولون الناس عن علاقة الريال الشريف بقرصان وقاطع طريق يدور البحر ببوم مسلح بمدفع؟ شنو اللي يقولون الناس يما؟ شنو
1: القصة قديمة يا ولدي، صارت وانت توكم صغار، ما توعون باللي حواليك ولا تعرفون شيء.

0: وخشيتوا علينا طول هالمدة يما.
1: إيه أبوكم كان يبيكم تعيشون وانتوا رافعين روسكم بين الناس، ما ظن إن السو بلحق لهني. مسكين يا صالح، كان ما يرقد الليل وهو يحاتيك. الله يعلم الحين وين يطق براسه.
0: مسكين أبوي، أنا بروح أدوره.
2: قاعدي مكانك يا لولو، أنا اللي بروح أدوره.
0: زين بروح معاك.
2: ما يحتاج، قاعدي في البيت مع أمي.
1: هو اللي سلمك يا ولدي، هو اللي سلمك يا سند. لا ترد البيت إلا وهو معاك. قلبي مشاغبني عليه.

0: الحين مدهم ردوا؟
1: يمكن وقف أبوي في الطريق ورد معه.
0: لا أخوك ما يطق الباب، أخوك ما يرفر الباب ويدش
1: من عند الباب.
2: هذا
1: عويد. عويد إيش فيك كسرت الباب؟ بتجيب لنا غيره يعني؟
3: السلام عليكم.
1: من؟
3: هذا عمي سنان جاي يسأل عن عمي صالح.
1: قول لأن عمك صالح محد والبيت ما في ريايل، لين ردوا ريايل خليه.
4: عويد من هالبنت هاي ذابة لسان؟
3: هذه لولو، لولو بنت صالح بن سند.
4: صالح بن سند عنده بنتها الكبر وأنا ما أدري.
5: تعال بقول لك.
6: يدي يدي ما لك شغل فيني، عقب اللي قلت عن أبوي ما بلساني طق لسانك.
5: أنا غلطان يا سند، وأبغاك تسامحني. أنا عرفت كل شيء.
6: عرفت كل شيء؟
5: إيه، أبوي قال لي عن قصة اللولوة وسالفة سنان مع أبوك.
6: أبوك إيش درى؟ من وين عرف السالفة؟
5: عمي صالح علم أبوي بكل شيء، وهاكو عندنا في البيت.
6: أبوي عندكم؟ ودني خلنا أشوفه.
5: لا لا لا، المفروض ما حد يدري ان ابوك عندنا، خصوصا لسان بخوخه.

0: أنا أدري إن عندكم وأدري إن منخش عني، طلعوا بالطيب أحسن.
1: وليش نخش عنك؟ صالح رجال المستقيم وما أظن يخاف وينخش من عن أحد.
0: ينخش إذا ما قدر يسدد الدين اللي عليه، وديني على صالح قديم قديم كلش. خلي يطلع يا صالح. صالح
1: اللي قال لك إن صالح بن سند عندنا كذاب.
0: أنا ما حد يقدر يكذب علي، ولا حتى عثمان بن شاهين بنفسه. اطلع يا صالح، عيب على الريال ينخش عن الريايل، الحريم هم اللي ينخشون. اطلع اطلع يا صالح. شفته؟ هذا هو طلع مثل الفار من الغار، مثل صالح بن سند ما يقدر يعيش الغيران. عدل يا صالح.
1: ليش طلعت يا صالح؟ ليش
2: انت ما قصرت، بس الواحد ما يقدر يدفن راسه في الرمل.
0: خوش كلام. تعرف لو انت خاش راسك في الرمل ليلة واحدة زيادة يا صالح، كان بيوت عيال شاهين بتندثر من ساسها لراسه. انا بسامحك على غلطتك، وبانسى كل اللي سويته انت وسوى ولدك سند. لاني شفت على باب بيتكم احلى بنت شفتها طول عمري، وابيك تزوجني اياها لولوة.
3: غدا نلتقي.

0: اللؤلؤة مسلسل من تأليف عيسى الحمر.
1: اللؤلؤة
0: للمخرج إبراهيم عيسى.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم، وما خط القلم. عندما طال حصار الإسكندرية، كتب عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص رضي الله عنهما: أما بعد، فقد عجبت لإبطائكم عن فتح مصر، إنكم تقاتلون منذ سنتين، وما ذاك إلا لما أحدثتم، وأحببتم من الدنيا ما أحب عدوكم، وإن الله تبارك وتعالى لا ينصر قوما إلا بصدق نياتهم.
1: ما خط القلم.
2: نسيان المرء لغايته هو أكثر أشكال الغباء انتشارا. فريدريك نيتشه.

0: كان لأبي حنيفة جار بالكوفة يعمل إسكافيا طوال النهار، وفي الليل يرجع إلى منزله حاملا طعاما ليطبخه وخمرا ليشربها، حتى إذا دب الشراب فيه غنى بصوت وهو يقول: أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغري. فلا يزال يشرب ويردد هذا البيت حتى يأخذه النوم. وكان أبو حنيفة يصلي الليل كله ويسمع جلبته كل يوم، حتى فقد أبو حنيفة صوته يوما فسأل عنه فقيل له: أخذه العسس منذ ليال. والعسس هم من يطوفون بالليل يحرسون البيوت ويكشفون عن أهل الريبة واللصوص. فقيل لأبي حنيفة: يا إمام، أخذ العسس ذلك الإسكافي وهو الآن محبوس. فما كان من الإمام إلا أنه صلى الفجر وركب بغلته واستأذن على الأمير. فلما أذن الأمير للإمام أبي حنيفة وسأله عن حاجته قال: لي جار إسكافي أخذه العسس منذ ليال، لو أمر الأمير بتخليته. فقال: نعم، وكل من أخذ في تلك الليلة إلى يومنا هذا. فأمر بتخليتهم جميعا، فركب أبو حنيفة والإسكاف يمشي وراءه. فلما نزل أبو حنيفة مضى إليه وقد كان ينشد في سكره القديم: أضاعوني وأي فتى أضاعوا. فقال الإمام أبو حنيفة: يا فتى، هل ترانا أضعناك؟ فقال: لا، بل حفظت ورعيت، جزاك الله خيرا عن حرمة الجوار ورعاية الحق. وتاب الرجل ولم يعد إلى المسكر.
1: ما خط القلم.
0: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل شيء دعامة، ودعامة عمل المرء عقله، فبقدر عقله تكون عبادته لربه. أما سمعتم إخبار الله تعالى عن قول الفاجر: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير؟ رواه الهيثمي في بغية الباحث.
1: ما خط القلم.
0: قال أحد الحكماء: ليس العاقل الذي يحتال للأمر إذا وقع، ولكن العاقل الذي يحتال للأمر ألا يقع.
1: ما خط القلم.
0: قال الإمام الشافعي رحمه الله: رأيت القناعة رأس الغنى، فصرت بأذيالها متمسكي، فلا ذا يراني على بابه، ولا ذا يراني به منهمك، فصرت غنيا بلا درهم، أمر على الناس شبه الملك.
1: ما خط القلم.
2: ما خط القلم.
1: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: هنا البحرين.

0: هنا البحرين.
1: لجنة الرد على الخطاب السامي هي اللجنة المختصة بإعداد مشروع الرد على الخطاب السامي الذي يلقيه جلالة الملك المعظم إيذاناً ببدء دور الانعقاد العادي، حيث يختار مكتب مجلس الشورى أعضاء لجنة الرد، ويعرض تشكيل اللجنة على المجلس لإقراره، على أن تقوم اللجنة بإعداد مشروع الرد الذي يناقش في إحدى الجلسات العامة ويرفع إلى جلالة الملك المعظم بعد إقراره.
2: الإنسان كائن المعرفة والكشف عن المجهول.
3: الإنسان كائن العلم والتعلم والإبداع.
2: ومعارف الإنسانية قد ندرك بداياتها، ولكننا حتما لن ندرك نهاياتها.
3: فتعال معنا عزيزي المستمع، ومع إطلالات على بعض معارف الإنسان في البرنامج اليومي
2: الموسوعة الصغيرة.
3: الموسوعة الصغيرة يختار أبوابها ومواضيعها ويقدمها لكم سعيد الحمد وأمين الشملان.
2: الموسوعة الصغيرة،
3: إخراج محمد حسن.

0: أهلا بلقاء الأعزاء، نفتح من خلاله نافذة على شيء من المعرفة.
1: أهلا بالأحبة، نتوغل في ذاكرة الزمن لنقل بعض المعارف في شيء من الخفة وبعض السرعة.
0: أهلا بالأحبة مع طائفة معرفية تزيد معارفنا وتنشط ذاكرتنا في الزمن المزدحم.

0: في العدد السابق من موسوعتنا الصغيرة رحلنا مع بعض المعلومات المهمة والخفيفة عن الناس والألوان،
1: ورأينا كيف أن الألوان تميزت أيضا حين دخلت بمعانيها في حياة الأمم وأصبحت رموزا ومعاني.
0: واليوم نكمل الجولة مع بعض معاني الألوان، علنا نضيف جديدا ونكشف مفيدا،
1: وستكون الصفحات اليوم عن الورد ومعانيها ودلالاتها، وعن الكذب وألوانه حيث اكتسب منها الدلالات، وعن أشياء أخرى.

0: اكتسبت الأيام والليالي بمعانيها المختلفة ألواناً تدل عليها لدى بعض الأقطار والأمم.
1: مثلاً الليلة السوداء هي الليلة المليئة بالهموم والآلام والأحزان التي يكون فيها الموت.
0: وهناك الليلة الحمراء وهي تعني لدى الناس السهر الماجن والصخب اللاشرعي الخارج عن الحدود والدين والأعراف الاجتماعية.
1: وهناك الليلة البيضاء وهي تعني الليلة التي حفلت بالسعادة والهناء والسرور.

0: وسوداء وحمراء، فإننا هنا سنتحدث عن معنى ألوان الورود.
1: في مناسبات الفرح بات من الأعراف المتبعة والمستحبة إهداء الورد الأبيض دلالة على الصفاء والطهر.
0: أما في حالات الحب الملتهب شوقا وسهرا وتعبيرا عن الهيام والحب الشديد، فإن إهداء وردة حمراء يكون الدليل والبرهان.

أعزائنا، إذا كانت السطور الماضية من موسوعتنا الصغيرة قد حدثتنا عن معنى الألوان في الليالي من بيضاء

0: والألوان أصبحت لغة دولية تفهم معانيها من خلال الإشارات اللونية.
1: ورأيناها على الصعيد التنظيم المروري من سفن وقطارات وسيارات، بالإضافة إلى اعتمادها أيضاً في مداخل العمارات والمتاحف والفنادق وغيرها.
0: طبعاً كلنا نعرف اللون الأحمر يعني عدم المرور دفعاً للخطر نتيجة دهس أو تصادم،
1: كما يفيد اللون البرتقالي التحذير، أما الأخضر فيشير إلى أن الطريق سالك والسير آمن.

0: صديق الموسوعة الصغيرة للألوان معاني رمزية، أي غير محسوسة أو ملموسة ولكنها شعورية،
1: أي أن الألوان قد توغلت في فكر الإنسان وعقله وظهر أثرها جلياً في ألفاظه وعباراته،
0: واكتسبت بالتالي تلك الألوان مدلولات جديدة قد تبدو معانيها في ظاهر ألفاظها لولا القرينة أو الإحاطة السابقة بأسرار اللغة وخصوصية الأسلوب.
1: ولا تستعجلوا المعرفة بالقصد، فموسوعتكم الصغيرة ستقدم الأمثال في محطة قادمة على الطريق.

0: لون البياض يعني بوجه عام الطهرة والنقاء والخير والسلام، فهذا امرئ أبيض القلب أي طيب العنصر، نقي السريرة، خال من الحقد واللؤم.
1: والعرب أيضا تقول أبيض الكبد لاعتقادهم أن الكبد هو موطن الضغائن والأحقاد،
0: غير أن البياض قد يخرج عن دلالاته المعهودة فيعني في النادر صفة غير مستحبة، مثل قولهم
1: ابيضت عيناه حزنا أي علتهما غشاوة فكل بصره من فرط البكاء.
0: وشبيه بذلك قولهم ابيض شعر رأسه أي أدركه المشيب ورحل الشباب، وفي الشعر العربي روائع من المعاني والصور في هذا الموضوع.
1: والسواد هو ضد البياض كما يعلم الجميع، فيشير بالإجمال إلى دلالات مضادة، إذ يقال إنه أسود القلب
0: أي هو قاس لئيم، وأسود الوجه أي هو خاسر منبوذ بعد انكشاف طويته وافتضاح أمره.
1: وحظه أسود أي يفوته الخير والنجاح برغم دأبه وسعيه،
0: واسودت الدنيا في عيونه أي ضاقت عليه السبل ومنافذ العمل وفرص السعي.
1: ومثل ذلك قولهم راودته أفكار سوداء أي غلبه التشاؤم والغم وأخذ ينوي بسلوك الدروب الوعرة.

0: عزيزنا، ثمة عبارات أخرى معتمدة أيضا على الألوان، وشاع أمرها بين الناس ولا سيما في مجال المال والاقتصاد.
1: من هذه التعبيرات السوق السوداء، أي تعامل الناس سرا في مضمار السلع والعملات خلافا للأنظمة السائدة.
0: ومن هذا القبيل ذيوع عبارات مستحدثة خرجت من الحقيقة إلى المجاز لتضفي مزيدا من الأهمية على معانيها الأصلية،
1: منها على سبيل المثال الذهب الأسود، وكان يعني الفحم الحجري قبل حين، أما الآن فيعني النفط.
0: والذهب الأبيض، أي القطن بأهميته الاقتصادية في العالم.
1: والذهب الأخضر، أي المحاصيل الزراعية بأهميتها في كل الكون.

0: أعزائنا، هل فكرنا يوما بجمع الألوان فيما دخلت به حياتنا بهذه الصورة لولا أهميتها وظرفها؟ عموما نشكر الدكتور عمر الدقاق الذي زود بها موسوعتنا الصغيرة.
1: عودة الآن إلى أسماء بعض المدن والبلدان العربية التي اكتسبت أسماءها من الألوان.
0: هناك الدار البيضاء التي تقع في الديار المغربية، وبجانبها الدار البيضاء الليبية،
1: ومدينة حلب غلب عليها لقبها الشهباء بسبب غلبة لون الشهبة القريب من البياض على أبنيتها الحجر.

0: في ربوع الوطن العربي عدد من الأماكن تحمل اسم الجبل الأخضر، ففي سلطنة عمان هناك الجبل الأخضر، وفي ليبيا الجبل الأخضر،
1: ولا ننسى النيل الأبيض والنيل الأزرق، ويلتقيان في عاصمة السودان عند قرنة الخرطوم أو المقرن، وهما في الواقع ليس بأبيض ولا أزرق.

0: كذلك فإن بعض الأنهار اكتسبت أسماء الألوان، فمن أعظم الأنهار في آسيا النهر الأصفر،
1: ويقع هذا النهر جنوب الصين ويمر بالقرب من شنغهاي.
0: كذلك ثمة نهر كبير في أمريكا الجنوبية اسمه النهر الأسود، وهو واحد من أنهار البرازيل.
1: والطريف أن مدينة النهر الأسود قد حملت الاسم.

0: برأينا يكفي معرضنا هذا اليوم من انعكاسات الألوان ودلالاتها في حياتنا وتفاصيل أمورنا ومدننا وأنهارنا،
1: ونرجو أن نكون قد أضفنا الجديد وقدمنا المفيد. وإلى لقاء في موسوعتنا، ليطيب اللقاء بكم معنا. الموسوعة الصغيرة.

0: الموسوعة الصغيرة يختار أبوابها ومواضيعها ويقدمها لكم سعيد الحمد وأمين الشملان.
1: الموسوعة الصغيرة،
0: إخراج محمد حسن.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

0: قصص ونصائح طبية.
1: قصص ونصائح طبية
0: مع الدكتورة رابعة الهاجري.
2: جاسم عمره 32 سنة. جاسم يانه اليوم يشتكي من ألم في الإبهام صاده من يومين، مو بقادر يرقد، وهذه الألم ومعاه سخونة وحرارة في الجسم. طبعا عند الفحص تبين أن الصبع عند الإبهام متورم وأحمر وما نقدر نلمسه بسبب الألم، فعطينا جاسم أدوية مسكنة لالتهاب مفصل الإبهام، وسوينا له بعض التحاليل اللي هي التحاليل المخبرية، وأهم تحليل اللي هو تحليل اليوريك أسيد. طبعا طلعت النتائج أن عند جاسم اليوريك أسيد وايد مرتفع، وهو سبب المشكلة اللي عنده في مفصل الإبهام. طبعا سألنا جاسم شنو هو هذه اليوريك أسيد. هو اليوريك أسيد نوع من أنواع البروتين، وشنو أسبابه؟ قلنا لأن سبب ارتفاع اليوريك أسيد هو كثرة تناول اللحوم، سواء كانت اللحوم الحمراء أو اللحوم البيضة اللي أنا أقصد فيها اللحم العادي أو الدياي، أو تناول البقوليات مثل النخي والباجلة أو أنه يأكل الفلافل، وهذه كلها فيها كمية كبيرة من اليوريك أسيد. طبعا اليوريك أسيد لما يزيد في الدم يصير مثل الدبابيس، هذه الدبابيس تكون موجودة وتتركز فين؟ في المفاصل، وأول مفصل يصيب فيه اليوريك أسيد ويحب أنه هو يقعد ويتركز فيه اللي هو مفصل الإبهام. أيضا اليوريك أسيد إذا زاد ممكن يسبب حصوات بالكلى، فيشتكي المريض من ألم في الخاصرة أو ألم بسبب ارتفاع اليوريك أسيد. فإذا النصايح اللي قدمناها حق جاسم، أولا أنه يقلل من اللحوم، ثانيا أنه يقلل من البقوليات، ثالثا يكثر من شرب الماء، لأن عن طريق شرب الماء بيزيد من عملية إدرار اليوريك أسيد عن طريق البولون بكرامة، وأيضا ياخذ الأدوية اللي راح تساعده على التخلص من اليوريك أسيد في الدم. ونتمنى لكم الصحة والسلامة.
0: قصص ونصائح طبية.
1: قصص ونصائح طبية
0: مع الدكتورة رابعة الهاجري.

0: إنك يا عزيزي المستمع إذا عرفت حقيقة ذرة واحدة أو طائر واحد أو نبات معين، فإن هذه الحقيقة تصدق على جميع الذرات أو جميع الطيور أو كل النباتات.
1: لهذا فليس للذرة أو الطير تاريخ،
0: وليس الأمر كذلك مع الإنسان، فحقيقة كل رجل واحد لا تمثل حقيقة البشرية كلها.
1: حقيقة البشرية تكمن في هذا التنوع المذهل من الأحداث التي صنعها الرجال منذ الخليقة حتى اليوم، والتي أحسن التاريخ تصويرها في أمانة ودون تزوير. نافذة على التاريخ، يكتبها درويش الجميل ويخرجها عبد الأمير التركي.

0: في فجر يوم سنة 1941 ميلادية، كانت طائرة هيس نائب هتلر والشخصية الثانية في الرايخ الألماني، كانت طائرته تحوم فوق جلاسكو باسكتلندا بعد أن طار من برلين سرا وفي أمله أن يتوصل إلى عقد صلح منفرد مع بريطانيا. وها هي زميلتي تغطي هذه الرحلة التاريخية العجيبة.
1: نحوم الآن يا عزيزي المستمع فوق جلاسكو. جلاسكو، أليس كذلك يا هيرهس؟
2: تماما، بعد 3 دقائق نصير فوق قارة إيجلشام حيث قصر الدوق هاملتون. إنه صديق قديم وهو الذي سيتوسط لدى السياسيين الإنجليز لعقد الصلح.
1: أليس من المحتمل أن يكون خارج بريطانيا هذه الأيام؟
2: مستحيل مستحيل، إنه مسؤول كبير عن الدفاع الجوي، ولا يتصور أحد أن يغادر بريطانيا والغارات الألمانية مستمرة على المدن الإنجليزية. تحتنا الآن أقرب نقطة شرطة إلى القصر، وهنا مركز الدفاع المدني. إن وصول رجال الشرطة إلى مكان هبوطي سيستغرق 1/4 ساعة، وهذه الدقائق كافية لأن أكون في صالون صديق اللورد هاملتون.
1: وكيف ستتمكن من الهبوط بالطائرة على الحقول؟
2: سأقفز بالباراشوت. من يتصور رودولف هيس نائب هتلر يقفز في هذه الساعة؟

0: بالباراشوت فوق قرية بريطانية. عندما أصل إلى الأرض أتوجه مباشرة إلى قصر الدوق وأدق الجرس، وعندما يفتحون لي أقول لهم إني أريد مقابلة الدوق، فإذا سألوني من أنا قدمت لهم بطاقتي. كأني أتخيل منذ الآن وجوههم والدهشة البالغة عليها.
1: في نفس اللحظات التي كنا نحوم فيها فوق غلاسكو، كانت إحدى المتطوعات في كتيبة الرادار تتصل بالقيادة.
2: عبرت طائرة مجهولة المجال الجوي متجهة إلى غلاسكو، أعتقد أنها الآن فوق المدينة. لم نحدد حتى الآن هويتها، ولكن يجب اعتبارها على أي حال طائرة معادية.
1: ومن وحدة رادار أخرى،
3: أعتقد أن الطائرة فوق قرية إيجل شام، وأغلب الظن أنها من طراز ME-101.
4: ماذا؟ طائرات ME-101 الألمانية قصيرة المدى ولا يمكن أن تصل إلى اسكتلندا.
3: ربما سنتحقق على أي حال. الواضح أن الطائرة تواجه بعض المتاعب.
4: سنأمر جميع رجال الشرطة في منطقة إيجل شام بالانتباه والإبلاغ فور هبوطها.
3: هل نطلق عليها النار؟
4: انتظروا أوامرنا وتابعوا خط سيرها.
1: هير هيس، هل فرغ الوقود أم ماذا؟ الطائرة تهوي نحو الأرض،
0: وهذا أوان مغادرتها. سأقفز بالباراشوت. إلى اللقاء يا سيدتي.
1: وقفز هيس بالباراشوت. فور أن قفز اصطدمت الطائرة بالأرض وانفجرت في عنف، ويبدو أن ساق نائب رئيس الرايخ الألماني قد التوت ساعة هبوطه، ما إن جمع الباراشوت وأخفاه بين أشجار الحقل.
5: من أنت؟ لا تتحرك وإلا أطلقت عليك النار.
0: لا تطلق النار أيها الرجل الطيب، أنا صديق.
5: هل أنت ألماني؟ تكلم.
0: نعم أنا ألماني، أنا الكابتن هورن، أريد الذهاب إلى قصر اللورد هاملتون، معي رسالة هامة له.
5: هل كان معك أحد بالطائرة التي انفجرت؟
0: لا لم يكن معي أحد، لقد طرت من برلين وحدي.
5: أمعك سلاح؟
0: كلا إني غير مسلح.
5: ماذا حدث يا جورج؟ هل قبضت على من كان بالطائرة؟ احذر، فقد يكون معه أسلحة سرية خطيرة. ليس معه شيء، كما أن ساقه قد التوت، إنه ألماني. اذهب لاستدعاء الشرطة. كن حذرا يا جورج، اقتله إذا حاول المقاومة.
0: اطمئن أيها السيد، لن أقاوم أحدا.
5: تدعوني بالسيد، ثم تأتي طائراتكم القذرة وتقتل الناس المسالمين. اقتله يا جورج إذا حاول الخداع.
1: وأخذه الفلاح الإنجليزي إلى بيته حتى جاءت الشرطة وتسلمته ووضعته في مقر قيادة الدفاع المدني تمهيدا لنقله إلى لندن.
0: ولكني أريد مقابلة الدوق هاملتون، إني صديقه وجئت من ألمانيا خصيصا لرؤيته.
1: واتصلوا باللورد هاملتون.
6: ألو
5: سيد اللورد، آسف للإزعاج في مثل هذه الساعة، إننا نجري تحقيقا مع أسير ألماني اسمه ألفريد هورن، وقد هبط بالمظلة منذ ساعة ويريد أن يتحدث إليك شخصيا.
6: يتحدث إلي أنا؟ ماذا قلت اسمه؟
5: ألفريد هورن، وهو يقول إنك صديقه يا سيدي.
6: لا أعرف أحدا بهذا الاسم، ولكني سأحضر على أي حال. أرسل لي سيارة، فلن أستطيع الوصول قبل صباح الغد.
5: إننا في الانتظار يا سيدي.
1: وفي الساعة السابعة من صباح اليوم 12 من مايو، دخل اللورد هاملتون إلى الغرفة التي جلس بها هيس وتفرس في وجهه، لم يتذكر الوجه.
0: الواضح يا لورد هاملتون أنك لا تذكرني، ومع هذا فلو عرفت اسمي الحقيقي فستذكر كل شيء.
6: وما اسمك الحقيقي؟
0: هذا لا أذكره إلا إذا كنا وحدنا، أنا وأنت فقط. إنني غير مسلح وقد تأكد رجال الدفاع المدني من ذلك.
6: حسنا، دعونا وحدنا أيها السادة. والآن يا سيدي، ما اسمك الحقيقي؟
0: رودولف هيس، نائب الفهرر أدولف هتلر.
6: ماذا؟ نائب هتلر؟
0: ألا تذكرني يا سيد اللورد؟ لقد جلست بجانبي في منصة الفهرر في أولمبياد برلين عام 1936 وتجاذبنا طويلا أطراف الحديث.
6: ربما أذكر أنني جلست يومها بجانب شخصية كبيرة. هل لديك ما يثبت شخصيتك؟
0: هذا هو الدليل، هذه صورتي.
6: نعم هذه صورتك، ولكن من الذي يؤكد أن

0: أن تلك هي صورة النائب هس. إن صورتك لا تعني أنها صورة هس.
1: سيدي سيدي، إنني لم آتي لأتلقى الإهانات، إنني رسول من أجل السلام، والفهرر لا يريد إفناء بريطانيا بالغارات، إنه يريد أن يوقف الحرب.
0: بفرض أنك النائب هس، فما الذي جاء بك من ألمانيا؟
1: لورد هاملتون، باسم الصداقة التي لا تذكرها، أطلب إليك أن تشترك معي في إنقاذ البشرية.
0: من الغارات الألمانية الوحشية يا هير هس؟
1: من الحرب عموما. ساعدني كي نتمكن من عقد صلح منفرد بين بلدينا.
0: هل أرسلك هتلر بهذا؟
1: لقد جئت دون علم هتلر، جئت لاعتقادي أن القدر هيأني لهذه المهمة، مهمة إنقاذ الجنس الألماني والإنجليزي.
0: وبقية الأجناس الأخرى يا هير هس؟
1: سيدي سيدي، بحق السماء واجه المسألة دون سخرية، إن مستقبل البشرية يتوقف على تصرف سليم من جانب كل منا.
0: ماذا تريد مني أن أفعل يا سيد هس؟
1: أن تقنع تشرشل ألا أمل في أن تكسب بريطانيا الحرب، وأن من الحكمة أن يبدأ مفاوضات السلام.
0: وكيف أقنعه بألا أمل في كسب الحرب إذا كنت أنا غير مقتنع بهذا؟
1: بالله تصور حال بريطانيا إذا استمرت الغارات الألمانية، ستموتون بالملايين، وسنقطع عنكم إمداد التموين بإغراق سفنكم بالغواصات، وبذلك تموتون جوعا. سيدي سيدي، تصور الموقف البشع، ثم تصور الأمل الذي جئت به إليكم.
0: وما هي طلباتك؟
1: الاتفاق على أن تسيطر ألمانيا على القارة الأوروبية، وتستعيد مستعمراتها في أفريقيا، وفي نفس الوقت تسيطر بريطانيا على كل مستعمراتها دون مضايقة من ألمانيا. على فكرة، إن هتلر لن يتفاوض مع تشرشل، ولذلك من الأفضل تعيين رئيس وزراء جديد.
0: شيء آخر يا هير هس، وأرجو أن تسرع فوقت ضيق.
1: إني أحتج على هذا الأسلوب في التفاوض.
0: سيدي، إنني لا أتفاوض معك، أذكر أننا لم نسعى إليه، أنت الذي سعيت إلينا، وعلى ذلك عليك أن تتحمل كل النتائج وتتوقع كل ألوان المعاملة.
1: سيدي،
0: معذرة، لقد انتهى الوقت المخصص لسماع ما لديك.
1: ومتى؟ متى؟ متى نتابع المفاوضات يا لورد؟ متى؟
0: لا أدري، سأتصل بك في الوقت المناسب.
2: وخرج لورد هاملتون متجها إلى مقر تشرشل.
0: الرجل غير متزن عقليا يا مستر تشرشل، هذا مؤكد.
3: كيفما كان الأمر يا لورد، فإن وصول هذا الرجل دليل إفلاس القيادة الألمانية سياسيا وعسكريا.
0: إنه يصر على أن يعامل كمندوب رسمي فوق العادة، وأن يقيم في أفخم قصر في بريطانيا، وأن تؤلف له سكرتارية من أسرى الحرب الألمان تعاونه في إدارة المفاوضات.
3: حسنا، اكتب يا لورد تعليماتي في هذا الصدد. أولا، يعامل الهير هس معاملة أسرى الحرب على أن يتبع وزارة الحرب وليس وزارة الداخلية، حتى يمكن فيما بعد محاكمته كبقية أعضاء الحزب النازي عن الجرائم التي ارتكبوها. ثانيا، يعزل تماما في مكان مناسب في إحدى ضواحي لندن القريبة. ثالثا، تشكل لجنة طبية لفحص قواه العقلية. رابعا، يحصل على كل ما يريد من الطعام وبكميات وفيرة، وكذا الكتب وأدوات الكتابة، ولكن يحظر تماما على اتصاله بالعالم الخارجي أو استقبال الضيوف، ويمنع من قراءة الصحف أو متابعة الإذاعات.
0: هل نذيع بيانا عن كل ما حدث يا مستر تشرشل؟
3: بالطبع، يجب أن نطمئن هتلر على مصير نائبه المجنون.
2: وصدر البيان الإنجليزي وأذيع في الساعة الخامسة يوم 12 من مايو سنة 1941 ميلادية.
4: استطاع رجال الدفاع المدني الإنجليزي في قرية إيجل شام قرب جلاسكو من إسقاط طائرة رودولف هس نائب هتلر. وقد ذكر هس أنه جاء لعقد صلح منفرد مع بريطانيا، ويدور التحقيق مع نائب هتلر في مكان سري.
2: وكان للخبر صدى مدويا في العالم كله، أما وقعه على هتلر الذي كان يتنسم أخبار نائبه في قلق وغيظ، فقد تعدى حدود العقل.
5: لقد حطم هذا المجنون سمعة الرايخ الألماني. ماذا يقول العالم؟ نائب هتلر يخون العهد. هل انهار الأمن داخل البلاد إلى هذا الحد؟
6: هون على نفسك يا زعيمي، أنت تعرف أنه مجنون.
5: مجنون.

0: نائبي مجنون يا جارينج. كيف بالله وثقت بهذا الرجل وجعلت منه كوكبا ساطعا من كواكب النازية؟ اطلب يا جورنج، اطلب.
1: أجل يا زعيمي.
0: أولا يعفى رودولف هيس من جميع مناصبه في الرايخ الألماني. ثانيا يعتبر من أقذر الخونة الذين لوثوا الشرف الألماني بالعار. ثالثا تصادر جميع أملاكه ويوضع أفراد أسرته في معسكرات الاعتقال.
1: يا زعيمي، إن نشر هذه الأوامر قد...
0: أيها الأغبياء، من تكلم عن النشر؟ هذه أوامر سرية تنفذ تدريجيا بعد أن تهدأ هذه الضجة.
1: حسنا يا زعيمي، لقد فتني هذا، إنني غبي حقا،

0: كان يحدث لها لو كان أمرها إلى أمثالكم أيها الأغبياء. هذه أوامر سريعة، اكتب. رابعا، يقتل هس فورا إذا عاد، والآن اكتب البيان الرسمي الذي سيذاع.
1: أجل يا زعيمي.
0: ترى رودولف هس إلى بريطانيا فجر أمس مدفوعا بفكرة غبية، ويبدو أن رفيق الكفاح هس قد عاش أخيرا في حالة من الهلوسة والخيال حمله على الاعتقاد بأن في وسعه أن يحقق تفاهما بين إنجلترا وألمانيا، ولن يؤثر هذا الحادث على أي حال على مواصلة الحرب التي فرضت على الشعب الألماني. عاش الشعب الألماني فوق الجميع.
1: ومنذ اعتقل هس في إنجلترا في ضاحية إيجلشام لم يغادرها إلا إلى محكمة نورنبرغ،
2: ومن نورنبرغ إلى السجن ليقضي عقوبة السجن مدى الحياة.
3: غدا لنا لقاء عزيز المستمع مع درويش الجميل وعبد الأمير التركي.

0: هنا البحرين. تنضم إذاعة البحرين إلى تلفزيون البحرين في هذا البث المباشر
1: لتطوير الخدمات التأمينية للمتقاعدين، ترجمة لرؤى صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، وبمتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بما يدعم مسيرة التنمية الشاملة في مملكة البحرين.
2: نواصل تقديم خدمات تأمينية متطورة بأعلى مستويات الكفاءة، مستنيرين بتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.

0: تنفيذا لتوجيهات قيادتنا نعمل على تسهيل الإجراءات التأمينية وتطويرها رقميا في إطار الحرص على تحسين جودة الخدمات.
1: نحرص على تطوير الأنظمة التأمينية بما يواكب أفضل الممارسات التشريعية وتحقيق الحماية الاجتماعية الشاملة في ظل الدعم الحكومي.
2: نسعى إلى تقديم حلول تأمينية مبتكرة تدعم كافة فئات المجتمع وتحقق تطلعات التنمية المستدامة.
3: نعمل على تقديم خدمات تأمينية ميسرة وسريعة لتلبية احتياجات المستفيدين وفق أعلى معايير الجودة.
4: نواصل العمل بروح فريق البحرين لتقديم خدمات تأمينية متقدمة.
5: نواصل العمل على الارتقاء بالخدمات التأمينية حباً للوطن وانطلاقاً من المسؤولية الوطنية بما يعزز ثقة المستفيدين وجودة الأداء المؤسسي.
6: نواصل تنفيذ المبادرات التطويرية في قطاع التأمين الاجتماعي بما يعكس التوجهات الوطنية نحو التحول الرقمي والتميز المؤسسي.
7: نؤكد حرصنا على تعزيز الشفافية وتكامل الخدمات التأمينية لتحقيق الاستقرار الاجتماعي الشامل.
8: نلتزم لتعزيز كفاءة منظومة التأمين الاجتماعي لتحقيق تطلعات المواطنين في ظل قيادتنا.
9: نعمل على تعزيز كفاءة الأداء في الخدمات التأمينية بما يحقق سرعة الإنجاز ودقة التنفيذ ويعزز رضا المستفيدين.
10: ولعنا لوطننا وقيادتنا ثابت وراسخ.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا ومستمعينا الكرام في هذه التغطية الإخبارية المباشرة. حين تواجه الأوطان التحديات تظهر معادن الدول الحقيقية وتبرز قيمة القيادة التي تضع الإنسان في مقدمة الأولويات وتتعامل مع كل تفصيل يمس حياة المواطنين باعتباره مسؤولية وطنية لا تحتمل التأخير. وفي مملكة البحرين جاءت التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم ومتابعة الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لتجسد مشهدا وطنيا متكاملا عنوانه سرعة الاستجابة ورعاية المواطن والعمل بروح الفريق الواحد لتجاوز تداعيات العدوان الإيراني الآثم. جهود متواصلة في الميدان، فرق هندسية وخدمية تعمل بوتيرة متسارعة، ومؤسسات وطنية سخرت إمكاناتها لإعادة تأهيل المنازل المتضررة وتأمين السكن المؤقت للأسر واستكمال التعويضات حتى تعود الحياة إلى طبيعتها وتعود الطمأنينة إلى البيوت من جديد. فكيف نجحت مملكة البحرين في تحويل التحدي إلى قصة إنجاز واحتواء؟ وما الذي تكشفه هذه الجهود عن قوة الدولة وتماسك مؤسساتها؟ هذا ما سنناقشه خلال هذه الفترة الإخبارية، فابقوا معنا.
1: سكن ملائم يعني نظيف مريح، منطقة راقية في البحرين، يعني أرقى منطقة في البحرين المنطقة هذه، وبعدين كل شيء يعني جاهز وكل شيء متوفر، يعني ما في أي شيء يعني قاصر منه.
2: شاهدنا يعني الأضرار في المنزل، لكن الأضرار ما يوازي أي شيء ما دام إحنا كنا سالمين الحمد لله. يلا الأضرار تتعوض طبعا، جلالة الملك المعظم من أول الساعة الأولى بالإضافة إلى رئيس الوزراء يعني بحثوا على الأمل والاطمئنان. كنا يعني متأكدين من أن كل هذا الأضرار سوف تعوض، يعني أهم شيء سلامة الإنسان. بالنسبة للشقة، الشقة طبعا أنا تفاجأت، شقة كبيرة يعني تكفي لعائلة، وشقة ممتازة، أطلالة جميلة على البحر، الصبح نتمشى الفجر إذا جينا يعني، وكانت مؤثثة كل شيء فيها، يعني مؤثثة بشكل كامل، المراتب الستائر والحمد لله مرتاحين فيها إن شاء الله.
3: وزارة الأسكان، وزارة الأشغال قامت بجهود جبارة من حيث وفروا لنا سكن والترميم اللائق بحق منازلنا، يعني مباشرة الترميم نفسه كانت من قبل الوزارة، وزارة الأشغال، ومشكورة وزارة الأسكان هي من قدمت لنا الشقق الراقية مثل ما تشوف، و كل ما يتطلبه اللي هو المتضرر بالاتصال مباشر إلى الأشخاص، حتى لو كان 24 ساعة مثل ما تقول، حتى لو كانت في أنصاف الليل، يعني هالخدمة متحصلة في كل دولة يعني، والحمد لله رب العالمين. شكرا، كلنا مطمئنين إن شاء الله وللأيام القادمة الجميلة والتلاحم، وإن شاء الله الابتسام راح تشق وجوه أنفسنا كلنا يعني، والحمد لله رب العالمين وللأمام إن شاء الله.
4: أنا أوجه شكر إلى الحكومة الموقرة ووزارة الإسكان ووزارة الأشغال وجميع الوزارات اللي خدمونا وخدموا حين البيوت اللي في سترة المتضررة، ووزارة الإسكان وفرت لنا شقق وما قصرت.

0: إذن أرحب بكم مجددا مشاهدينا ومستمعينا، ويسرني أن يرافقني في هذه التغطية في استوديو مركز الأخبار الكاتب الصحفي الأستاذ هشام الزياني. أهلا مرحبا فيك أستاذ هشام، شكرا لك على حضورك معنا في هذه التغطية. بالطبع يعني نسلط الضوء في هذه الفترة الإخبارية على يعني قصة النجاح البحرينية في احتواء المتضررين جراء العدوان الإيراني القاشم والذي استهدف المساكن والأحياء المدنية، وبالتالي أيضا يعني كانت هناك التوجيهات الملكية السامية يعني لجلالة الملك المعظم التي عكست يعني بأن المواطن له الأولوية، وكان هناك حرص من القيادة على توفير الحياة الكريمة والاستقرار للأسر المتضررة. يعني كيف تقرأ هذه التوجيهات الملكية؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية حقيقة أن يعني ما وجه بجلالة الملك الله يحفظه وطول في عمره من توجيهات سامية لإعادة بناء المنازل التي تضررت جراء الاعتداء الإيراني الآثم على البحرين، حقيقة كان يعني أثلج صدور المجتمع البحريني وأثلج صدور أصحاب البيوت التي تضررت. بلا شك هم يعني في مدن إسكانية أيضا عندهم جيران وعندهم يعني ناس محيطين بهم، لما يشوفون هذه التوجيهات من قائد البلد جلالة الملك الله يطول في عمره ويحفظه في سرعة الاستجابة وسرعة التفاعل مع الحدث، هذا شيء يثلج الصدر بلا شك. يعني ما تفضل بجلالة الملك الله يطول في عمره حدث أثناء العدوان على البحرين، يعني أثناء ما حدث الضرر على الناس جلالة الملك وجه الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الله يحفظه في متابعة هذا الأمر أول بأول وحصر الأضرار، وبالتالي مباشرة تنفيذ ما يعني يجب تنفيذه في هذا الموقف.
0: نعم، وبالتأكيد تم تنفيذه على وجه السرعة، يعني حتى في أوقات يعني في هذه ظل هذه التوجيهات والمتابعة ويعني والتكليف من قبل مجلس الوزراء بمتابعة الأضرار واحتوائها وتعويض المواطنين، يعني أيضا جاء في الوقت الذي كانت البحرين أيضا تتعرض لهذا العدوان. هذا يعكس يعني الحرص المستمر وكذلك يعني وجود المسؤولين وكبار المسؤولين على في الميدان وبين المواطنين لمتابعة أحوالهم. يعني ما دلالات هذه المتابعة المباشرة يعني والاستجابة السريعة من قبل الحكومة ورئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في هذا الملف؟
1: نعم، في البداية الشكر لسمو ولي العهد الله يحفظه وطول في عمره يعني رئيس مجلس الوزراء، يعني سمو ولي العهد خلال الاعتداء الإيراني الغاشم قام بزيارات ميدانية في ظل وجود العدوان، يعني قام بزيارات الأسواق، قام بزيارات لأماكن كثيرة تستحق أن يسلط عليها الضوء، وبالتالي أيضا يطمن المواطنين على ما تقوم به الحكومة الموقرة من عمل. فيما يتعلق بالبيوت التي تعرضت للضرر، في الحقيقة أن سمو ولي العهد يعني وجه الوزارات المعنية اللي هي بالدرجة الأولى كانت وزارة الإسكان ووزارة الأشغال وأيضا يمكن وزارة البلديات بدرجة أو بأخرى لمتابعة هذا الأمر، وكان موضوع حقيقة يعني وإحنا في عز الاعتداء الإيراني الغاشم كانت الوزارات تعمل بتوجيهات من جلالة الملك وسمو ولي العهد لمعاينة الأضرار وتحديد الأهداف التي تقوم عليها ما يودون القيام به من عمل، اللي هو إصلاح الأضرار وإعادة البيوت كما كانت في أسرع وقت ممكن.
0: نعم، تابعنا لربما قبل قليل في اللقاءات مع المواطنين الذين يعني تم تعويضهم ويعني إصلاح الأضرار التي تعرضت لها يعني منازلهم، يعني كانت هناك يعني علامات الرضا واضحة يعني في وجيههم، وشكروا أيضا جلالة الملك وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ويعني بين ذلك يعني هذه الردود الأفعال يعني مشهد التلاحم بين القيادة والحكومة والشعب بالتأكيد. يعني لكن إلى أي مدى يعني عكست سرعة إصلاح المنازل المتضررة وعملية

0: التعويض الفوري أيضا في أوقات يعني اللي هي إصلاح منازل المتضررين. يعني إلى مدى يعكس ذلك قوة يعني مؤسسات الدولة وقدرتها على التعامل الفوري مع الأزمات؟
1: لما تكون عندك حكومة متفاعلة مع الحدث وحكومة تعمل يعني على مثل ما نقول احنا غرفة طوارئ على 24 ساعة في اليوم، كنا احنا في وضع غير طبيعي. حكومتنا الموقرة في ظل الظروف العادية كانت تعمل على أفضل وجه، وأيضا في وقت الحدث اللي تعرضت للبحرين من اعتداء قاسم كانت أيضا الوزارات تعمل على كامل جهوزيتها وعلى كامل قوتها وفي كامل استعدادها. لمسنا أيضا نزول الوزراء المعنيين، وزيرة الإسكان سعادة الأخت آمنة الرميحي، ووزير الأشغال سعادة الأستاذ إبراهيم الحواج، انزلوا دائما إلى المواقع وعاينوا الأضرار بأنفسهم والتقوا مع الأهالي وطمنوهم. هذا يدل كله على وجود حكومة متفاعلة مع الحدث في ظل حدث استثنائي نتعرض له في ذلك الوقت يعني. ونحمد الله ونشكر أن هذا يدلك على أن قائد فريق البحرين سمو ولي العهد هناك يعني توجيهات واضحة وقوية للوزراء بأن يتم إصلاح كل ما تعرض للضرر في خلال هذا الاعتداء الإيراني الغاشم.
0: إذن يعني كيف يعني أستاذ هشام تقرأ يعني هذا المشهد، مشهد التكاتف مؤسسات الدولة، التنسيق المؤسسي المشترك، وإلى أي مدى ساهم يعني هذا الأمر في احتواء الأضرار وكذلك أيضا تجاوز يعني التداعيات الإنسانية التي يعني قد يعني كان ممكن يتسبب لها هذا العدوان الآثم؟
1: نعم، احنا الحمد لله يمكن التقرير اللي عرضته قبل شوي يعني يكشف ان مدى ارتياح المواطنين من سرعة استجابة الحكومة الموقرة. يعني في الفترة من تعرض البحرين للعدوان إلى إصلاح الأضرار يعني أنت شايف الفترة جدا قصيرة.
0: نعم.
1: وإحنا أيضا في ظرف استثنائي، يعني إحنا قاعدين نتعرض إلى عدوان والمنطقة في حرب، لكن كل الوزارات تعمل بكامل طاقتها. سمو ولي العهد يقود فريق البحرين إلى يعني بصورة جدا متكاملة. حقيقة أن يعني التوجيهات اللي صدرت من سمو ولي العهد فيما يتعلق بالأضرار اللي تعرضوا لها البيوت، فيما يتعلق بالأسواق، فيما يتعلق باحتياجات المواطنين اليومية، كل هذا الأمر كان يحدث بسرعة وبتفاعل كبير من لدن سمو ولي العهد الله يحفظه. وبالتالي فريق البحرين كل وزارة فيما يعنيها كانوا يقومون
0: أيضا في القضون. أستاذ هشام يعني كانت الخدمات الحكومية، المشاريع الحكومية يعني كانت تمضي يعني نحو الإنجاز يعني ومستمرة ودون انقطاع. يعني كيف يعني تقرأ ذلك يعني في ظل هذه التداعيات، في ظل هذا العدوان كانت هناك يعني الجهات تعمل لمعالجة الأضرار، في نفس الوقت يعني كانت أيضا تعمل وفق يعني البرنامج العمل الطبيعي؟
1: صحيح.
0: يعني كيف تقرأ ذلك؟
1: نعم، يعني ذات الوزارات نفسها اللي هي وزارة الأشغال ووزارة الإسكان ووزارة البلديات وكل الجهات المعنية بالأمر يعني قاموا بإنجاز هذا العمل اللي هو إصلاح البيوت، ولم تتعطل الأعمال الثانية اللي تقوم به الوزارة على أرض الواقع من خلال الخطط الحكومية التي تتطلب إنجاز المشاريع الأخرى. يعني الحمد لله أن العمل في إصلاح البيوت لم يؤخر أي عمل آخر مناط بالوزارات ذاتها يعني. فهذا الأمر حقيقة إحنا يبين لك أن الحكومة الموقرة
0: في استعداد
1: في خطط، في استعداد وفي إحنا يعني نحطينا في ظرف استثنائي، وهذا الظرف الاستثنائي اللي فيه التحديات بين يعني قوة الأداء الحكومي بالنسبة لنا كمواطنين. يمكن في الظروف العادية ما تلمس بالطريقة هذه، لكن لما تنحط في ظرف استثنائي تلمس قوة أداء مؤسسات الدولة والجهاز التنفيذي للحكومة.
0: نعم، يعني من خلال هذه الجهود يعني أستاذ هشام، ما هي الرسائل التي تبعثها مملكة البحرين من خلال يعني سرعة إعادة تأهيل المنازل وعودة الأهالي إليها؟ يعني رقم حجم هذه التحديات يعني ما هي

0: الرسالة التي يعني تبعثها مملكة البحرين؟
1: لا هي الرسالة يعني في تقديري أهم رسالة للمجتمع البحريني. يعني احنا أكثر ما يهمنا بلدنا ومجتمعنا. الحكومة الموقرة بتوجيهات في البداية صدرت من جلالة الملك الله يطول في عمره ويحفظه، وأيضا أمر سمولي العهد بما تابعت الإجراءات اللي أمر بها جلالة الملك. وبالتالي هذه رسائل جدا مهمة للمجتمع البحريني، للناس في بيوتهم. ترى إذا أنتوا تعرضتوا لأي شيء الحكومة الموقرة راح توقف معاكم وراح تساندكم وراح تنجز أي شيء يتعلق بأي أضرار تعلقت ببيوتكم أو شققكم، وراح تنجزها في أسرع وقت. يعني إحنا في وقت كنا صعب، يعني إحنا في اعتداء إيراني غاشم ونحطينا في دائرة حرب وإحنا ما إحنا طرف فيها ولا ناقة لنا ولا جمل فيها، لكن يعني الظروف حطتنا في هذا الموقع. هذا الموقع أظهر قوة الأداء الحكومي حقيقة، يعني بدون أي مجاملات ما لمسناه من قوة أداء حكومي فيما يتعلق بالوزارتين المعنيتين اللي هما الإسكان والأشغال فيما يخصهم بالحقيقة، أيضا في الوزارات الأخرى. يعني كل مرة ما ننسى دور وزارة الداخلية حقيقة في قامت
0: دائما في المقدمة، يعني
1: فيما قامت به من جهود بقيادة معالي وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبد الله يحفظه، يعني قامت بجهود كبيرة خلال هذه الأزمة. والتحية لمعالي وزير الداخلية ولكل قيادات وزارة الداخلية كلا في منصبه وإدارته ورتبته، حقيقة قاموا بعمل يشكرون عليه. يعني كل الشكر احنا كمواطنين نقدم لهم كل الشكر على ما قاموا به، وبالتحديد إدارة الدفاع المدني تحملت عبء كثير خلال الأزمة أو خلال الاعتداءات الإيرانية. أنا أعتقد أن يعني كل هذا الموضوع يظهر لك قوة أداء العمل الحكومي اللي قام به سمو ولي العهد الله يحفظه ويطول في عمره. أيضا يبين لك يعني استعداد الدولة لأي طارئ يحدث، وأن هناك خطط بديلة لكل شيء، وهناك أيضا استعدادات لأي طارئ يحدث. يعني ما تغير علينا الحمد لله أي شيء في البحرين، لا في البترول ولا في الكهرباء ولا في الانترنت، ولا نحمد الله ونشكره بلدنا مشت بشكل جدا ممتاز خلال الاعتداءات الإيرانية. لكن كان بس الشيء اللي ضايقنا ان احنا دخلنا هذه الحرب من غير ما يكون لنا يعني اي يد في هذا الموضوع.
0: فعلا يعني اثبتت يعني الدولة استعدادها من ناحية العسكرية ومن ناحية الدفاعية طبعا ومن ناحية الأمنية كذلك. يعني ذكرت عن موضوع الخطط، يعني استاذ هشام، يعني ما اهميه ان يعني أن تكون هناك يعني خطط مرحليه تراعي اولويه الحالات الاكثر تضررا في مثل هذه الظروف الاستثنائيه، ايضا يعني ان تضع ايضا المؤسسات خطط استباقيه للتعامل مع مثل هذه الاعتداءات او التحديات؟
1: نعم، يعني بتوجيهات من سمو ولي العهد الله يحفظه ويطول في عمره، أعتقد أن هناك كان غرفة عمليات وغرفة استعداد كاملة حدثت قبل هذه الأمور. يعني يمكن قبل بسنوات إحنا كنا عندنا خطة بديلة كان يقود هذا المشروع معالي وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبد الله، يقود الوزارات كلها في اجتماعات دورية وكانت تحدث ونشوفها ونتابعها. هذا كله يدلك على أن الحكومة الموقرة عندها خطط بديلة وخطط استعدادية لكل أمر يحدث. يعني إحنا في على ما قال ساعات أنت في أشياء خارج نطاق يعني إرادتك تحدث. يعني أحيانا ينزل عليك مطر قوي في البلد ولا شيء من هالقبيل، يعني فتشوف أن في استعدادات يعني موجودة تعمل بسرعة في هذه الأثناء. هذا يدلك كله على قوة أداء العمل الحكومي. نعم. والحكومة المتفاعلة بقيادة سمو
0: العهد. بالتأكيد يعني بلا شك سنواصل الحديث عن هذه النقطة بالتحديد أستاذ هشام، لكن أيضا دعني أشرك ضيفتي الكريمة تنضم إلينا عبر الهاتف المهندسة بلسم علي السلمان الوكيل المساعد للشؤون الهندسية بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني. أهلا ومرحبا بك في هذه التغطية الإخبارية. بداية، كيف تعكس التوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك المعظم أولوية المواطن وحرص القيادة على توفير الحياة الكريمة والاستقرار للأسر المتضررة؟

0: طبعا تعكس التوجيهات الملكية السامية حرص جلالة الملك المعظم الله يحفظه على أن يكون المواطن دائما في مقدمة الأولويات، فهذه التوجيهات تؤكد أن راحة المواطن واستقرار أسرته وتوفير الحياة الكريمة له من أهم الأمور اللي تهتم بها القيادة. وبالنسبة لنا هني في وزارة الإسكان والتخطيط العمراني كانت هذه التوجيهات دافع واضح لنا للعمل بسرعة ومتابعة أوضاع الأسر المتضررة وتوفير الدعم اللازم لهم حتى يعودوا إلى حياتهم الطبيعية في أسرع وقت ممكن. كما أن هذه التوجيهات شجعتنا على العمل بشكل متواصل لإنهاء ملف الأضرار والتأكد من أن الأسر المتضررة تحصل على الرعاية والسكن المناسب لهم.
1: نعم أستاذة بلسم، تفضلي بالبقاء معي، سأعود لك يعني بعد يعني أن أشرك أيضا أعود لضيف الكريم في الاستوديو أستاذ هشام. أستاذ هشام، يعني كنا نتحدث عن أهمية وجود هذه الخطط المرحلية في أوقات يعني الأزمات، ولكن أيضا تحدثنا أيضا عن الاستراتيجيات المسبقة في مسألة يعني لربما استراتيجيات الدفاع المدني وغيرها، والتي يعني تحرص مملكة البحرين على أن تكون يعني هذه الخطط يعني. وأنا أذكر أيضا في تصريح وزير الداخلية قبل فترة ذكر موضوع أن البحرين يعني ربما تفاجأت بهذا العدوان، وكانت هناك سرعة في التحول من الوضع الطبيعي إلى وضع العمليات، فهذا يعكس أيضا يعني قوة هذه الاستراتيجيات التي كانت هي محل متابعة مستمرة من قبل سواء يعني مجلس الوزراء وأيضا الجهات المعنية ومن بينها وعلى رأسها وزارة الداخلية.
2: يعني احنا في دائما انا اشدد على نقطة اخوي بسام، لما تكون عندك حكومة متفاعلة يعني هذا الامر يخليك انت تطمئن لكل الاجراءات اللي راح تحدث. لما يكون عندك حكومة معدة مسبقا لكل ما سيحدث من امور من تطورات قد تكون مفاجأة قد تكون غير مسبوقة، يعني هذا الحدث اللي مرينا فيه حدث غير مسبوق على الإطلاق، إن احنا نتعرض إلى عدوان لأول مرة يحدث في تاريخ البحرين. ربما في التسعينات كان حدث شيء بسيط من قبل الحرب العراقية الإيرانية واحتلال الكويت، لكن حقيقة يعني اللي مرينا فيه في هذه الفترة يدلك على أولا قيادة سمو ولي العهد الله يحفظه لفريق البحرين. يعني سمو ولي العهد بلا شك كان أعد سمو وهو مع فريق العمل وطاقم العمل اللي يعمل معاه واللي من خلال الوزارات أو من خلال يعني المستشارين معاه في الوزارة في في في في مجلس الوزراء أعدوا خطط دائما بديلة لكل شيء.
1: نعم.
2: يعني يمكن إحنا في البيوت ما نشعر بأي شيء حدث لنا، لكن هم أعدوا خطط بديلة لو حدث هذا الأمر ش اللي يحدث بعده، يمكن خطة بعد خطة، يمكن ثلاثة أو أربع خطط هما يمكن عادينها لأي حدث قد يحدث، بحيث أن المواطن البحريني في مسكنه وفي حياته الطبيعية ما يتعرض إلى أي ضرر أو أي أذى إن شاء الله.
1: نعم بالتأكيد. أعود لضيفة الكريمة عبر الهاتف المهندسة بلسم علي السلمان. يعني أستاذة بلسم، يعني كيف يمكن أيضا قراءة مشهد تكاتف مختلف مؤسسات الدولة في معالجة آثار العدوان الإيراني الآثم على مملكة البحرين؟
0: نجحت الجهات الحكومية في التحرك السريع منذ بداية الأحداث في منطقة سترة ومدينة الحد الإسكانية من خلال التعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية. فمنذ اللحظات الأولى تم التعامل مع الوضع بشكل سريع ومنظم من خلال توفير مساكن مؤقتة مناسبة للأسر المتضررة وتأمين احتياجاتهم الأساسية بما يضمن لهم مكان آمن ومستقر ويساعدهم على ممارسة حياتهم بشكل طبيعي والعودة إلى أوضاعهم المعتادة. كما قامت الوزارة الإسكان والتخطيط العمراني بدور مهم في التنسيق والمتابعة بين كل هاي الجهات، بما يعكس روح العمل الجماعي وتعاون مؤسسات الدولة ضمن فريق البحرين. وهذا التكاتف بين مؤسسات الدولة والجهات الأمنية والقطاع الخاص وأفراد المجتمع يعكس صورة واضحة عن قوة مملكة البحرين وأنها قادرة على حماية أبنائها والتعامل مع أي أزمة بروح وطنية ومسؤولية عالية، وبالإمكان أن نحولها إلى نموذج في التلاحم الوطني والعمل المشترك.
1: نعم المهندسة بلسم علي السلمان، وكيل مساعد للشؤون الهندسية بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني، شكرا جزيلا لك.

0: لازلنا معكم مشاهدينا ومستمعينا في هذه الفترة الإخبارية ومعي ضيفي الكريم في استوديو مركز الأخبار الأستاذ هشام الزياني الكاتب الصحفي. أستاذ هشام، نتحدث بالطبع عن جهود الدولة وكذلك الاستجابة الوطنية للتعامل مع تداعيات العدوان الإيراني، وبالتحديد نحن يعني في صدد الحديث عن تعويض الأسر المتضررة التي تضررت جراء العدوان الإيراني على المنازل، على الأحياء السكنية. يعني أيضا كيف تنظرون إلى يعني إلى الدور الذي تم القيام به يعني من خلال تقديم الحلول الإسكانية المؤقتة؟ يعني لم يقتصر التعويض على فقط يعني إصلاح الأضرار، إنما كان هناك أيضا حلول إسكانية مؤقتة، وتم تحديد أيضا موقع مدينة سلمان لتوفير يعني الاستقرار والطمأنينة للأسر المتضررة لحين انتهاء أعمال الإصلاح.
1: نعم، أولا هذه يعني يبين لك قوة العمل الحكومي في هذا الجانب من قبل مجلس الوزراء أولا، ومن قبل وزارة الإسكان، أن يعني أهل البيت يعني تحفظ لهم كرامتهم، تحفظ لهم كل حقوقهم ومعيشتهم، وينقلون إلى بيت آخر يعيشون فيه حال ما يجهز بيت الإسكان اللي هم تعرضوا فيه إلى ضرر. فيعني هذا يبين لك مدى قوة العمل الحكومي ومدى يعني جودة العمل الحكومي في هذا الاتجاه، بحيث أن الناس تعيش حياتها كما كانت طبيعية لين ما يجهز بيتهم. ويعني في شغلة وايد مهمة، يعني سرعة إنجاز العمل أخوي بسام يعني شيء يعني يدرس حقيقة اللي قامت به وزارة الإسكان والأشغال. سرعة إنجاز الأضرار اللي تعرضت لها بعض البيوت، وفي إحنا شفنا يعني بعض البيوت تعرضت أضرار يعني ما هي سهلة، لكن يعني الحمد لله الإخوان في وزارة الإسكان والأشغال قاموا بإصلاحها في وقت قياسي جدا، وهذه مش شيء غريب على حكومتنا. حكومتنا قائمة بعمل تكافلي ومجتمعي وإنساني،
0: أيضا يوفر الاستقرار النفسي والاجتماعي للأسر. يعني
1: بالضبط.
0: بالتأكيد. يعني أيضا ما الذي يعني تؤكده هذه الجهود؟ يعني إذا ما تحدثنا عن نهج حكومة مملكة البحرين في وضع الإنسان البحريني دائما في صميم الأولويات الوطنية، ليس في البرامج المعتادة والبرامج التطوير، إنما أيضا في مثل هذه الحالات الإنسانية.
1: شوف، أنت يبين لك قوة أداء العمل الحكومي في الظرف الاستثنائي.
0: نعم.
1: الظرف الطبيعي الحمد لله احنا لمسنا كل الأمور بشكلها المعتاد، يعني الأمور تسير على أكمل وجه، العمل الحكومي يقوم على أكمل وجه، هذا الظرف الطبيعي، وكان الإنجاز إنجاز سريع والحمد لله. وسمو ولي العهد عنده يعني اجتماعات دورية تابع الإنجاز الحكومي في الوزارات، وهذا الأمر يبين لك يعني قوة أداء مجلس الوزراء وقوة أداء العمل الحكومي، بالإضافة إلى ما أنت تتعرض إلى ظرف استثنائي. هنا يبين لك الحكومة التفاعلية القوية اللي تتفاعل مع الحدث بجودة العمل، يعني أنت مو بس تتفاعل مع الحدث، تتفاعل معه بجودة عمل في ظرف استثنائي، وهذا الشيء تشكر عليه الحكومة الموقرة.
0: بالتأكيد، وأن يعني بالتأكيد التأكيدات المستمرة بأن المواطن هو محور التنمية ليس مجرد شعار، إنما هو يعني أمر واقع فعلا يعني تجسد من خلال هذه الوقفة وهذه الجهود الاستثنائية. أيضا يعني أستاذ هشام، يعني لأمدى ذلك يعني يسهم في تعزيز ثقة المواطن بجهود الدولة وبمؤسسات الدولة كذلك؟
1: هذه بلا شك، يعني إحنا يعني لما نشوف اليوم التقرير اللي عرضته فرحة الناس ويعني ارتياحهم الكبير لما قامت به الحكومة المقترة من إنجاز عمل كبير في إصلاح البيوت، يعني أنت ما تحطه في دائرة الأشخاص اللي تعرضوا للضرر فقط، إنما إحنا كمجتمع

0: بحريني قاعدين نشوف كلنا الحكومة كيف أنجزت هذا العمل، يعني كيف قاموا بإنجاز هذا العمل ووضعهم مثل ما تفضلت للإنسان البحريني يعني كنصب عينهم بالدرجة الأولى، وهذا الشيء يعني احنا فخورين به حقيقة من عمل قامت به الحكومة الموقرة، وأيضا بجودة عالية مثل ما تفضلت قبل شوي، قلت لك إن كنت في وضع التحديات تنجز العمل بجودة عالية، هذا شيء جدا يعني نعم. مؤشر يعني جدا ممتاز على قوة يعني قوة يعني الأداء الحكومي.
1: يعني أنت تقول يعني أستاذ هشام بأن يعني حالة الاطمئنان لا تسود فقط الأسر يعني
0: أكيد
1: المنتفعة يعني من أول
0: إيه هذه رسالة للمجتمع بأكمله،
1: المجتمع كله يعني
0: صحيح
1: بالتأكيد. يعني أيضا هذه الجهود أستاذ هشام يعني وهذه التجربة اللي مرينا فيها يعني كيف يعني أيضا تبين قوة الـ الـ الـ ليس فقط المؤسسات وعمل المؤسسة نفسها، أيضا التعامل مع البنية التحتية وطريقة الإدارة كذلك، أيضا في الأمور أيضا الفنية والهندسية كذلك، أيضا هناك يعني عمل دؤوب تقوم به الفرق العاملة في الميدان.
0: نعم أنا الله يسلمك طلعت على طريقة خطة عمل الوزارتين في إدارة موضوع إصلاح البيوت، فهما حطوا ثلاث خطط، أولا معاينة الأضرار وبعدين يعني كيف يعالجون هذه الأضرار، فهما حدوا يعني عدوا ثلاث خطوات لمعالجة هذه الأضرار، بالتالي هناك في خطة، وهناك الحمد لله عندنا لله الحمد مهندسين على يعني قدرة عالية وكفاءة عالية سواء كانوا في وزارة الإسكان أو في وزارة الأشغال، ولذلك احنا فخورين بكل السواعد البحرينية نعم. اللي تنجز العمل على أكمل وجه في وقت قياسي حقيقي.
1: نعم أيضا يعني دعني أعود للوراء قليلا في بداية هذه الأزمة وبداية العدوان الإيراني القاشم على مملكة البحرين، يعني تابعنا يعني النزول الميداني من قبل ايضا سمو رئيس مجلس الوزراء، سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في الاطمئنان على الاوضاع في المخزون اللوجستي للغذاء والدواء، وكذلك ايضا تابعنا عمليه التحول للعمل عن بعد وكذلك الدراسه عن بعد، يعني كيف تقرا هذه الاستجابه السريعه وعدم التردد واتخاذ القرار في الوقت المناسب لمعالجة هذه التحديات؟
0: أولاً نبين لك يعني إحنا حكومتنا المقرة بقيادة سمو ولي العهد الله يحفظه، يعني لو أنت ما كنت معد نفسك أساساً حق هذا الأمر، يعني الدراسة عن بعد والعمل عن بعد، مثل ما تفضلت الزيارات الميدانية للمواقع، يعني أنا حتى رقبت وشاهدت أن يعني في زيارات ميدانية لمخازن الأدوية، وهذا أيضا عنصر جدا مهم حق الناس. القضاء الأخ أيضا سعادة وزير البلديات المهندس وائل المبارك يعني قام بزيارات ميدانية لأماكن كثيرة تتعلق بالقضاء للبحرينيين اللي هم الزراعة والإنتاج الحيواني، يعني الله يجزي خير المهندس وائل المبارك أيضا قام بدور كبير في هذا في هذا الموضوع، وإحنا نقدم له حقيقة الشكر والتقدير على ما قام به. كل الوزارات حقيقة وكل المؤسسات الحكومية قامت بعمل مشرف في ظل هذه الاعتداءات الإيرانية الآثمة على البحرين. إحنا حقيقة يمكن في ظل الظروف العادية كنا نلمس أن الأمور ماشية طبيعية، لكن لما يكون عندك يعني حدث استثنائي واعتداء استثنائي على بلدك وتشوف ان العمل الحكومي يسير بكفاءه عاليه وجوده عاليه، هنا يبين لك قوه الاداره للعمل الحكومي بقياده سمو ولي العهد.
1: نعم بكل تاكيد. تفضل بالبغاء معي استاذ هشام، يسرني ان تنضم الي عبر الهاتف سعاده الاستاذه جليله علوي السيد حسن عضو مجلس النواب، اهلا ومرحبا بك في هذه التغطيه. بدايه استاذه، كيف تابعتم التوجيهات الملكيه الساميه لجلاله الملك المعظم في ما يتعلق بتوفير الحياه الكريمه والاستقرار للاسر المتضرره جراء العدوان الايراني الغاشم على مملكه البحرين؟
2: اهلا وسهلا بالجميع وشكرا على هذه الاستضافه. الحقيقه ان ما حدث خلال هذه الازمه كشف

0: جانب مهم جدا في طبيعة العلاقة بين الدولة والمواطن في مملكة البحرين. ففي اللحظات الصعبة لا تقاس قوة الدولة فقط بالإمكانات، بل بسرعة الوقوف مع الناس واحتضانهم وطمأنتهم. وهذا ما جسدت التوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك المعظم بشكل واضح منذ اللحظة الأولى. الرسالة اللي وصلت للمواطن البحريني كانت واضحة جدا، أنتم لستم وحدكم، الدولة كانت حاضرة ميدانيا والقيادة تابعت حتى التفاصيل، وكانت الأولوية دائما لسلامة الإنسان قبل أي شيء آخر. وهذا ما جعل كثير من الأسر المتضررة تشعر أن الدولة بكل إمكاناتها تقف معهم فعليا، لا فقط عبر التصريحات، بل من خلال التحرك السريع وتوفير البدائل وبدء أعمال الإصلاح وإعادة الأوضاع إلى طبيعتها بأسرع وقت ممكن. بل إن كثير من البيوت اللي تضررت عادت اليوم بحالة أفضل من السابق، وهذه نقطة مهمة جدا لأنها تعكس أن الهدف إعادة الاستقرار النفسي والاجتماعي للأسر والحفاظ على كرامة المواطن وشعوره بالأمان داخل بيته ومنطقته. وأعتقد أن البحرين دائما في المفاصل التاريخية والظروف الاستثنائية تظهر معدنها الحقيقي.
1: نعم، أيضا كيف عززت هذه التجربة ثقة المواطنين بقدرة الدولة على إدارة الأزمات وحماية المجتمع والتعامل السريع مع مختلف التحديات؟
0: هذه التجربة عززت ثقة المواطنين بقدرة الدولة. المواطن لما يشوف سرعة الاستجابة ووضوح القرار وحضور المسؤولين وعودة الحياة الطبيعية خلال فترة وجيزة، فإنه يشعر بثقة واطمئنان أكبر تجاه مؤسسات بلده. الأهم أن ما حدث أكد أن أمن الإنسان البحريني وسلامته واستقراره ليست مجرد شعارات، هي أولوية حقيقية تتحرك على أساسها مؤسسات الدولة بتوجيهات مباشرة من القيادة الحكيمة، وهذا اللي حافظ على استقرار المجتمعي ورفع مستوى الثقة العامة حتى في أصعب الظروف. الحصر والتوثيق تم بعمل فريقي بين عدة وزارات، وتم أيضا خلال وقت قياسي بشارات الخير، اتصالات للمواطنين اللي اتضررت سياراتهم لاستبدالها بسيارات جديدة تعويضا عن سياراتهم اللي اتضررت، علما بأنها هذه الدفعة الثانية اللي وصلها هذا التعويض المجزي بدعم سخي وتوجيهات كريمة من القيادة ممثلة بجلالة الملك المعظم وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله ورعاهم.
1: نعم، سعادة الأستاذة جليلة علوي السيد حسن عضو مجلس النواب، شكرا جزيلا لك.
2: سألنا مجموعة أشخاص عايشين على أرض مملكة البحرين شنو تعني لكم البحرين، وهذه كانت إجاباتهم.
3: أوه،
4: الوطن هو أمي طبعاً وبيتنا العود والأرض اللي أنا عايش عليها.
3: Place in which everyone find his place is his vocation.
5: It's every house is not a house until unless you make it a home. So this is Bahrain.
6: Home means it's a safety. You are happy like that.
7: الوطن يعني كل شيء. حياتنا الوطن، فإحنا عايشين على أساس نخدم الوطن.
8: الوطن مشروع، الوطن بيت، الوطن عائلة ومجتمع.
2: وقلنا لهم تخيلوا لو مملكة البحرين شخص، شلون ممكن توصفونه؟ شنو صفاته وشلون حضوره؟
3: سوبرمان.
4: أولاً هو شخص أصيل، هو شخص كريم، هو شخص طيب، هو شخص قوي ولكن في ذات الوقت متسامح.
3: The hospitality, kindness, and I can say true relationship with people.
5: Very passionate, very loving.
9: It's beautiful.
3: ترى سؤال صعب شوي. يعني فاضي.
5: رجل يعرف التزاماته.
6: Strong country.
4: شخص جميل، طويل، ثقيل على الأرض، يشوف من بعيد.
7: أرض مباركة يعني.
9: Paradise.
10: البحرين أم وحنونة على عيالها.
2: وفي النهاية سألناهم شنو الشيء اللي يخليك تحس أن مملكة البحرين دائما بخير.
4: ابتسامة سيدي.

0: حضرة صاحب الجلالة، وأيضا تطلعات المواطنين والمقيمين وحرص الحكومة الموقرة على استقرار مكتسبات البحرين.
1: اللي نحمله طبعا من حب ووفاء حق هذه الأرض،
2: الأمان يلي موجود فيها
3: في مملكة البحرين. في أديان وجنسيات كلها مختلفة، وإحنا كلنا عايشين مع بعض.

إن الأداء المشرف الذي يسطره رجال قوى الدفاع البحرين يبعث على طمأنينة وثقة راسخة بأن سماء ومياه وأراضي مملكة البحرين مصونة بعون الله.

0: إن ينصركم الله فلا غالب لكم.
1: أهلا بكم مجددا مشاهدينا ومستمعينا، لا تزال هذه الفترة الإخبارية مستمرة ومعي ضيف الكريم الأستاذ هشام الزياني الكاتب الصحفي. أستاذ هشام، يعني تحدثنا عن يعني الاستجابة الوطنية لمعالجة تداعيات العدوان الإيراني على مملكة البحرين والذي استهدف الأحياء السكنية والمنازل كذلك، ويعني بالتأكيد رأينا يعني أيضا ردود أفعال المواطنين التي يعني كانت يعني عربت عن شكرها وتقديرها لهذه الجهود والتوجيهات الملكية. يعني بشكل عام أيضا عند متابعة المشهد عن قرب، أيضا إلى أي مدى تقيم أستاذ هشام حالة الوعي المجتمعي وأهمية استجابتها لطبيعة المرحلة وأهميتها أيضا في التجاوب مع الإجراءات التي تتخذها الدولة؟
2: احنا والله يعني نحمد الله ونشكره في البحرين على أن عندنا، احنا فخورين أول شيء بالإنسان البحريني في كل موقع حقيقة، في المدينة ولا في القرية، احنا فخورين بكل مواطنينا في البحرين حقيقة يعني. وأنا أعتقد أن التحدي الصعب اللي مرينا فيه من خلال الاعتداء الإيراني الغاشم على البحرين لمسنا يعني بقوة وعي الإنسان البحريني من خلال يعني تفاعله مع كل القرارات الحكومية بإيجابية، هذه رقم واحد. عند ثقة المواطن البحريني في حكومته في قيادة جلالة الملك وفي توجيهات جلالة الملك وما يقوم به سمو ولي العهد الله يحفظه من عمل حكومي مميز في ظل هذه الأحداث. اللي خلي المواطن البحريني يكون عنده وعي عالي هو ما يلمسه على أرض الواقع من قيادة فعلية للعمل الحكومي المميز اللي احنا فخورين بحقيقة يعني. يعني تشوف اخواننا في وزارة الداخلية متميزين، كانوا في كل قطاعاتهم يعني. اخواننا في وزارة، حتى يمكن فاتنا نشكرهم اخواننا وزارة الصناعة والتجارة لان لهم دور بالموضوع ايضا.
1: كل مراقبة الأسعار،
2: صحيح نعم، كل القطاعات حقيقة وكل العمل الحكومي.
1: أنا أود أخذ تعليقك حقيقة أستاذ هشام، يعني تحدثت عن مسارات العمل الوطني جميعا، يعني على المستوى أولا يعني الدفاعي والعسكري كانت يعني التصديات ناجحة ولله الحمد نظرا لحجم الاعتداءات التي تلقتها مملكة البحرين. المسار الآخر وهو المسار الدبلوماسي يعني أيضا كان فاعل في هذه الأزمة جدا، مع أيضا وجود البحرين في مجلس الأمن بعضوية غير دائمة. أيضا المسار

0: الأمني في الداخل، كان هناك يعني يقظة وجاهزية أمنية عالية، ورأينا يعني من تم القبض عليهم ومن تم يعني الذين يعني أعلنوا مؤازراتهم لهذا العدوان. يعني كيف ترى يعني هذا العمل ككل وهذه يعني ديناميكية في العمل؟
1: نعم والله احنا نشوف منظومة متكاملة حقيقة من العمل الحكومي الناجح. يعني مثل ما تفضلت، العمل الدبلوماسي بقيادة سعادة وزير الخارجية الدكتور عبد اللطيف الزياني قام بعمل كبير في الداخل البحريني. احنا كنا نشوف انه يقوم باتصالات كثيرة مع وزراء خارجية في دول صديقة ودول شقيقة، قام بعمل كبير من خلال وزارته، من خلال المسؤولين في الوزارة، من خلال القرارين اللي يعني تقدمت بهم البحرين في مجلس الأمن. يعني البحرين كانت يعني تحت الضوء وسط كل هالأحداث. احنا كنا تحت الضوء في تقديم هذه القرارات اللي لو كانت مرت يعني كان بيكون فيها حلول يعني لما حدث من إغلاق لمضيق هرمز على سبيل المثال.
0: نعم
1: انا اعتقد ان كل وزاراتنا قامت بعمل كبير، ويمكن خلال لقاءات سابقة شكرنا الإخوان في وزارة الدفاع بقيادة أول شيء جلالة الملك وسمو ولي العهد والشيخ خليفة بن أحمد القائد العام. أنا أعتقد أن احنا يعني شنو بنشكر إخواننا في وزارة الدفاع، احنا مقصرين. إخواننا في الدفاع الجوي، إخواننا في سلاح الجو وقائد سلاح الجو نوجه له التحية والشكر. كل وحدات وزارة الدفاع حقيقة البحرية الملكية كلهم حقيقة ما قصروا وقاموا بجهد مشكور ونشكرهم عليه، ولو كل مرة نطلع نشكرهم ما نوفيهم حقهم حقيقة.
0: بكل تأكيد يعني هي جهود متكاملة بالتأكيد، ومنظومة عمل متكاملة في كل القطاعات الحكومية بشكل عام، يعني أثبتت يعني قوتها وصلابتها في مواجهة هذا الاعتداء الآثم. أيضا لا ننسى بالطبع التماسك الشعبي والوطني الكبير. اليوم يعني أستاذ هشام، ونحن في هذه المرحلة، كيف تقرأ النتائج وما هي الدروس المستفادة، وكذلك ما هي التجارب التي يمكن يعني الاستمرار فيها والبناء عليها كذلك؟
1: نعم، في شيء حدث لافت من توجيهات جلالة الملك للحكومة الموقرة، حدث الفترة السابقة، أنه وجه الحكومة الموقرة لما تحتاجه البحرين في المجال الاقتصادي وفي المجال العسكري. أنا أعتقد أن اليوم يعني إحنا من خلال الخبراء وخلال قادة البلد جلالة الملك سمو ولي العهد وسمو الشيخ ناصر الله يحفظهم جميع، يعني أعتقد أن إحنا محتاجين إلى يعني خلينا نقول يعني عصف ذهني للمرحلة القادمة وتوجيه الميزانية العامة إلى أماكن تحتاج إلى تطوير أكبر. إحنا يعني حققنا الحمد لله إنجازات كبيرة في الدفاع عن بلدنا الحمد لله، لكن على ما قال دائما إحنا ننشد التطوير، وجلالة الملك توجيهات إلى سمو ولي العهد في النظر في المجال الاقتصادي والمجال العسكري، أنا أعتقد أن إحنا ما يجب أن ينقصنا شيء في المجال. عندنا كل الخبرات، عندنا الحمد لله الرجال والكفاءات، عندنا القدرة المالية، فلا أي شيء يتعلق بأمن الوطن ما يجب أن نتأخر عنه، سواء في قوة دفاع البحرين ولا في وزارة الداخلية.
0: نعم بالتأكيد، وهذه التهديدات لا تزيدنا إلا قوة وصلابة
1: أكيد.
0: بالتأكيد
1: أكيد.
0: يعني الوطن دائما يأتي أولا، وهذه التهديدات يعني ستمر، وبالتأكيد ستخرج المملكة البحرين أقوى
1: أصلب وأقوى
0: أقوى بكثير يعني. بكل تأكيد، وأنا أشكر لك حضورك معنا في هذه التغطية أستاذ الكريم. شكرا على ما تفضلت به. الأستاذ هشام الزياني الكاتب الصحفي، شكرا جزيلا لك.
1: ألف شكرا.
0: شكرا لك. إذن مشاهدينا ومستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام هذه الفترة، شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.

معاكم حسين القليحي، صاحب متحف عدل القليحي أنتيك. بداياتي كانت من أكثر من 25 سنة، كنت أطلع مع الوالد دائما نشتري بعض الشغل، بعض القطع، بعض المقتنيات، وشوي شوي كان يحببني الوالد في هذه الهواية. بالتدريج قمت أقتني القطع من عند الأهل والأقارب والأصدقاء وأجمعها. ساعات ندخل المزادات نشوف قطعة نادرة أو صعبة، نحاول أن احنا ناخذها من المزادات، أو نروح الأسواق دائما أشتري القطع من الأسواق، لازم تكون القطعة صعبة ونادرة، إلين ما أسست هذا المتحف بشكل كامل. مقتنيات المتحف من هالأجهزة ومن هالزجاجيات ومن هالساعات، وشوف أن أقتني القطعة اللي تكون نادرة دائما وتكون في نفس اللحظة جميلة. بعدين دخلنا في الساعات، دخلنا في جمع الساعات وجمع الإلكترونيات، منها الأجهزة، منها الرواديو، منها الريلات، منها الفيديوهات، التلفزيونات القديمة والزجاجيات والإدلال والخزفيات بشكل كامل.

0: أسست المتحف على 5 أقسام. القسم الأول هو زجاجيات وخزفيات، القسم الثاني بيكون ساعات، القسم الثالث بيكون إلكترونيات، القسم الرابع اللي هو بيكون العملات مع البطايق مع المسكوكات، والقسم الخامس والأخير وهو بيكون قسم الدعايات. حاولت أن يكون المتحف دائما كل القطع اللي فيه تكون قطع بارزة لأي زائر يجين اليوم، يكون قطعة هي اللي تبرز نفسها إلى المشاهد.
1: هنا البحرين. تنفصل إذاعة البحرين عن تلفزيون البحرين بعد أن نقلنا لكم هذا البث المباشر.

0: حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
1: جلالة الملك المعظم يتسلم رسالة خطية من فخامة رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة، تتصل بالعلاقات الثنائية الوثيقة والسبل الكفيلة بتطوير وتنمية التعاون المشترك بين البلدين. سمو للعهد رئيس مجلس الوزراء يؤكد حرص مملكة البحرين

0: رئيس مجلس الشورى. يعين جلالة الملك المعظم رئيس مجلس الشورى بأمر ملكي، وتكون مدة رئاسته مثل مدة المجلس 4 سنوات، وهو يمثل المجلس في اتصاله بالهيئات والمؤسسات الأخرى ويتحدث باسمه ويشرف على جميع أعماله. كما يتولى رئيس المجلس الإشراف على الأمانة العامة للمجلس، وله أن يستعين بمكتب المجلس بمن يرى من الأعضاء أو إحدى اللجان. رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

لي 3 سنين أعاني، ما اعترفت إنه أناني، لنجاني حد ثاني واكتشفت إني بظلمت.

0: البحرين مسيرة عطاء ملامح مضيئة.
1: حققت مملكة البحرين إنجازات تنموية رائدة في إطار الالتزام بسياسة الانفتاح الاقتصادي وتهيئة الأجواء التشريعية والتنظيمية المثالية أمام تشجيع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات. هذا الشيء أسهم بتنويع القاعدة الإنتاجية ودعم العمالة الوطنية، وكذلك تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة في ظل الرؤية الاقتصادية لملك البلاد المعظم حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه.

مكتب المجلس هو أعلى سلطة تنفيذية للمجلس، ويتكون من الرئيس ونائبي الرئيس، ويضم إليهم رؤساء اللجان النوعية الست المنصوص عليها في اللائحة الداخلية لمجلس الشورى بمجرد انتخابهم لرئاسة اللجان. ويمثل المكتب الإدارة العليا لمجلس الشورى، ويختص بوضع جدول أعمال جلسات المجلس ومتابعة أعمال اللجان وتقاريرها واقتراح من يمثل المجلس في الداخل. تاريخ عريق من العصر.

0: الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: إذاعة البحرين تقدم معجم الألفاظ والتعابير البحرينية. الفصحى هي لغة الثقافة والأدب والفكر، والعامية هي لغة المعاملات والمعايشة اليومية، هي لغة العمال في مصانعهم والفلاحين في مزارعهم والتجار في متاجرهم. فهل العامية صورة مشوهة من الفصحى أم ابنة شرعية لها؟ لمعرفة الإجابة على هذا التساؤل، ما عليك عزيزنا المستمع إلا متابعة هذا البرنامج. معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عتيق.
3: أعزائي المستمعين، أرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا نتصفح قاموسنا صفحة صفحة، ونقف عند ما يستوجب الوقوف عنده. والآن إلى الصفحة الأولى. في هذه الصفحة وتحت عنوان في اللباس البحريني، عندنا الشيلة. الشيلة غطاء تستعمله النسوة في تغطية الرأس، يمكن مؤنث شال، يعني أتوقع أنه يكون مؤنث شال. الواقع هو يشمل الجسم أجمعه حتى يصل إلى الرجلين. الشيلة يكثر استعمالها في الريف، المرأة الريفية تستعملها عوضا عن العباءة، هو عملي أكثر. المرأة الريفية كانت تساعد الزوج في الحقل، فالعباءة أو الدفة تعيقها، ولكن الشيلة ما تعيقها. ويسمى أحيانا الشادور، هو في هذا الحالة من الفارسية لكن معرب من قديم. العرب عربوه على شوذر، يقول ابن منظور هو برد يشق ثم تلقيه المرأة في عنقها من غير كمين ولا جيب ولا جيب الواقع. فهذا هو الشوذر المعرب من الشادور الفارسية، وإحنا في البحرين نسميه الشيلة.

وعندنا أيضا في هذا السياق الكمربتة. كمربتة الواقع ما أعتقد جيل هذا اليوم عارفه أو يستعمله. هو حزام جلدي عريض له جيوب كثيرة، يستعمله المسافر عادة علشان يحفظ فيه الأوراق الهامة والوثائق وأيضا الفلوس. كان يلبسونه فوق الثياب أو تحت الثياب أحيانا للأشياء اللي ذكرته. كان سير عريض وفي مخابئ. هو في الأصل من الفارس.

لباسية يسمى في عندهم كمر بند، وتعني حزام الظهر. احنا يعني بحرناها، خلينا نقول سميناها كمر بتة وأنثناها. طبعا كمر بند قريب منها كمر بت، ولكن كمر بتة وعادة نستخدمه حق مثل ما قلت. إنما هناك حزام آخر يستخدم، كان يستخدمه العربي لشيل الرصاص، لحمل الرصاص، ويحط التفق على كتفه ويشيل الرصاص في هذا الحزام الجلدي أو شبيه بهذا الحزام الجلدي. وعندنا أيضا الرمال من الهندية بنفس اللفظ والمعنى. والتسمية الثانية منديل. المنديل معرب من اللاتينية من زمان جدا. منديل مفردة لاتينية تعني رمال. احنا ايضا عندنا مصر، المصر الذي تصر فيه الاشياء فهو مصر. تصر يعني عادة كانوا قبل لين يعطونك المكسرات يحطونها في خرجة وصرونها، يعطونك المصر، فأصبحت مفردة مصر ومنديل ورمال كلها في سياق واحد بمعنى واحد، ولكن الآن الشائع هو الرمال وهي مفردة هندية. وإلى صفحة جديدة. تحت هذه الصفحة عزيزي المستمع مفردات منتقاة من اللهجة، ولا نزال في حرف الباء. نشوف الآن حرف الباء ايش عندنا. عندنا البنديرة. البنديرة هي سارية العلم. كانت السفن يعني القديمة يفرض عليها حمل العلم، وكانت تضع علمها طالما هي في المياه الإقليمية، وإذا انتقلت إلى مياه إقليمية لدولة أخرى ترفع علم الدولة الثانية. والبنديرة في الواقع من الإيطالية، هذه المفردة دخلت علينا من اللغة الإيطالية. وعندنا مفردة بند. بند تعني أغلق من الفارسية. بند يعني إغلاق، ولكن عندنا في اللهجة صرفناها على قياس الكلام، نقول مبند والدكان بند واليوم بند يعني عن العطلة، وقم بند يعني فعل أمر وفعل ماضي. يعني احنا طورنا في المفردة شوي ولكن ذات أصل فارسي. وعندنا أيضا بنك. البنك أصل الشيء وغاية ذروته، هذا في الفصحى. بنك الحر أي في أوج في أوجه وفي شدته. العرب أيضا تقول بنك، ومن زمان من 1000 سنة. وبعض اللغويين العرب يقولون هي فارسية معربة من القديم، وبعضهم يقولون هي وفاق بين الفارسية والعربية، يعني مثل ما احنا نستخدمها هم أيضا يستخدمونها، مثل بابا ماما، وفاق بين دول العالم كلها. عندنا البنغلا هي الغرفة، تتكون في الدور العلوي من بنغلو الإنجليزية. وعندنا اسم علم جميل للإناث اسم بنة. البنة من الفصحى وتعني الرائحة الطيبة. وعندنا أيضا مفردة بالضحكون عليه شوي، مفردة به به به به به. هذا يبه به الإنسان كلمة عادة يرددونها الفرس دلالة على الاستحسان. يعني أنت تلقى الفارسي وتقول له موضوع يقول لك باه باه باه باه، يعني كأنه يستحسن ما قلت. ونحن أو البحريني لا يقولها إلا مزاحا وتقليدا للفرس. يعني أيضا إذا البحريني شاف فارسي يحب يعني مثل ما نقول يمزح معه وقلت يقول له باه باه باه باه وهكذا. لكن إيش رأيكم أن هذه المفردة بالذات مستخدمة عند العرب؟ هذه المفردة كانت مستخدمة عند العرب ويقولونها دلالة على عظمة الشيء وإعجابك به، وهذا كما جاء في جميع قواميس اللغة العربية وخاصة لسان العرب. يقول به به به به، فبه به له يعني أبدأ إعجابه. والعرب أيضا تقول بخن بخن بنفس السياق.

0: وكلنا نذكر أن سيدنا عمر بن الخطاب كان يقول بخن بخن لك يا ابن الخطاب، كان دائما يذكر نفسه بأن ابن رويعية غنم حتى لا تأخذه العزة، لأن أصبح خليفة للمسلمين فيختال عليهم، فكان يلبس من الثياب ما خشن ويأكل من الطعام ما خشن أيضا، ويذكر نفسه بقوله بخن بخن، ومفردة بخن بخن وبهن بهن أو بهبه هي كانت مستخدمة عند العرب من زمان. ولا أشك أو لا يداخلني شك بأن الفرس استعاروها من العرب، مثل ممنون، الآن ممنون احنا نسمعها نعتقد أنها فارسية، خصوصا يقولون خيل ممنون، قلنا هذا الفرس يقولون يعني يبدي شكره، هو يبدي امتنانه من المنة، إذا هو رجل ممنون وممتن. إذا المفردة العربية فصيحة، وأرباب، أرباب يقولون لسيد العمل أرباب، هي من رب، تجمع على أرباب، نقول رب البيت، رب الأسرة، رب العمل، ولا تطلق على رب العزة إلا إذا أضفنا إليها التعريف الرب، عندما نقول الرب فنعني الإله تجلت قدرته. وأعتقد أدركنا الوقت، وأشكر لكم حسن استماعكم، وأتمنى لقاءكم في حلقة قادمة.
1: معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد.

0: وسنينا.
1: إذاعة البحرين، صوت البحرين.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: البحرين حضارة وتاريخ.
1: بعد أن انتهت دلمن المملكة السعيدة في المأثورات التاريخية، بدأ ظهور مملكة جديدة حملت اسماً كلدانياً هو تايلوس، التي ظهرت من خلال بعثة استكشافية إغريقية وصلتها فيما كانت جيوش الإسكندر المقدوني تقف على مشارف الخليج والجزيرة العربية بعد أن بسطت هيمنتها على جميع أعمال الإمبراطورية الآشورية البائدة.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: نبض الملاعب. نبض الملاعب. برنامج ينقل لكم نبض الملاعب من ملاعبنا المحلية إلى الساحات العالمية. في نبض الملاعب أهم الأخبار، التحليلات، الحوارات.
2: سعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في نشرة نبض الملاعب عبر أثير إذاعة البحرين 102.3. وقبل التفاصيل هذه النشرة تقبلوا تحياتي، أنا محمد عبدو في الإعداد والتقديم. وتحية الإخراج والتنفيذ تأتيكم من عبد الله محسن.

ونبدأ هذه الأخبار من الدوحة، حيث شهد اليوم الثامن من منافسات دورة الألعاب الخليجية الرابعة المقامة حاليا في العاصمة القطرية الدوحة، ملحمة رياضية تاريخية لفريق البحرين كتبت فصول

وصولها بمداد من الذهب الخالص، حيث فرضت الرياضة البحرينية هيمنتها المطلقة على الصالات المغلقة، ونجح أبطالنا في انتزاع الذهب وتأكيد الصدارة الفنية في لعبتين جماعيتين أمام أصحاب الأرض، إذ حلقت الطائرة البحرينية بلقب الدورة والميدالية الذهبية بعد فوز عريض وثلاثية نظيفة على حساب العناب القطري، تلاها إنجاز استثنائي آخر لمحاربي كرة اليد الذين حسموا المركز الأول والميدالية الذهبية رسميا قبل الختام، إثر فوز رجولي وتكتيكي رفيع المستوى على المنتخب القطري الشقيق ب19 هدفا مقابل 24. كما تواصل الحصاد البحريني في بقية الألعاب بعدما نجح فريق البحرين للرماية في إحراز ميداليتين فضية وبرونزية في منافسات الفردي، وبهذه النتائج المتميزة رفع فريق البحرين محصلته من الميداليات إلى 61 ميدالية ملونة، منها 25 ميدالية ذهبية و22 ميدالية فضية و14 ميدالية برونزية. الطائرة البحرينية حلقت في الذهب في الأجواء القطرية، وبسط المنتخب الوطني سيطرته المطلقة على الأجواء الخليجية متوجا بالمركز الأول والميدالية الذهبية في دورة الألعاب الخليجية الرابعة بعد عرض فني باهر وتفوق، حيث جاءت مجريات المباراة التي أقيمت على صالة رياضة المرأة بأسباير لتؤكد القيمة الفنية العالية لمنتخب كرة الطائرة.

هذا رفعت مديرة بعثة مملكة البحرين مريم مردانة أسمايات التهاني والتبريكات إلى مقام القيادة الرشيدة وإلى شعب البحرين الوفي بمناسبة الإنجاز التاريخي المشرف والذي حققته البعثة البحرينية في الدورة الحالية. وأكدت مردانة أن تحقيق هذا الرقم المتميز من الميداليات يعد ثمرة استراتيجية واضحة قائلة الحمد لله رب العالمين ونبارك للبحرين قيادة وشعبا. هذا التميز الرفيع أن تحقيق 25 ميدالية ذهبية هو إنجاز جديد ومشرف يضاف إلى سجل الرياضة البحرينية الحافل، وهو دليل قاطع وبرهان ساطع على حجم التطور والقفزة الهائلة التي شهدتها رياضتنا خلال السنوات الأربع الماضية منذ النسخة السابقة والتي أقيمت في دولة الكويت الشقيقة. وأضافت هذا التطور والنجاح المستمر لم يكن ليتألق لولا الدعم أو ليتحقق لولا الدعم اللامحدود والرعاية الكريمة من لدن القيادة الرشيدة والمساندة المستمرة من القيادة الرياضية التي توفر كافة الإمكانيات لتذليل الصعاب أمام أبناء الوطن. وفي سياق متصل أشادت مديرة البعثة بالجهود التنظيمية الكبيرة التي رافقت هذا الإنجاز مثمنة دور الكوادر البحرينية خلف الكواليس قائلة بكل تأكيد كان للفريق الإداري والإعلامي دور محوري حيث عمل الجميع بروح الفريق الواحد فريق البحرين واضعين نصب أعينهم هدفا هو إنجاح المشاركة البحرينية وإظهارها بالصورة التي تليق باسم المملكة. وهذا الإنجاز الجديد تحقق بروح التعاون والتلاحم والمسؤولية المشتركة. نجمان منتخب الطائرة علي إبراهيم ومحمود عبد الحسين قالا أن هذا ثمرة المزيج من الخبرة والشباب ونهديها للقيادة الرشيدة. جانبي وبعد الفوز على القطر المحاربون يحسمون الذهب في الأولمبياد الخليجي، حيث أثبت منتخبنا الوطني لكرة اليد علو كعبه وجدارته المطلقة باعتلاء منصة التتويج بعد أن حسم المحاربون الميدالية الذهبية لمسابقة كرة اليد لصالحهم رسميا وبكل جدارة واقتدار إثر تحقيق فوز ثمين ومستحق على نظيره القطري ب19 هدفا مقابل 24، حيث فرض لاعبو الأحمر سيطراتهم الفريدة منذ الشوط الأول الذي انتهى لمصلحتهم ب10 مقابل 13 هدفا، فيما شهد الشوط الثاني سيطرة تامة وتركيزا ذهنيا من قبل لاعبين الذين أظهروا روحا قتالية وانضباطا تكتيكيا كبيرا أمن لهم نقاط الفوز والتي توجتهم أبطالا للدورة. وبعد هذا الانتصار الخامس أو الحاسم والثمين حسم منتخب كرة اليد المركز الأول والذهب، حيث يخوض المنتخب مواجهة أمام نظيره الإماراتي يوم الخميس الموافق 21 من مايو والتي ستكون بمثابة مباراة احتفالية لتأكيد الصدارة المطلقة واستعراض القوة الفنية للمنتخب البطل والذي حسم اللقب قبل الختام. ويتطلع المحاربون إلى دخول المواجهة الخميس.

الخميس بكامل قوتهم وتركيزهم المعهود لمواصلة سلسلة عروضهم القوية ليكون التتويج الرسمي والاحتفال بالذهب في اليوم الختامي للدورة يوم الجمعة الموافق 22 بمثابة المكافأة المستحقة لجهود هذا الجيل من الوجوه الشابة والخبرة التي رفعت اسم الوطن عاليا في هذا المحفل الخليجي الكبير. ونبقى أيضا في أجواء الأخبار المحلية، حيث هنأ نادي منظمي رياضة السيارات المارشلز السيد بشارة عبد بشارة بمناسبة ترقيته وتعيينه في منصب الرئيس التنفيذي للخدمات المؤسسية، والسيد عدنان هاشم بمناسبة تعيينه بمنصب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية بحلبة البحرين الدولية موطني رياضة السيارات في الشرق الأوسط. وأكد السيد عبد العزيز الذوادي رئيس نادي منظمي رياضة السيارات أن تعيين السيد عبد بشارة والسيد عدنان هاشم في هذين المنصبين الرفيعين بالحلبة الدولية إنما يؤكد ما تتمتع به الكوادر الوطنية من إمكانيات وما تمتلكه من خبرات واسعة وقادرة على الوصول لأعلى المناصب، مما يبعث الفخر والاعتزاز، مشيرا أن الحلبة الدولية قد حققت العديد من النجاحات على الأصعدة جميعهم، وأن تعيين السيدين بشارة وهاشم في هذين المنصبين إنما يسهم في تعزيز فريق الحلبة مما يسهم في دعم مسيرتها نحو التقدم وتطور مستمر. وأشار الذوادي إلى أن نصرة نادي منظمي رياضة السيارات تفتخر بالكوادر الوطنية المخلصة للوطن الغالي وتبوؤها مختلف المناصب القيادية الرفيعة. وسيد بشارة هو أحد أعضاء المؤسسين لفريق حلبة البحرين الدولية منذ عام 2004، كما أنه كان أحد أعضاء نادي منظمي رياضة السيارات وتدرج في مناصبه بالحلبة الدولية، متمنين له دوام التوفيق والنجاح. كما أن سيد عدنان هاشم شغل منصب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في مجموعة طيران الخليج وسبقها في شركة ألمنيوم البحرين ألبا، ويتمتع بخبرة واسعة تزيد عن 35 عاما في مجال الاستشارات المالية والإدارية، مما سيكون له الأثر الكبير على مسيرة تقدم وتطور الحلبة الدولية، متمنين لهم دوام التوفيق. أعزائي المستمعين، نذهب إلى فاصل قصير ونعود بعد قليل.

لجنة شؤون المرأة والطفل. تتشكل لجنة شؤون المرأة والطفل من 7 أعضاء، وتتولى مسؤولية دراسة ومراجعة مدى ملائمة التشريعات النافذة ذات الصلة بالمرأة والطفل وجميع ما يحال إلى اللجنة من مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين والموضوعات المتعلقة بالمرأة والطفل. كما تقدم اللجنة رأيها إلى اللجان المختصة الأخرى في التشريعات المتصلة بشؤون المرأة والطفل.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العشاء حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

احتفلت قرية الإدراس بصعود فريقها الاتفاق إلى دوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم وسط أجواء جماهيرية كبيرة شهدت حضورا من أهالي القرية ومحبي النادي الذين عبروا عن سعادتهم بالإنجاز الذي حققه الفريق هذا الموسم. وأكد أحد جماهير النادي أن مشهد حضور أهالي الإدراس بهذا الشكل يعكس حجم الفرحة التي تعيشها القرية بعد تحقيق الصعود، معربا عن سعادته بتتويج الفريق بلقب الدوري ومقدما التهنئة إلى جميع منتسبي النادي بهذه المناسبة. وأشار إلى أن الدعم الذي تلقاه الفريق من شركة الطموح كان له دورا بارزا خلال الموسم، موجها الشكر كذلك إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، وسمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية البحرينية على دعمهم المستمر للنادي، متمنيا أن يواصل الاتفاق تحقيق الإنجازات خلال مشاركاته المقبلة في دوري ناصر بن حمد. من جانبها قدمت مشجعة التهنئة إلى أهالي الإدراس وإدارة ولاعبي نادي الاتفاق بمناسبة الصعود، معربة عن ثقتها في قدرة الفريق على مواصلة التألق خلال الموسم أو المواسم المقبلة وصناعة جيل جديد من الأبطال. بدوره أوضح أحد مشجعي النادي أنه يعتزم حضور مباريات الفريق في الموسم القادم دعما للنادي، مؤكدا أن المساندة الجماهيرية الكبيرة التي حظي بها الاتفاق هذا الموسم تعكس مكانة النادي وشعبيته بين أهالي القرية. وأضاف أن ما قدمته شركة طموح تجاه النادي ليس بالأمر المستغرب في ظل ما عرف عنها من دعم مستمر للأندية الرياضية، معربا عن أمله في أن يشهد الموسم المقبل حضورا جماهيريا أكبر ودعما متواصلا للفريق. نشر الاتحاد الدولي للسيارات بي تقريره لعام 2025 حول الاستدامة والتنوع والشمول، مسلطا الضوء على الإنجازات البارزة في صياغة مستقبل رياضة السيارات والتنقل لمجتمعه العالمي المتنوع. حيث واصل الاتحاد الدولي للسيارات الهيئة العالمية المشرفة على رياضة السيارات واتحاد منظمات التنقل في جميع أنحاء العالم دفع عجلة التقدم في مجالات الابتكار والشمول واتاحت الفرصة حتى 2025. وفي مجال الاستدامة البيئية عزز الاتحاد الأطر والأدوات لدعم الأندية الأعضاء والبطولات والفعاليات في إدارة تأثيرها مع اتخاذ خطوات لتسريع استراتيجية الخاصة بإزالة الكربون. وفي مجال التنوع والشمول وصل الاتحاد الدولي للسيارات بي توسيع نطاق المشاركات وتعزيز المسارات المهنية وبناء بيئات أكثر شمولا في رياضة السيارات والتنقل. وصرح سيد محمد بن سليم رئيس الاتحاد الدولي للسيارات بي قائلا إن تنوعنا هو مصدر قوتنا ونحن نتطلع إلى مستقبل برؤية واضحة وسنواصل الابتكار وتعزيز الأطر ورفع المعايير معا ونرسم ملامح مستقبل لا تكون فيه رياضة السيارات والتنقل أكثر استدامة فحسب بل أكثر شمولا وأكثر سهولة في الوصول إليها وتعكس حقا تنوع المجتمع العالمي الذي نخدمه. وسلط تقرير الاتحاد الدولي للسيارات الضوء على العديد من الإنجازات البيئية الرئيسية. إلى هنا أعزائي المستمعين وصلنا إلى نهاية نشرة نبض الملاعب، على أمل لقاء بكم إن شاء الله في الغد وفي نفس التوقيت. إلى اللقاء.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض،

0: صوت الأصالة والتجديد نقول
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
0: هنا البحرين.

0: لجنة شؤون الشباب. تتكون لجنة شؤون الشباب من 7 أعضاء، حيث تتولى اللجنة دراسة ومراجعة مدى ملائمة التشريعات النافذة ذات الصلة بقطاع الشباب، وبحث ما يحال إلى اللجنة من مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين وجميع الموضوعات المتعلقة بالشؤون الشبابية والرياضية، كما تقدم رأيها إلى اللجان المختصة في الموضوعات المرتبطة بشؤون الشباب.
1: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية

المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: إذاعة البحرين.
3: هنا البحرين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، بإذنه تعالى وعلى بركات منه نفتتح دار إذاعة البحرين اللاسلكية. هذه الدار التي تتحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
3: هنا البحرين.
1: إذاعة البحرين.
3: هنا البحرين.
5: هنا البحرين.
6: هنا البحرين.
7: هنا البحرين.
3: إذاعة البحرين تقدم
8: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلاً مهماً من فصولها. شخصيات صنعت الأثير، لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضراً في سيرة حياتهم. شخصيات صنعت الأثير، فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة. شخصيات صنعت الأثير، تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعات. من المتابعة ليالي عاشير. شخصيات صنعت الأثير، إخراج عبد الناصر النعار.
5: هنا البحرين.
3: إذاعة مملكة البحرين.
7: إذاعة البحرين.
3: إذاعة مملكة البحرين. هذه إذاعة مملكة البحرين.

0: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا اللقاء الذي يتجدد معكم ونسلط فيه الضوء على تاريخ إذاعة البحرين بمناسبة مرور 85 عاما على تأسيس هذا الصرح الإعلامي الفريد. وطبعا ليس هناك أفضل من أن نسلط الضوء على تاريخ إذاعة البحرين إلا من خلال الكوادر والشخصيات التي برزت وأصبحت لها البصمة في أرشيف ومكتبة الإذاعة، وما زالت تعطي عطاء مشهودا من قبل الجمهور البحريني والعربي كذلك. مستمعينا، أرحب بكم جميعا وأرحب بالشخصية التي حقيقة نشرف باستقبالها في هذا اللقاء لنسلط الضوء على وجودها في تاريخ إذاعة البحرين والشخوص الذين أيضا عاصرها من الشخصيات الإعلامية البارزة. حقيقة أرحب بالأستاذ القدير عبد الله ملك أبو خالد. يا مرحبا.
1: هلا أبو علي.
0: حياك الله. الله يسلمك بخير. حقيقة يعني سعيد بهذا اللقاء، ويعني احترت هل أقدم يعني المخرج المسرحي ويعني أو الإعلامي القدير أو الأستاذ، لكن يعني بودي أن نتناول اليوم مسألة مختلفة تماما عن جميع اللقاءات التي يعني قمت بها في الإذاعة والتلفزيون، وقد يعني عكفت فلنقل يعني ليلة كاملة أسمع هذه اللقاءات حتى أكون فكرة عن هذه الشخصية التي نشرف بها جميعا في مملكة البحرين. لكن يعني من الغبطة بأنهم لم يتناولوا

0: نتناول الجانب الذي نحن سنتناوله في هذا اللقاء، ألا وهو الجانب الإذاعي. تكلمت كثيرا عن المسرح، تكلمت عن التلفزيون وأسهبت فيه وأتيت بالمواقف الجميلة حقيقة، لكن جانب الإذاعة لم يتكلم فيه.
1: صح.
0: عادة نحن مع ضيوفنا ومع شخصياتنا الكريمة يعني نأتي على سيرتهم بطريقة المسطرة الزمنية، منذ البداية كيف كانت النشأة، كيف كانت الطفولة، وكيف أثرت أيضا هذه الطفولة في ملامح الشخصية إعلاميا، وإلى أن نصل بهم إلى تواجدهم عبر برامج وتمثيليات إذاعة البحرين. فبداية البداية كانت في الحالة، أليس كذلك؟
1: أكيد. أنا بس بغيت أؤكد على جانب أن حقيقة في الأرشفة وفي اللقاءات دائما الجانب الإذاعي مهضوم، إلا في حالة أن كان اللقاء مع إذاعي صرف، مثل عتيق سعيد الله يرحمه، إبراهيم كونو الله يرحمه، عبد الرحمن عبد الله، سعيد الحمد الله يعطي الصحة والعافية، حسن كمال، المخرجين اللي كانوا اللي رحلوا واللي موجودين، سواء كان عبد النبي حسين أو نبيل العلوي، عبد الواحد درويش الله يعطي الصحة والعافية، المخرجين يا عقب محمد حسن، محمد جابر، بعدين الشباب عبد الناصر، محمد عتيق، وأحمد شريان، والجماعة ذلين كلهم إذا ما يكون هو إذاعي، أو المذيعات عايش عبد اللطيف بدري، عبد اللطيف، أمينة الشملان، أمينة حسن، إذا ما تلتقي يا ذلين ما بتعرف تاريخ الإذاعة. إحنا لأن زوار أو إحنا في مسيرتنا المتنوعة جانب منها الإذاعة، فحتى في السيرة الذاتية نذكر الأعمال التلفزيونية والسينمائية والمسرحية، نقول وعدد من البرامج والمسلسلات الإذاعية حتى ما يحضرنا اسمها يعني هالكثر. فأنا أحيي فيكم هذا الجانب وأقدركم فيه، وخصوصا أرشفة أي مجال من المجالات هذا شيء نفتقده، فاللي تمرون عليه ومن وين تبوني أبتدي إلا أتذكره بقول.
0: نبتدي بالطفولة في الحالة، وكانت في عام 1959
1: الولادة دي.
0: أيوة
1: الولادة
0: في مستشفى النساء،
1: أي مستشفى المحرق للولادة كان أو شيء يسمونه كذي، صح، مستشفى النساء للولادة في المحرق. الله يسلمك، أنا في شيء قلته وايد بس هو حقيقة وتاريخ ما أقدر أنكره، يعني التأسيس أساساً كان بفضل المطوعة شلثم
0: الله يرحمها.
1: الله يرحمها. إحنا لأن كانت الوالدة الله يرحمها حريصة جداً إن إحنا في فترة الصيف دائماً ندش المطوعة، وكانت المطوعة في فريجنا، مطوعة في لطيفة وفي مطوعة شلثم. أنا أعتقد كنت عند المطوعة شلثم، فسلمك الله. هذا التكوين أو هذا التركيز طبعا ما كان ختم القرآن، كان لا، إحنا نردد ما تقوله المطوعة، ولكن كانت توقفنا على أي حرف، أي تشكيل، أي شيء مو بواضح، فعن مخارج الحروف لازم تقول الحمد لله رب العالمين، ما تقول ربا، ما تقول يعني في التشكيل وفي النطق وفي استرس على النطق. هذه صراحة كان هو التكوين الأساسي اللي من غير شعور شفت روحي وانا في المدرسة من المرحلة الابتدائية. الله يذكره بالخير ويطول عمره الأستاذ محمود عبد الغفار، كان مسؤول الطابور الصباحي والإذاعة المدرسية، اعتمد علي اعتماد كلي في تقديم مواد الطابور الصباحي، كلمة الصباح، نشيد الصباح، دعاء الصباح، تمثيليات صغيرة، فقرات إنشائية بلاغية، كان يزودنا بالكتب اللي أكبر من مساعدنا. إحنا في ابتدائي يعطيني كتب مال بلاغة، مال النحو، مال يقول اقرأ اقرأ. فهذا الرجل درسني ومن ثم درس أبنائي
0: ما شاء الله،
1: والله يعطي الصحة والعافية، ما زال موجود وما زال قايم بدوره الاجتماعي في التواصل وزيارة المرضى والأصدقاء. فهو من أهالي الحد، وكان ابن عم محمد عبد الغفار أيضا معانا في المدرسة، يوسف السعاتي الله يرحمه، مدير المدرسة مبارك سيار الله يرحمه، السكرتير المدرسة كان أستاذ جاسم البسطة، علي قنبر، هذين كانوا التيم والمدرسة الدوي، كنا نسميه الدوي لأن المبنى كان حق

0: عائلة الدوي الكرام. بس هي المدرسة أساس اسمها عمر بن عبد العزيز الابتدائية. كان موقعها تقريبا الحين عند نادي الحال، تلف يمين كأنك رايح السوق، مدرسة استقلال على يدك اليسار، المدرسة على يدك اليمين بالضبط هني المدرسة ذي. أنا يعني واللي ساعدني بعد أكثر إني دخلت الكشافة. من أنا في الابتدائي دشيت الأشبال، في الإعدادي رحت الكشافة، في الثانوي رحت كشافة المتقدم يسمونه. كان نلبس أصفر، ثم كنا نلبس بني، وبعدين كنا نلبس أعتقد شيء مزورق، شيء في شعار كذي المتقدم. ففي الحفلات السمر وفي ذي كنا نقدم أيضا. انخراطي إلى نادي الجزيرة حينها في سنة 70 علشان أنتقل، المطابور الصباحي هو اللي وداني، يعني شوف التسلسل. المطوع، الطابور الصباحي، المسرح في الفريج، بعدين رحت أدرس. وطبعا من قبلها ندشيت الإذاعة وأقول لك القصة. فكل الأجواء اللي عشناها غيرنا، غير الكشاف وغير في النادي نادي الجزيرة، كنا نقدم بعد تمثيليات في الفريج على الأسطوح وفي الحيشان، يطلبوننا يعرفون ذليني مثلون فني. اللي خرب علينا ما خلونا نتابع مسرح، واحد من الفريج أخو سامي هجرس، مذيع المعروف اسمه عادل هجرس، ياب مكينة السينما وكان يطاشطر الأفلام، فالناس راحوا حق الأفلام وهدوا المسرح. احنا كان الستارة مالتنا البشار مال البيت يعني، مال انت لاحق فيه سوينا ستارة حق على السطوح اللي كنا دي.
1: طيب بخار، انتو هل كنتوا مثلا تحاكون مسرحيات اخرى مثلا؟ يعني انتو كنتوا في سن صغيرة، هل فيك احد كان يوجهكم مثلا؟
0: احنا اللي اكتسبناه من المدرسة ومن النادي اللي نتعلمه في البروفات، لكن نمثل في النادي كان يعني اساتذة، كان ناصر القلاف الله يعطي الصحة والعافية، محمد الجزاف، سعد الجزاف، فيصل المرباطي، إبراهيم البنقي، هذلين كانوا، عزيز مندي كان في المكياج من ذيك الأيام، كان هذلين وهم يسوون البروفة وإحنا نسوي. إحنا تمنا نلقط ساعات بالغلط نأخذ مشهد من النادي، إحنا ما مش مؤلف أو مخرج، هو تقريبا صاير كله تأليف جماعي وإخراج جماعي.
1: جميل.
0: فهذه التكوين، هذه التأسيس اللي صار. شلون جت الإذاعة؟ الله يسلمك، وانا في مرحلة من مراحل الدراسة كانت الأستاذ القديرة بروين زينل تقدم برنامج تستضيف فيه أطفال، وكان المخرج عبد الواحد درويش. هذه في الإذاعة القديمة اللي في العدلية،
1: في العدلية.
0: فكانت تستعين فيني أن أساعدها في التقديم، وكان أنا يمكن أعرف أطق الدربانكة بعد، فساعات لما الطفل أو التلميذ يغني أنا أطق له وهو يغني. جميل. يعني زين. لكن أذكر موقف، يعني ليه عبد الواحد درويش أبو محمد الله ذكره بالخير طردني من الاستوديو؟ لأن ما قدرت أيود روحي من الضحك. كان واحد من الأطفال محافظين أغنية يما يما يا بيك محمد يقرأ قرآن سورة الرحمن، محافظين الأهل ويايبينا يوم دشينا الإذاعة وتوها الأرضية ذي مثل الربع اللي حطون على الأرضية ذي مغسلينها، وهو دبتش مسكين وزلق ويا على صحن راسه، فالظاهر صاده شيء من فقدان الذاكرة
1: ونسى،
0: همزني راسه وسكتنا صاح صياح لأنه رجع. فأنا عارف لأنه هو يصير والأختي فعارف الغنية اللي محافظين إياها، فأنا ميعود الدربانكة، فالمفروض بروين تسأله تقول له إما شو اسمك، كم عمرك، في أي صف، شنو هواياتك، شنو عندك تقدم لنا، آخر شيء قدم الفقرة. ترى هو مسكين طول الفقرة قاعد يتذكر الغنية نساها من الطيحة.
1: يا الله مسكين.
0: فيا وليهول كنا مسألناهم وقالوا فقرتهم ومشوا وقعدوا على برد يدورة، وانا مبارز الدربان كذي عشان أطيق لأنه حافظ دينغ دينغ دينغ طخ دك دينغ دينغ دك كذي. فقالت له يما، هي تعرف اسمه لأن حتى بروين، الأستاذ بروين من أهلنا يعني، من الأهل، وتعرف خواتي كلهم، عشان كذي خذتني من الفريج، شافوني مبلتع خذتني وياها. فالله يسلمك سألته، هو اسمه إبراهيم. يما شو اسمك؟ اللي يقول عمي يا بيع الورق، عمي يا بيع الورق، كل الورق زي ورق ورد. وبعدين شوف الأغنية ذي، هو مسكين يوم

0: نسى الغنية يا بي ذكر غنية
1: يعني نساها ويا بأي غنية
0: يا بأ ولا جاوب عن اسمه لحماس لو كم عمرك فأي صاف وأنا هني تمت عور من الضحك كل ساعة نعيد أضحك كل ساعة قال لي عبد الواحد اطلع برا اطلع برا ما نبيك تطق حق هذه الغنية هذه كان يجينا واحد اسمه محمد اسكندر الله يرحمه كان عنده نوع الميني باص باص الصغير ويمر محل من كان عنده سيارة ذيك الحزة حتى استاذ بروين كانت تجي في السيارة فتمر تاخذني تاخذ بعد كم ياهل ويبون الإذاعة نخلص عقب تردنا ليه بيوتنا انزين يعني تشوف الإذاعة حتى كانت توفر مواصلات حق المذيعين وحق ضيوف الإذاعة تشوف احنا كنا سنة كم ذي يعني أنا كنت في الإعدادي يمكن يعني إحنا نقول في سنة 72 71 70 شيء كذي من هالقبيل يعني
1: حتى يعني المخرجين الكبار يعني أو الإعلاميين الكبار وقتها مثل الأستاذ عتيق سعيد الله يرحمه ذكر قعدت مع الأستاذ محمد ولده وكنا نسولف عن الوالد فكان يقول إنه في برنامج ركن الأشبال اللي كان يقدمه في الإذاعة كان أيضا يعني معاه مجموعة من الطلبة يأخذهم من البيت ويردهم يعني مرة ثانية عقب ما يخلص البرنامج
0: صح
1: فكان في جو يعني كأنما جو أبوي أكثر من أنه هو يعني جو إعلامي طيب بعد هذه المرحلة فلنقل يعني المشاركة في برامج الأطفال في الإذاعة وكأن يعني ما سبق يعني من من من مسرح وغيره كأنما يعني أيضا تمهيد للتقديم في الإذاعة كونه كلون من ألوان الإعلام أيضا يعني
0: والاثنين ساعدوا بعض يعني أنا الإذاعة هيئتني حق المسرح وحق التلفزيون لأنه ما كان ذيك الفترة ذيك السن يعطوني وايد أدوار لأن هذه كان الأساس من المدرسة ورحت المسرح ومن المسرح طبعا عرفون فريد يبون الإذاعة ومن الإذاعة طبعا تكون لأن الإذاعة بعد لها رهبة ولها خصوصية يعني ما حد يعرف إلا اللي تعامل إلى الميكروفون
1: دخولك بعد ذلك الإذاعة كان في المبنى الحالي صح ولا لا في
0: عقب ما انتقلنا كنا الله يسلمك نقدم برنامج في التربية أنا أول ما تخرجيت من الجامعة في 81 توظفت مدرس لمدة يمكن سنة وربع يعني أنا تعينت في أكتوبر 81 في ديسمبر 82 أو يناير 82 أنا انتقلت إلى وزارة التربية واشتغلت في مجموعة يسمونها مجموعة البرامج الإذاعية والتلفزيونية التربوية فكان مهمتنا أن نقدم برنامج أسبوعي تلفزيوني وإذاعي اسمه تربية وتعليم
1: جميل
0: هذا البرنامج هو كان إشارة الدخول لأكون مذيع بارتايم في الإذاعة فيما بعد القصة أن الله يرحمه ويغفر له الأستاذ سعيد الحمد كان يسمع البرنامج وتشوفني أنا أقدم طبعا أنا قدمت البرنامج أستاذ راشد الثاني قدم البرنامج الله يرحمه جعفر الحايكة كان وياي يقدم البرنامج محمد حميد السلمان بس أنا تم وياي فترة أطول يعني من من من هذه من 82 83 ليه ما في يمكن 2000 أنا انتقلت رحت المسرح المدرسة فسمعني في البرنامج قال لي عبد الله تعال بيك كانت حجرته في الزاوية في الممر هني
1: رحمة الله عليه
0: رحمة الله عليه قال لي عبد الله انت ليش ما تقدم في الإذاعة مذيع قلت له استاذ انا يعني اسرح وبروفات واسافر مهرجانات واروح ومسلسلات اخذ اجازة وبعدين دوام انا عندي اللي كان حزات دوام للساعة 1 الظهر وما كان السبت اجازة كان بس اللي يمعه بعدين سووا خميس ويمعه بعدين سووا يمعه وسبت احنا لحقنا عليهم كلهم لنا
1: يعني اول شيء كان ليمعه بس
0: كان بس يمعه
1: عجيب
0: كان بس يمعه الإجازة يمعه وكان عقب سووا خميس ويمعه
1: يمكن
0: لحقت عليها عقب لا قلبوها يمعه وسبت فالله يسلمك قال لي لا لا لا عادي عبد الله افتركوا كل زملائك هني عبد الظريف مثلا عاطف السلطي الله رحمه ذلين كله موظفين ومدرسين وربع عبد الكريم كان يعني عبد الجليل صفار الله يرحمه ويغفر له عقب يانا أمير قاسم يعني كلهم موظفين وانت بتي لي ذا على 3 ساعات أو بتيول من 2 ل5 أو من 5 ل8 أو من 8 ل10 أو من 10 ل12 لأن كانت الإذاعة تبند 12 ما كان 24 ساعة والله قلت له خلنا أفكر واتشاور قال لي سهل 3 أيام في الأسبوع يعني في الإذاعة ترى أنت بتفيدك حتى في المسرح، أنت بتضطر

0: شوف التوجيه. أنت بتضطر في الأخبار تشكل أول يوم أول يومين أول شهر أول شهرين بتسأل، لأن صياغة الخبر أنا تعلمت شوية في اللغة العربية أو النحو من قراءة الأخبار، لأن صياغة الخبر دائما فعل وفاعل ومفعول به،
1: جملة تامة،
0: جملة تصير إيه؟ مثلا صرح مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم مثلا كذي، قابل صاحب السمو كذا كذا كذا الوزير الفلاني ما شنو، فعل فاعل مفعول، أحيانا تك مضاف مضاف إليه أحيانا كذي. فقالي هذه بيخليك أولا تثقف، لأن أنت بتقرأ أخبار العالم، بتقرأ الأخبار العربية، بتقرأ الأخبار المحلية، أنت بتعرف حتى أسماء الوزراء المسؤولين الكذا، يعني نطقك بيصير جيد، اللغة عندك الذيفة، وبجانب أنت عندك خامة صوت جيدة، يعني حرام يعني جرب. أذكر سويت تست، قالوا لي روح سجل، عطوني مجموعة أخبار وسمعوا أستاذ سعيد الله يرحمه، يولني قال لي تعال انت مالك شغل استشهد 5000 او قتل ذي، يعني تكون تتعاطف اقول استشهد واحس روحي حزين لانه تمثيل يقول لي انت محايد، انت محايد، ساعات يمكنك خبر واحد من اقاربك تقرا انتقل رحمه الله فلان الله واحد من اقاربك
1: صحيح،
0: فانت لازم تقرا الخبر بحياديه، انت اوكي متعاطف في هذا الموضوع، متعاطف في ذاك، متاثر متضايق، مشاعرك البراعيه ذي لما تقرا الخبر انت تصير خلاص
1: اوكي انا ما اعتدت الخبر يعني.
0: ايه الخبر هذه تقراه، فانت ابوي ادائك زين، اخراجك زين، نطقك زين، ولكن لا تنفعل، لا تعطينا مشاعر، اقرا بحياد. هذه كانت اول ملاحظه لي. الملاحظة الثانية اللي عطاني إياها بعد الجوهرية الأستاذ حسن كمال، كان مدير الإذاعة حزتها، قال لي شوف عبد الله أنا سمعتك تقرأ أخبار وتقرأ ذي، وهلو كانوا يتابعون يعني في حرص، في يعني إن ما أقول لحين ما يتابعون الكل يتابع، بس كان هناك مثل ما قلت الجانب الأبوي كان طاغي، والمسؤولية والذلين إذاعيين إذاعيين تعصر أشرطة تطلع مني يعني عرف. فقال لي شوف عبد الله نصيحة بعطيك وخلها في راسك مدى الحياة، لا تقلد أي مذيع، لا في أدائه، لا في تنغيمه، لا في نبرة صوته، خلك أنت اقرأ الخبر بإحساسك بصوتك بإيقاعك أنت الخاص فيك.
1: من كنت متأثر فيه؟
0: أنا ما كنت متأثر بأحد، بس هو كان يعني أنت تلقائيا لما تقرأ الخبر في الذاكرة في اللاشعور أنت اللي تسمعهم وايد، مثلا كان مثلا برامكونو لما يتكلم مثلا الدعاء إلهي أنت الذي، فتروحك ذي النغمة، ولما تسمع صوت حسن كمان الذهبي ذي أو صوت سعيد الحمد أيضا النبرة والإيقاع قد ترسخ في ذنك من غير ما تدري. قال لي لا عبد الله أنت تستفيد منهم في أشياء، ولكن لا تقلد في أي جانب من الجوانب. هذه كان بعد درس آخر، عدم التأثر بالحدث رقم فجاعته مثلا أو رقم ذي، ولا تتأثر بأي شخص تقلده. بعدين الدرس الكورس المكثف اللي أعطاني إياه الأستاذ عاطف السلطي الله يرحمه ويغفر له، قالوا لي عبد الله وشي خلوني بس أربط
1: مذيع ربط.
0: كان تشوف التدريج والاحترام، وبعدين قال بنوديك حق تقرأ مواجيز مو نشرات، تقرأ الموجز والنشرة يقرأها واحد غير، لأن ذي يبيلها تمكن مسؤولية
1: صحيح.
0: فدربني الأستاذ عاطف السلطي شهر كامل أحضر ويا زاماته، حتى أذكر مرة وهو يجري يتكلم أو يقدم أنا نوع اللي حركت القلم أو ياتني نوع الشرقة أو شيء كذي، وكمل صار في فاصل غنية شيء، قال لي شوف أنت القلم ذي إذا طاح من يدك تري كم واحد بيسمعه؟ ملايين
1: يا الله. المسؤولية شلون؟
0: شوف المسؤولية إيه؟ يمكن تيك شرقة يمكن تيك كحة، عندك زر تضغط وترد مرة ثانية، إنزين تخبر توقف

0: لأنه مو حلو أنت تساعل وتكح فترة طويلة. أنت مسؤول الحين، أنت الحين قاعدين يسمعونك عالم، وأنت ما تمثل نفسك، أنت تمثل الإذاعة، إذاعة البحرين. باكر بيقولون إذاعة البحرين يابا مذيع مو بكف، مو بمتمكن. عشان كذي كنت أقول حق أحد الزملاء المذيعين عندك أخطاء في اللغة، قال يخيك مني ركز من ذي. قلت لا، إذا أنت ما تحترم المستمع وتقدم له صح، أنت لازم ما تقدم. فكنا نشكل وحريصين يشكلون، لأن كان في الأخبار يبون واحد يشكل
1: مدقق لغوي.
0: مدقق لغوي. أذكر برا إبراهيم عبد الكريم الله ذكره بالخير، أنا علي الزام هو يبدلني ياي في الطريق. تدري أنت تعرف أصعب شيء اللغة في في في الأرقام.
1: صح.
0: أمت تقول ثلاثة ثلاثة اثنى عشر مارشين، يعني لها قوانين لها ذي. طبعا المرفوع ينعرف والمنصوب ينعرف، لكن أحيانا لها بعد يعني مثلا ثلاثة عشر والله ثلاثة عشرة مثلا، هل تنون هل ما تنون. أنا ذاك اليوم ظهر خرته ونشابته مثل ما يقولون.
1: طيب.
0: ياني كني والله صغر من عيالي، قال لي عبد الله ايش سويت انت؟ عفست اللي ما تعرف لا تقرا، قول يعني اسال، يعني شوف الحرص، شوف المسؤوليه. ترى حتى المستمعين غير عن مستمعين الحين. اذكر الشيخ احمد المطوع كان مدير المعهد الديني الله يرحمه ويغفر له، مره واحد من القراء او واحد من المذيعين او شيء قال القلم وما يسطرون، قال اي يسطرون وما يسطرون، يسمع ويقولونها بحب ويقولونها بتوجيه. فغير ذي ان انا كنت لنا عريف حفله، مو حفله يعني احتفالات عيد العلم وحفل المتفوقين. هذه لما توقف انت بعد قدام امير البلاد او رئيس الوزراء الله يرحمهم يغفر لهم، انزين انت تحس بمسؤوليه. ولما يكون استاذك ومربيك يعطيك الثقه الله يرحمه ويغفر له محمد صالح عبد الرزاق، كان مدير العلاقات العامه والانشطه التربويه، كان هو يقدم الفقرات الرئيسيه وانا اقرا الاسماء.
1: نعم.
0: ذاك اليوم فاجاني قال عبد الله ترى باكر الحفله مر الليله.
1: في نفس اليوم،
0: في نفس اليوم الخميس كان ناداني في المكتب قال لي الحفله كلها عندك. قلت له نعم. قلت له انا اللي بقدم بقول حضره صاحب السمو امير البلاد مفدى الشيخ عيسى كذا كذا. قال لي تقول؟ وانا اللي بقول يتقدم الان الخشبه لتكريم المكرمين، انا اللي بنادي الشيخ يركب فوق. قال لي ايه، اللي يقرا 200 300 اسم بعوائلهم بالنطق مالهم بالاسماء الغريبه وذي بكل الدقه ما بتقرا ذي؟ أكنت عندك الحين من الحين ليه الساعة 7؟ قرأ ذاكر. أعطاك الثقة.
1: نعم.
0: أعطاك الثقة. طبعا بعدين توالت المشاركات، تميت أنا في بار تايم مذيع، يعني تدرجت من مذيع رابط لمذيع مواجيز لمذيع نشرات أخبار ليه ما صارت 24 ساعة. طبعا احنا ما كانوا يعطونا للساعة 12 لأن احنا موظفين وعندنا دوامات في وزاراتنا. ليه 2000 يمكن، ليه ما تغير الدوام وانتقلنا؟ كان سببين أساسيين خلاني أن أنا أعتذر عن مواصلة البارتايم كمذيع. أعتقد في 2000 لما صار الدوام ليه 2.25، فهذه كان صعوبة. ولما انتقلنا من المنامة كتربية إلى المدينة وأنا بيتنا في محرق، فإذا بطلع 2.25 لين أوصل محرق، وإذا زامي من 5 لـ 8، فكان انحصرت في الزامات وهم كانوا يحتاجون حق ذي الزام من 2 لـ 5 لأن النوام الرسمي بينتهي، فيبون أحد من 2 لـ 5 يأول أو من 5 لـ 8. هذه الزامات يعني في من 8 لـ 10 وفي من 10 لـ 12، يعني مو بوايد عندهم صعوبة. فقلت حنش لك خلاص يعني، وانت بدت يعني بعد تشتغل عندك دوام وعندك أوفر تايم في مسرح المدرسي، كنت أنا مسؤول أروح العصر وأروح ذي وغير المسلسلات غير المسرحيات غير ذي. قلنا الحمد لله اكتسبنا خبرة طيبة من 83 لتقريبا 2000. بعدين تميت بس مساهماتي في الإذاعة هي مشاركة في البرامج وفي المسلسلات الدرامية.

0: شجحنا مسألة المشاركة في الإذاعة. أنت أول مشاركة في الإذاعة يعني بشكل فلنقل يعني أمام المايك بعيدا عن برامج الأطفال، كان في وقت دراستك في المعهد العالي للفنون المسرحية في الكويت في برنامج أو مسلسل أو تمثيليات نافذة على التاريخ.
1: نعم، كان الله يرحمه ويغفر له كاظم القلاف من المخرجين التلفزيونيين والإذاعيين
0: والفنانين الكبار يعني.
1: فكان له علاقة بزملائي في مسرح الجزيرة، محمد جزاف، سعد الجزاف الله يرحمه، وأخرج لهم مسلسل حق مؤسسة من مؤسساتهم أيضا، وكنت أنا أمثل في هذا المسلسل. فلما رحت أدرس وصلوا علي قالوا له ترى ولدنا بيدرس وهاللون ذي، قال يا في عيوني. فهو من باب أن يعطيني الثقة فأخذني معاه الإذاعة. وأذكر دخلني قاعة القراءة وأنا يعني ذيك الحز عمري 19-18 كل 20 يعني، من عقب الثانوية أنا رحت أدرس. منو تشوف على الطاولة؟ سعاد عبد الله، علي المفيدي، غانم الصالح، مريم الصالح، إبراهيم الصلال، يعني مجموعة اللي احنا ما نشوفهم إلا في التلفزيون. الحين انت تعالي عبد الله اقرأ وياهم واللغة عربية وما شاء الله عليهم، حتى منهم اللي ما راح مع أحد، هذه علي المفيدي الله يرحمه ويغفر له، هذه الضليع في اللغة، هذه دائما يبونه مدقق لغوي ويكون وياهم ممثل ومدقق، ويكون هو حتى مخرج، هو أخرج حتى نافذ على التاريخ فترة. نعم. على من ذي أنا حسيت بالرهبة بس من البروفة، بس من البروفة. حتى هما بعضهم يعني ناس تري نفسيات وذي يعني من ذي شايب لنا ذي مرشين، قال لهم هذه ولدنا من البحرين يدرس وفي بيساعدنا في بعض الإيكون، يبون دور شاب شيء كذي هاللون فبيساعدنا. ما كان ذاك القبول والاحتواء إلا من الله يرحمه غانم الصالح
0: رحمة الله،
1: حس برهبتي، حس بالخوف، حس بدقات قلبي. فأول ما خلصنا البروفا قالوا بنسوي بريك في الكافيتيريا بعدين بنسجل. فحط يده على كتفي أذكر، شلونك يبا، شلون البحرين، شخبارك، شتدرس في المعهد، أي قسم، أي ذي، ما شاء الله عليك أداءك حلو وزين، الحين عاد بك تاكل لأن بنتم في الاستوديو ساعتين ثلاث، زين اشبع اكل ولا تتردد، اطلب اللي تبيه، ها، واذا عندك في خاطرك اي شيء قول لي يبا، ها، لا يعني لا تتردد. اعطاني شيء من الثقه، لكن انا بعد يعني حسيت انه ما اقدر اسايرهم يعني ما وايد وايد كبار. فطلعت قدمت برنامج ثاني، كان بمناسبه العيد الوطني للكويت، مسوين برنامج في، كان ابراهيم الصلال الله يعطيه الصحه والعافيه، وأعتقد محمد السريع الله يرحمه ويغفر له، وكان الفكرة أن بحريني يجي الكويت في فترة العيد الوطني حق الكويت فيأخذونه تعريفا بالوزارات
0: جميل
1: والأماكن الحكومية الموجودة. فأنا يسأل شو اسمها الوزارة، شنو دورها، شنو ذي، شنو ذاك. حتى أذكر من المفارقات إن لأن أنا غير مصنف، هناك هم المصنفين لهم أجور فلما رحنا الكيشر نستلم إبراهيم الصلال وأنا كنت يميع، ودوني قال تعال خذ البيزات الحين إن شاء الله 15 حلقة، أعطوني 30 دينار عليها كلها لأن كل حلقة حسبوا لي دينارين، الصلال 20 دينار
0: بس أنت مو مصنف، لا
1: مو مصنف. فقال حق الكيشير صلال، قال شلون ذي بطل ويانا رئيسي، قال عاد أنا عندي اسمي مو مصنف، أنتم مصنفين. قلت له هذه بس مال الوانيت، روحتي ويجيتي يعني بكم. فهذه أظن من ضمن التأسيس ومن ضمن الأشياء اللي عطتك شوية الثقة يعني.
0: طيب نرجع شوي لإذاعة البحرين، وكان في وقتها قبل لا تقرأ مواجيز الأخبار ونشرات الأخبار وتنال هذه الثقة أبو خالد، كنت في جدول الربط. يمكن الحين الجيل الحالي ما يعرف يمكن هذه الشغلة، مسألة الربط بين المواد، مسألة الربط بين الفقرات، مع أنها هي موجودة ما زالت في بعض الإذاعات، وهذا يعني شيء يلامس المستمع يعني، وهو رايح وهو راد يسمع مثلا المادة خلصت، فيعني إلى المذيع ويربط

0: المواد السابقة باللاحقة. هذا يحتاج إلى فن، ليس كذلك؟ يعني مسألة التعبير وتركيب الكلمات
1: يعني هي الصياغات معروفة تقريبا، ولكن تقولها بحسك، ولازم ما تلجأ إلى التمثيل. يعني مهما يكون أنت مجرد رابط. استمعتم قبل قليل إلى أغنية كذا كذا كذا للمؤلف كذا الملحن كذا، ونبقى الآن هذه الدقائق القليلة أو البسيطة أنت شوي تغير فيها إلى أن يحين مثلا موعد نشرة الأخبار الرئيسية. كنا وكنتم وسنبقى الآن مع فاصل. أنت بحكم يعني معلوماتك وطريقتك ومفرداتك اللي تستخدمها بتغير شوي، ما بتلتزم الحرفي المكتوب، وما يكتبون لك، والبرنامج مكتوب ساعة خمس كالكذر، ساعة خمس وخمس كذي كذا، أنت تقوله، وهذه يعطي شيء من المصداقية والحيوية، لأن الحين صار كله تسجيل. مثلا تشوف التلاوات بالتذكير، حتى الأذان مثلا صار لمقدمة، وذي إنها تنفع حق أي أذان. يمكن في فرق بسيط شوي في أذان الفير، لكن بقية ذي حان الآن مثل مسجل محطوط. إذا ذي بعد اللي على الكنترول ما ركز، يمكن يحط مال تقديم مال العصر حق الظهر أو ذي، بعد ساعات تصير. وأذكر حتى مرة أنا كنت بالغلط كذي في الراديو، قدم المذيع صورة ويات عقب صورة غير، وكانت الصورة اللي مثلا تدري في بعض الصور اللي باسم الصورة تبتدي،
0: صح؟
1: فكان على طول قال الآن مع سورة كذا للقارئ كذا كذا كذا، إلا ذاك قال
0: سورة غير،
1: كلش غير. سيدي رفعت التليفون ماري منشال، قلت له ترى انتبه وفي ذي، قال ساعة كم؟ قلت له الحين ذي وذي وذي، وإزاك الله خير. وهلون الرابط الحي لازم يكون مذيع موجود 24 ساعة. أنا أذكر في سنة الأحداث اللي صارت في 11 سبتمبر اللي في أمريكا، صار الخبر مفاجئ، وأنا كنت أقدم برنامج هناك، فياو يبون يذيعون الخبر حزتها. أنا البرنامج ذي يعني ياي أقدم مثل كجول، كنت بس تدري إذا بتقرأ أخبار أو تغتر أو بدل ونكتاي، احتراما للخبر وللمكان اللي انت تنتمي له. وذي يعني ما يصير انا تركسوت او ما شنو اقدم اخبار، يعني ما في احترام للمهنه. فانا كنت جاي ظاهر لابس قميص وكجول كذي جاكيت، لان انا اقدم برنامج ما له علاقه يعني. ففي الممر لهوية شوفوني كني نازل عليهم النساء، لا لا تروح لا تروح، عندنا خبر لازم تقول لك. اي خبر؟ انا يعني مو لا لا، عم بيخلوني اطلع على الهواء وأقول الخبر، وكتبوا لي ويابوا لي وهيون، لا تخاف عادي قوله. ليه؟ وهم يعدوني، وإذا قابل الله أطلع شود يمذيع رسمي يعني. فقالوا لي عبد الله بس جزاك الله خير مشكور، أكا المذيع وصل. قلت الحمد لله، لأن كان خبر بعد مو بخبر. فعشان كذي المذيع 24 ساعة، إنقاذ موقف، استدراك، خلل، طارئ، طوارئ في العالم، في الديرة، في أي شيء مهم. وكنا إحنا جلستنا وراء الكرسي نحترمها، والله يرحمه طارق المؤيد ويغفر له، كان يعني يمشينا على العجين من لخبطوش مثل ما يقولون، في هيبة، في رهبة، في احترام. إذا قالون سعادة الوزير موجود في المحطة، وهو كان ممكن يدش لك الساعة 4 الفجر، 6 الصبح، ساعة أي وقت، 2 في الليل،
0: ما له وقت محدد،
1: ما له وقت. المرسيدس البيضة تشوفها واقفة، يعطون خبر الوزير في المجمع، الوزير في المجمع. انزين أنت ساعات تقدم غني طويلة حق أم كلثوم أو حق عبد الحليم، فعندك رفق نص ساعة، 40 دقيقة، ساعات ساعة، فتروح مثلا المطبخ، تروح تصلي، تأدي أي غرض عندك، شو تتمشي، تحرك ريولك. إذا الوزير موجود ما تزحزح من الكرسي، تقعد انت والكرسي واحد، في التزام، في ضبط، في ربط. ما يخليني نصلي في الاستوديو، مره دشه في الاستوديو سيايد قال في مسجد، تخلي واحد مذيع بدالك هني، تروح تصلي وتيجي، هذه استوديو، واحد يسبح، واحد يصلي، واحد عنده واحد الثاني على الهواء، ما يجوز. كان في يعني طقوس، مثل ما في المسرح عندنا طقوس واحترام للخشبة، وفي الكالوس
0: نتكلم
1: في. فانت لازم في الإذاعة أيضا تحترم المهنة، إذاعة لها سحر.

0: لا روح. انت لما يعني نقول لك تسمعنا كما ترانا او شيء كذي يعني شيء من انت لان تجسد الموقف. فذي وايد وايد مهم.
1: من كان معك من الزملاء سواء في الرابط بين الفقرات او في قراءه المواجيز او ايضا في قراءه النشرات الى جانب الاستاذ عاطف السلطي وكذلك الاستاذ
0: عبد الجليل الضريف، عبد الجليل الصفار، امينه حسن، امير قاسم، ابراهيم عبد الكريم، ابراهيم بحر الله يرحمه ويغفر له، كريم الزيداني الله يرحمها، يعني امين الشملان، عبد العزيز العوضي ما شاء الله ذي صاحب الصوت الذهبي، جاسم الهاشمي، خليل ابراهيم، زين كل يعني ذلين كانوا ويانا وكلهم ذلين يعلمونك الانضباط. اذكر مره الله يرحمه ويغفر له كريم الزيداني كان يوم ثلاثة انا ميود من ثنتين لخمس وهي المفروض تبدلني من خمس لثمان. طبعا ما نمشي الا لما يجي المذيع
1: صحيح
0: لان خمس ونص بعد كانه كان في موجز. فانت الرابط ما رابط وذي يمكن يتحايلون عليه لكن الموجز ذي مقدس يعني شيء لازم في التزام. وعقب في ست ونص نشره ولا ذكرى الحين ما ادري. فالمفروض تبدلني اعتقد خمس وهي العاده تيك خمس الا ربع خمس الا عشر حتى ساعات اربع ونص. اذا جاتك بعد قبل اربع فتقول بس أنا بقرأ عنك أربعة ونص روح
1: الله يرحمه.
0: طب ما له من العادة مشيناها لي خمس عادي من حقها سير خمس وخمس خمس وعشر خمس وربع. قلت له لازم أروح أجيب الموجز الحين ما أدري بلايش فيها. رحت جبت الموجز قريته اتصلت فيها قلت له أم هشام وينك؟ اللي تقول ويني وين؟ قلت له إذاعة. قلت إذاعة اليوم شنو؟ قلت اليوم ثلاثة. قلت اليوم مو ثلاثة اليوم الاثنين. قلت لا يبا اليوم ثلاثة وعنده تزام. قالت صج أصفة أصفة أصفة أصفة الحين ببدل بي اليوم ثلاثة. قلت لي اليوم ساعات وعد صير عقر بقر زين من قد الجداول والأيام
1: البرحة صيدتني
0: لا. فمسكينة يعني الله يرحمها ويغفر لها
1: الله يرحمها.
0: قلت له بس استاذة خلج في البيت انا بواصل ترى ما عندي شغل ولا شيء ولا ذي. قالت لا لا لا لا اهيك الحين شوف قد ما تقدر قد ما اقدر اوصل. فاعتقد ياتني ونهار ثاني مرة ثانية ياتني انا يعني توني باجي الزام قلت لي روح مش تعويض عن ذاك اليوم عن ذاك اليوم ماتي. وأذكر من المواقف ما صادني أنا صاد أحد المذيعين في زام اللي ذي الكريه ذي هذه اللي من 12 ل 6 الصبح مريت اللي 5 الصبح ل 6 الصبح شيء ما قد خدته. كان أخونا عبد الله يوسف ميود لي الزام فيا يتقلب في البارك يتمشى وفي مذيع ماشي أعتقد جاسم الهاشمي مري إنه هو جاي يعني ماشي ولاقى أو هو ياي وأمين الشملان أعتقد طالع شيء كذي من هالقبيل اللي يقول له ها أبو هشام إيش عندك الحازي ياي؟ قال عندي زام. قال يا علان إيش لا ياي؟ أنا اللي عندي زام. قال من صدقك؟ قال لي زامي أنا بدل أمينه وياي الحين. قال علان إيش ميايبني؟ قال حازي شو؟ قال شنو اليوم؟ قال يا شنو اليوم أنا عندك؟ قال عشان شو أسوي الحين أنا راقد كفاية عشان عندي سمته
1: مجهز روحي يعني.
0: وعبد الله ما شاء الله لأنه قارئ ولأنه يعد فياي كتبه وأشياء من هنا قزرها في الإذاعة قاعد يعد البرامج مالتي وهاللون والصبح راح سوى الغرض اللي يبيه راح يمر أي وزارة بعدين راح البيت رقد.
1: يعني التعامل مع الإذاعة جو الإذاعة عموما يعني كأنما جو عائلي يعني بخفض.
0: أوف يعني وايد وايد قلوب على بعض. عبد الجليل الطريف ذي يعني ما شاء الله عليه لو تتصل فيه يعني توك بقرأ الأخبار ومو عارف الذي ألو استاذ ذي الكلمة شلون نقولها؟ قال هذه نقولها كذي. وما شاء الله عليه هو يشكل على الهوى
1: ما شاء الله
0: هو يعني ما يشكل
1: سليقة يعني
0: إيه هو يقرأ ويصلح أخطاء حتى المطبعية وهو يقرأ فتتعلم منه.

0: أستاذ، أستاذ يعني جليل صفار الله يرحمه ويغفر له، يعني كان يتلذذ وهو يقرأ الخبر.
1: الله.
0: لأنه كان بعد هو في صوت إذاعة لندن أو شيء قدم بعد قبل فكان لما يقرأ تحس يعني شفت المطرب يسلطن يعني يعني باستمتاع، مو يقرأ يكاروت ويمشي، مو إنه يبي يفتك، يستعد يستعد حق النشرة ويقعد ويعني تتعلم منهم، تتعلم منهم بصراحة. قلوبهم على بعض، يبون أكل على بعض، يسألون بعض، يدارون بعض، يتبادلون. يعني الزميل أو الزميل اللي عنده ظرف يتصل فيك ما تقول له لا أنا باكر بتأخر ببادلك، لكن بتأخر تقدر تم نص ساعة زود، بودي ولد الدختر، بودي مرشين وشيلون تام. إذا حتى تقدر يعني كان في تعاون. الجدول ينحط، أي واحد ما يوز له مثلا الاثنين ورد ارتباط عائلي، عبد الله تبادل وياي، نبادل نكتب وذي ونقول حق المسؤول عن الجدول ترى ترى أنا وحسن تبادلنا لأن كذي وكذي وكذي. ففي هذا التعاون، طبعا في هذا التعاون.
1: خلال قراءتك لنشرات الأخبار أبو خالد، هل في نشرة أخبار ما تنساها؟ يعني من خلال موضوعها، من خلال ذكرى معينة أو موقف معين؟
0: والله ما صادفني وايد، يعني ما أذكر شيء، ولكن من يعني من المواقف اللي صادتني على الهواء، أو يعني كنا نقدم برنامج على الهواء، في أن خبر مفجع واقعي برا وإحنا نقدم البرنامج. كنا نقدم برنامج أطباء على الهواء، هذه طول البرنامج بعد، يعني خذ أكثر من دورة. كنا نقدمه الظهر، يعني كنت أطلع من الدوام من التربية وأجي عشان أقدم. كان في تنسيق يعني إن نبي الموظف كذا، في كل اثنين أعتقد كان شيء كذي. فأذكر إحنا قدمنا، كان ضيف طبيب عندنا أنا والله يرحمها كريمة زيداني، وصار بريك مري حق الموجز أو أذان أو أي شيء كذي هاللون، وقعدنا نسولف نسولنا زين متى نرجع نكمل البرنامج. ما حد يجينا، أقول يعني وينهم يعني زين البرنامج ما كمل، الموجز خلص، ما حد في الاستوديو. توني بقوم لو تشوف الاستوديو كذي لوي، ناس لاشة وناس طالعة وناس مرشينة
1: حركة،
0: وي حركة. ولا كان محمد عتيق الله ذكره بالخير هو المخرج، قال خلاص ما بنستهدف البرنامج صاير. داش داخل شال الميكروفونات، قال صاحب السمو الأمير عطاكم عمره
1: يا الله.
0: فخلاص يعني كان خبر وايد أليم، كان خبر مفاجئ. فخلاص فما أدري شلون عقب سووا برنامج، يعني كان في حدث أهم من أي من أكيد. أي شيء يعني. فهذه كان اللي سبب لنا الربكة. فيما عدا ذلك الحمد لله كانت الأمور يعني متيسرة، وفي تعاون وفي ود، وفي برامج علمت يعني علقت وتمت دورات. مثل عندما يرتفع الستار حق أستاذ خليفة العريفي، ما أدري إذا كان عداده هو مخرج، بس هل بعد كان عداده أو كان عداد عيسى الحمر ما أدري، بس دي بعد عمر البرنامج فترة. كان يقدم مادة ثقافية مسرحية، كان يمول سلسلة المسرح العالمي منذ نشأة المسرح يعني قبل الميلاد، وماشي للعصور المظلمة، لليوناني، للروماني، للعصور الوسطى، للعصر الحديث، ليه ما وصل دي عقب توقف لسبب ما، وكان من برامج الجميلة. طبعا من الأساتذة الذين لا ينسون اللي لهم فضل في إثراء المكتبة الإذاعية محمد جمال. هذا أستاذ يعني ما شاء الله عليه، قدم مخزون كبير من التراث والمعلومات أيضا. واحد يستمتع يعني، أنا تعاملت يعني مؤخرا في التلفزيون في ليالي البراحة في رمضان لدورتين، كان يعد لي الأسئلة، ولكن في الإذاعة ما صادف أني يعني تشرف بالعمل معه. أسماء جبارة يعني، سواء اللي توفوا أو اللي موجودين.
1: على ذكر الأستاذ محمد جمال، أنت وايد تكرر مثل شعبي وسمعته من فترة بسيطة يذكر

0: يروي شرحه
1: إيه؟
0: إذا ياتك علتك من بطنك.
1: هذه لأن ينطبق في كل وقت في كل مكان على كل بيت على كل وزارة على كل شركة على كل مسرح على كل جمعية، لأن أنت علتك لما تكون من بطنك مشكلة، يعني منك وفيك، يعني أخوك اللي أذاك أو زميلك اللي أذاك أو يعني منك وفيك ذلين،
0: فهمين تيك العافية،
1: فوين تك العافية؟ شلون تعالج ذي يعني؟ فهذه تنطبق علينا يوميا يعني.
0: نعم.
1: يوميا تقريبا في حياتنا. فذي مثل وايد وايد أنا أحس فيه صح وراكب وشلون طلع يعني.
0: على ذكر أيضا يعني فترة تواجدك في الإذاعة في قراءتك لنشرات الأخبار وكذلك الربط بين الفقرات، ذكرنا المذيعين لكن ما ذكرنا أيضا المنفذين وكذلك المخرجين وأيضا طاقم المكتب اللي هو عصب أيضا البرنامج العام.
1: أذكر اللي في المكتبة كان اسم إبراهيم مصطفى. هذا الرجل يعني هو اللي هندس برمجة الإذاعة، يعني كنا احنا يوم الجمعة الظهر محمد زويد، هذه شيء يعني خلاص مفروغ منه. يوم الاثنين مثلا أم كلثوم في الليل سهرة من في الليل، يوم السبت عبد الحليم حافظ، يوم الثلاثة فريد الأطرش. زين، هذه من الأشياء اللي خلاص صارت مثل نقول احنا في التلفزيون الراكور خلاص دي ثابت. زين، وبعدين عنده ذاكرة لما يقول للي في الكنترول مثلا أبي المادة الفلانية، ذي قبل أرقام وأشرطة، ما مش الكمبيوتر والتخزين اللي طق وطق تطلع لك الأغنية، ما مش ذي، كان أشرطة تيك مكودة هاللون على الديسك ذي موجودة وانت تطالبها من قبل البرنامج عشان تستخدمها وتركبها، الشريط اشتغل تركب الشريط الثاني. طبعا اللي كان تلفت في اعتقد محمد تلفت كان في الهندسة وحزتها، بعدين ولده عاد اشتغل ابراهيم في الكنترول بعدين صار مخرج. طبعا الزملان عيالنا ذلين اخواننا الصغار من عبد الناصر نعار واحمد الشريان ومحمد عتيق حتى عقب عدنان ملك ووهيب جزب، جميلة بمطيع، واضحة جميلة الشاعر، لطيفة، يعني في اسم فاطمة شمس، مجموعة سهام كانت بعد بنت الحالة في المكتبة. إنزين، هذين كانوا خلية نحل ما شاء الله عليهم.
0: نعم.
1: وفي حيوية يضيفون لك أنت كواحد، يعني صرت بالنسبة لهم مخضرم، يعني إحنا بعد من محظوظين، يمكن إحنا ما لحقنا على الوايد على مثل برام كون، أنا ما لحقت عليه الله يرحمه ويغفر له. سمعت أو محمد خميس يمكن شفته بالغلط في آخر أيام، عتيق سعيد لحقت عليه كان بعد مدقق لغوي في فترة من فترات اللي أنا جيت، لحقت حتى على المخرجين اللي صاروا بين القدام وبين الحديثين، يعني أنا أعتبر اثنين اللي سووا حتى طفرة نوعية، يعني من عقب عبد النبي حسين ونبيل العلوي وعبد الواحد درويش يا محمد جابر ومحمد حسن.
0: نعم.
1: حتى كانوا كلش ستايل غير. ابراهيم عيسى الله رحمه طبعا ذي يعتبر من الـ
0: القدامة
1: اللي شوي يمكن اصغر منهم، يعني لحق شويه حتى على محمد جابر، حتى ذلين لحقوا على ذلين، بس ذلين كانوا شويه تخلصوا من شوي الكلاسيك والعادات اللي يعني صار ذي شوي، كانوا يجددون حتى موسيقتهم واختيارهم كان غير. ذلين سلموا حق الشباب اللي ذكرناهم مساعة الإيداد اللي نعتبرهم، ولا الحين حتى بعضهم تقاعدوا، يعني ظاهر احنا وايد كبارنا يعني.
0: الله يعطيكم الصحة،
1: يعني يمكن في إيداد ما عارفهم يعني.
0: الله يعطيك الصحة والعافية أبو خالد. على ذكر المسلسلات، أذكر مرة سمعت عمل قلت يا الله صدق، يعني طاقم العمل أعطى من الأداء يعني شيء أسطوري، بطل من أرض الحياة.
1: بطل من أرض الحياة،
0: أيوة، اللي كان عن مقرم بن زامل، كان إيه؟ تذكر إيه؟ وكان من إخراج الأستاذ محمد الجابر.
1: محمد جابر صح، أعتقد محمد حميد السلماني كتبه.
0: أيوة. نعم.
1: محمد
0: نعم.
1: حميد إيه، لأن محمد حميد الله تصحة والعافية هو تخصصه ومتخرج من الجامعة تاريخ، وعنده تاريخ ما شاء الله البرتقاليين وتاريخ ذي، يعني متخصص في ذي المجال، وكان من المعدين الأثقال. وطبعا لما تعطي العمل بعد حق مخرج يعني متمكن يجسد

0: لك حتى الأجواء يعني تسمع تشاهد وأنت تسمع أو تسمع كأنك ترى أو شيء من هالقبيل. حتى الشباب الحين أحمد الحسن اسمه محمد الحسن محمد عنده بعد برنامج شيء كذيش إنه يروح المريخ أو إخراج ما أدري شنو، بعد أيضا إخراج جميل يعطيك صورة سينمائية وأنت تسمع البرنامج وياهم عماد وياهم حسن محمد وياهم مجموعة من علي حسن المذيع مجموعة أيضا أعتقد إنك أنت بعد نفلت وياهم طلعت إيه، ففيك تستانس لأن أسمع البرنامج لأن أتخيله يعني أتخيله قدامي كأنه من
1: جزء المدوس
0: جزء أيوة هذه أنا يعني تحسست

0: وفي التكنيك اللي صار الحين يعني في الفترة هذه الشباب اللي داد يعني كان بداها إبراهيم عيسى الله يرحمه. إبراهيم عنده قدرة على المونتاج ويدخل لك الحرف في المكان الصح. ساعات يطلع كذي في الممر يشوف تاتا تاتا تاتا. قول لي لماذا ذهب؟ بس ذهب، لا تقول ذهب زين بس وروح. شو ما تدري شو السالفة. فعقب يركبها هو لأن عنده البوذية وعنده ذي طاحت منه أو شيء من هالقبيل أو أنت كنت قايلها وذي. الحين الشباب يدخلونك ويقول لك تخيل نطقك كف، قول آه، ويدخلونك لك آه، ويقول آه، وحين بسمتك ليه فوق فعطني آه طويلة آه. لا بتخيل وعارف، شفت الجرافيك شلون يسوونه في التلفزيون اللي بتتخيل وحوش جايتك وهاللون ذي، هذه صورة مثل ما كنا نسوي في حسن نور السنة.
1: الله
0: إيه. فلما يك في مشهد يعني بسام الذوادي قال لي الحين ذاك ذبحناه بالخنجر وذي ذبحناه قطينه فوق الليبة، الحين محمد عواد الله رحمه دري الحين ذبحه بعيونك. قلت له شلون؟ قال لي انت بس غمض وبعد بطل عيونك مرة واحدة. قلت له شلون بيموت؟ قال لي مالك شغل. قلت له فهمني. قال لي بيموت بيختنق. قلت له بغمض وفتح، قال لي يطلع خيوط من عيني تتلوت على برعومة. وقال حق محمد عواد الحين انت عقب ذي كم ثانية اصرخ قول آه، يعني الخيوط قاعدة تلتات على على على على رقبته. في الإذاعة كذي كان يسوي منه بالذات الشباب اللي دان.
1: أتذكر واحد من الزملاء زميلنا محمد الدوسري نوجه له تحية. كل ما ألاقي يعني نعيد هاي المشهد بالكلام أقول بو أحمد بو أحمد ما بغيت إلا تقص اللي على بهرام
0: تغدر
1: تغدر اللي بهرام جنيت على نفسك
0: يا بو أحمد.
1: التجربة الإذاعية كتمثيل فيها مقاربة نوعا ما من المسرح بخالد، ليس كذلك؟
0: لا هي لها بعد تكنيك شوية. يعني شوف انت الحين اذا واسولف وياك وبعدين لازم انادي ولدي لازم اشيح عن الميكروفون علشان قوة الصوت ما تكون وايد قوية،
1: تبين انك بعيد.
0: اي فانا اقول مثلا حسن تسمعني ما يسمعني، بقول بناديك بصوت عليك بقول لك حسن تسمعني، دي الصوت العالي لازم ما وجهه قريب قريب من الميكروفون. ولازم بعد ما اقترب وايد علشان انه ما يصير دروب، يصير لان اذا جربت بوه بوه يصير كذي يصير بعد دروب يقول لك لا ابتعد، ولا تبتعد وايد انه في بعض الميكروفونات لها مداها عود، في ميكروفونات لا لازم تكون دايركت في الكوندنسر مايك مثلا غير، في النيك مايك غير، في البوم مايك غير، في هذه كل الهاند مايك غير، في كلهم لهم. فلازم تتعامل في التمثيل لازم تعطي المستمع الإحساس بالمرض أو بالحزن أو بالشك أو بالريبة من خلال صوتك ومن خلال إيقاع صوتك، فتركز على ذي أكثر. في التلفزيون ما تحتاج كاميرا تيكلوز بس على عيونك، تعطيك الاشمئزاز، تعطيك الاحتقار، تعطيك الاعجاب، تعطيك ذي بس لقطة. لكن هني شلون انا اعطي نظرة في الاذاعة؟
1: هنا تكمن الصعوبة.
0: اي فانا استبدلها بكلمة ويمكن اسبقها بتنهيدة يمكن باي او شيء كذي او يسوي اي شيء كذي على اساس ان اقرب له الاحساس المطلوب في ذي الجمله.
1: نعم.
0: لا يعني هو نبره الصوت وايقاع الصوت. يعني في امتحانات التمثيل لما نروح يبنا بنقدم في المعهد يقول لك كلمه قولها السلام عليكم ورحمه الله.
1: نعم.
0: قولها انت مستانس، قولها انت زعلان، قولها وانت خايف، قولها وانت ما تشتهي الشخص دي.
1: هاي من التدريبات نفس الجملة
0: هذه من الاختبار القبول حق المعهد. اذا انت عندك القدرة الاولية انك تلون وتنوع ساعات يقول لك غني غنية. في الاغنية انت لازم بعد تختار اغنية ان فيها طبقات، يعني علشان إن يشوف طبقات صوتك، هل أنت ميود على طبقة واحدة، هل أنت تلون في أدائك،
1: مساحة الصوت،
0: مساحة الصوت، حجم الصوت. فأنت لما تغني غنية نسيتيني شو هذا مو صوتي، أنا بصل بصوتي بقول نسيتيني. لكن مثل ما كان غني محمد عبده نسيتيني مثل ما تنسى الأمطار، يبي طالع عندك طبقة.

0: وبعدين لما تغني حق ابو بكر سالم يروح القرار
1: القرار القرار
0: القرار يعني يروح مني. فهم يبون يشوفون انت ملكاتك الطبيعيه الفيزيائيه، مخارج حروفك، احساسك، طبقات صوتك، حجم الصوت، هذه كلها في الاذاعه تستفيد منه اكثر من التلفزيون. يمكن تستفيد منه في المسرح بعد شويه يعني من عقب الاذاعه، لان في المسرح انت بعد لايف وتكنيك شلون تقول انت جمله طويله بنفس، شلون تتحكم لما تاخذ الهواء. تشوف الحين انا دبتي تشوفونها في اليوتيوب انفخها واقدر اقول جمله اهلا وسهلا بكم اعزائنا المشاهدين في هذه الحلقه من برنامجكم ضيف على الاذاعه سوف سكت. فهني شلون بعد اخذ هواء ثاني او التقطيع تعلمونك القطع المعلق والقطع الثابت، يعني لا تحسسني الجملة خصوصا في الإذاعة، في الإذاعة لأن معتمد على السمع، فأنت لا تعطيني إحساس كراوي أو كمقدم أو كمذيع إن الجملة انتهت. أنا ذهبت إلى السوق لشراء احتياجاتي، إذا قلت ذهبت إلى السوق لشراء احتياجاتي زين عقب
1: بتكمل عقب
0: بكمل. فلازم أكون ذكي أقول التي أحتاجها في المدرسة مثلا إذا وقفت، ولكن ذهبت لسوق الاشتراء أو لشراء احتياجاتي وقفت مو معلق. فهذه التكنيك بعد صغير لازم تعرفه، يعني من أساسيات حتى في الأخبار ترى وإحنا نقرأ إذا الجملة الخبر المعلومة السطر الأولي يحوي أن استقبل الشخصية الفلانية فلان وفلان وفلان وفلان وفلان ورافقه فلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان، هذه كلها راي، هذه ممكن أسوي وقفات معلقة سريعة. بعدين أروح مثلا وذلك لحضور القمة العربية المرشنها وكذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا، يعني البلوكات هذه ما تضيع المعنى وما تخليك توقف مكان غلط وانت أدرى بها يعني هذا. فأكيد للإذاعة سحرها وخطورتها وأهميتها اللي يعني يبيلها الحرفنة يعني أكثر من التلفزيون. عندك الصورة تساعدك في المسرح، عندك انت اللايف يشوفونك، بس في الإذاعة توصل لي المعلومة والإحساس والمشاعر والخبر بدقة متناهية.
1: وهذه يعني وإن كانت مهارات تدرس إلا أنني يعني اللي يعني يشوفها من يعني خلينا نقول منظور أقرب، ترى احنا نمارسها حتى في كلامنا العادي. يعني احنا يعني فترة بسيطة كنت أتكلم مع يعني بعض الزملاء أن احنا نمارس الوقف المعلق والوقف التام
0: في حياة طبيعية،
1: في حياة طبيعية في كلام الطبيعي، ولكن يعني لما نطبقها بشكل يعني مرتب أكثر، وعلى أساس أن احنا نعرف يعني شنو قاعدين نقرأ وشلون نوصل الفكرة. فمن سنة 83 في إذاعة البحرين إلى 2001 تقريبا، خلاصة هذه التجربة الإذاعية عند أبو خالد، كيف ممكن أنه يوصلها للمذيعين الجدد اليوم؟
0: أنا أهم شيء اللي قال لي عاطف السلطي الله يرحمه ويغفر له، احترم الميكروفون أثناء أن تكون أنت على الهواء. المسؤولية هذه متى ما أنت احترمت المستمع وحسيت بأهمية وجودك أن أنت الحين تمثل بلدك وإذاعتك، أبدا لن يعني تتراجع ولن تتخاذل ولن يعني تقصر في الاهتمام، لأن مسؤولية جمة. شوف أنا أقدم وخريج معهد، وقبل لا أروح المعهد مثلت وايد في المسرح وفي الإذاعة وفي كل شيء. لما جيت ان اصير مذيع قالوا لي عبد الله شهر تتدرب تحضر، شهر كامل كورس مكثف
1: في الاستوديو،
0: في الاستوديو تحضر يا المذيع، بس تطالع بس تتعلم منه، يشكل قدامك، يقول الجمله بصياغه ويغيرها بصياغه ثانيه، يعني استمعتم وانا استمع وحان الان موعد واذان كذا وذي، يقولها بكذا طريقه استفيد منه واعرف. بعدين بنخليك تربط مذيع رابط، وعقبها تقرأ مواجيز، بنشوفك إذا أوكي بنعطيك النشرة.

0: طبعا في مصر طقوسهم غير بعد، يعني يتم يمكن سنين، أنا يمكن في خلال سنة تدرجت أو سنتين أو ثلاث بالكثير لين صرت الناشرة. بس لما تقرأ الناشرة تحس أن لك أهمية، لك قيمة، أنت تنقل الخبر الرسمي الحكومي لبلدك والحدث العربي والعالمي من لسانك، فأنت هني أو أنت معلوماتك تزيد. أنا الحين يسألوني رئيس وزراء البلد الفلاني، عاصمة البلد الفلاني، مارشينو راح خلاص لأن الممارسة اليومية راحت.
1: يمكن تغيروا بعد.
0: تغيروا طبعا تغيروا إيه. فأنت لا تدرك، لا في أشياء ثابتة، عواصم الدول مثلا أو ذي قبل كنت تقول العاصمة الفرنسية باريس، العاصمة كذي تقولها كان قبل مثلا الاجتماع صار هناك. احترم المهنة أيها المذيع، أيها الإذاعي، أيها المخرج، احترم المهنة، واحترامك للمهنة جاي من احترام الناس واحترام المكان اللي تمثله، علشان الناس تحترمك، علشان الناس تنتظرك. لا تستهين بكلمة، يعني لا ترفع المنصوب، ترى ذي فيه تقليل، تخدش إذن اللي يتقن يطلع من المود. وأحيانا أشياء بلايباك يعني كان ممكن يعيدون ويسجلونها، يعني مو لايف بعد اللي على الهواء، يمكن ساعات يعني سهوا تروح عن كلمة، ما يركز في المعنى، ما يركز في الجملة، الفاعل تأخر أو يعني نائب فاعل أو ما يدركها.
1: صحيح.
0: الاحترام، احترام المهنة طبعا تقنيا مثل ما قالوا لي سيد الحمد الله رحمه حسن كمال، لا تقلل أحد، لا تنجرف وراء الحدث، أنت محايد.
1: الأستاذ القدير عبد الله، الله يحفظك.
0: تسلم.
1: الأستاذ القدير عبد الله ملك، شكرا جزيلا لك على هذا الوقت اللي عيشتنا فيه بين جنبات إذاعة البحرين، في وقت لما كنت بين أهل وناس إذاعة البحرين، من شخصيات كبيرة ومن أسماء يعني عشت معها الجو العائلي الجميل. الله يرحم اللي اختارهم إلى جواره ويحفظ الباقين ويحفظكم، ونلقاك إن شاء الله في لقاءات أخرى.
0: تسلم، مشكورين على هذه الوقفة وهذا التسجيل، والحين احنا قاعدين ترى نستمتع بمذيعين ومخرجين جدد يجددون نشاطنا، وحين احنا لو بنيي ما نعرف التكنيك اللي يسوونه يعلمونا ونتعلم منهم، ما شاء الله لهم نكهتهم الخاصة.
1: حياك الله استاذنا الكبير. سلام. شكرا جزيلا. سلام. وشكرا لكم انتم مستمعين الكرام، حتى نلقاكم في لقاء اخر وقامة اذاعية اخرى ايضا من اذاعة البحرين، نستودعكم الله والى اللقاء.
2: هنا البحرين،
3: هنا البحرين،
4: إذاعة البحرين،
5: هنا البحرين.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، بإذن تعالى وعلى بركات منه نفتتح دار إذاعة البحرين اللاسلكية. هذه الدار التي تتحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
7: هنا البحرين،
8: إذاعة البحرين،
9: هنا البحرين،
10: هنا البحرين،
11: هنا البحرين،
12: هنا البحرين.
13: إذاعة البحرين تقدم
14: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلا مهما من فصولها. شخصيات صنعت الأثير، لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضرا في سيرة حياتهم. شخصيات صنعت الأثير، فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة. شخصيات صنعت الأثير، تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعات. من المتابعة ليالي عاشير. شخصيات صنعت الأثير، إخراج عبد الناصر النعار.

0: هنا البحرين.
1: إذاعة مملكة البحرين.
2: إذاعة البحرين.
3: إذاعة مملكة البحرين.
4: هذه إذاعة مملكة البحرين.
5: على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
6: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
5: أثير الشغف والإبداع والتميز.
6: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
5: هنا البحرين.
6: هنا البحرين.
7: لجنة الشؤون المالية والاقتصادية. لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى تتشكل من 8 أعضاء، وتختص بدراسة القوانين والتشريعات المرتبطة بقطاع المال والأعمال والميزانية العامة والحسابات الختامية للدولة، إلى جانب مناقشة جوانب المشروعات الإنشائية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتضمنها ميزانية الدولة.

0: منذ عصور قديمة الترحال وسيلة للمعرفة واكتشاف بقاع الأرض. الرحالة بن بطوطة هو أمير الرحالة المسلمين. كريستوفر كولومبوس رحالة إيطالي نسب إليه اكتشاف العالم الجديد. والعديد من الأسماء اللي حفرت اسمها في تاريخ الترحال. وإلى اليوم يعتبر السفر الوسيلة الأولى للاكتشاف والمعرفة. سافر ويانا.
1: قم بتجربة سياحية فريدة واتجه إلى جوهرة السياحة التي لم تكتشف بعد واللي تعد واحدة من أهم الوجهات السياحية، فهي من أغنى دول العالم من حيث المقدرات السياحية وتتمتع بطبيعة خلابة تجعلها قطعة من الجنة. باكستان. باكستان. بماذا تشتهر باكستان؟ في إجابة على هذا السؤال مستمعينا تتلخص الكثير من المعلومات عن السياحة في باكستان، فهي من أرخص البلدان السياحية وتتميز بالعادات والتقاليد الخاصة اللي تعد جزءاً من ثقافة البلاد، وتتمتع بتنوع سطحها ما بين الجبال، الأنهار والكهوف الساحرة.
0: شو تعرف عن وجهة اليوم؟ وهل زرتها؟
2: أنا زرت باكستان وبالتحديد عشان العلاج، بالتحديد في لاهور. طب عندهم وايد متطور. من الأماكن اللي زرتها هناك منارة باكستان اللي في وسط لاهور، وأكلاتهم تقريبا نفس الأكلات الهندية، تتميز بالبهارات أكثر شيء.
3: أنا زرت باكستان، دولة مسلمة فيها الكثير من المسلمين، فيها أماكن تاريخية وايد ومتاحف، وزرت قبر الإمبراطور جاهانكيز.
4: أنا كنت في باكستان تحديدا في كراتشي، كانت زيارتي للدراسة في جامعة همدرد، وكنت أدرس هناك طب. دراستهم واجد قوية وفي نفس الوقت رخيصة. تشتهر باكستان بعد بعلاج الكلى. حبيت المدينة هناك وخصوصا أكلها، وخصوصا يعني أكلة الألوكيما، وهي عبارة عن بطاطس وهي لحم مفروم وعليها بعض البهارات اللي تشتهر فيها باكستان.
0: سافر ويانا.
1: تقع باكستان جنوب شرق آسيا، وتحدها الهند من الشرق وأفغانستان إلى الغرب، وإيران في الجنوب الغربي، والصين في أقصى الشمال الشرقي، ويفصلها عن طاجكستان ممر ضيق، وخان أفغانستان في الشمال، وتشترك أيضاً الحدود البحرية مع عمان. تتميز منطقة المرتفعات الشمالية والغربية في باكستان بطقس بارد مشمس، ويعتبر مناخها جاف، ويتميز بالجفاف في معظم أنحاء البلاد، إضافة إلى أنه حار في الصيف وبارد في الشتاء، ويبلغ معدل سقوط الأمطار نحو 25 سنتيمتر في العام. تتباين درجات الحرارة في أنحاء البلاد المختلفة، فتكون الأقاليم الجبلية هي الأكثر برودة، ويبلغ متوسط درجة الحرارة في الصيف في شمال وشمال شرقي باكستان 24 درجة مئوية، وفي الشتاء تبلغ درجة الحرارة في منطقة

0: مناطق ومدن سياحية.
1: ونبدأ مستمعينا جولتنا السياحية في باكستان من عاصمتها إسلام أباد، وتعتبر هذه المدينة من أجمل مدن السياحة في باكستان. تتميز بموقع رائع على هضبة بوتهار، وتتمتع بالكثير من الإطلالات الطبيعية المذهلة. تشغل مساحات كبيرة من البلاد تم تنظيمها بعناية، فتتسم بشوارع نظيفة مصفوفة الأشجار، وتحيط بالمدينة تلال مرجالة والتلال السفحية لجبال الهيمالايا، ويأتي إليها الكثير من السائحين على مدار العام من مختلف أنحاء العالم. فتمتلك إسلام أباد سياحة دينية، ثقافية وتاريخية.
0: رحلة عبر الأثير.
1: ومن أبرز الأماكن السياحية في إسلام أباد مسجد الملك فيصل أو مسجد شاه فيصل، واللي يعد أحد أكبر المساجد الآسيوية، حيث تم بناءه على سفح تلال مرجالة. ويتسم هذا المسجد بتصميم معماري مميز من الطراز العصري، بجدران مائلة تظهر من داخل المسجد وخارجه، تشبه خيمة صحراوية. وبعيداً عن القباب المعتادة في جميع المساجد، تظهر تلك المآذن في شكل رائع وفريد بارتفاع 88 متر، ويعد تحفة معمارية عصرية. متحف لوك فيرسا. يعد هذا المتحف من أهم وجهات السياحة في إسلام أباد، ويضم مجموعة رائعة من المقتنيات الفريدة والمتنوعة ما بين الحرف اليدوية التقليدية، بما في ذلك الأزياء المطرزة بدقة عالية، والمجوهرات القديمة والنقوش الخشبية المعقدة. ويحتوي المتحف على مكتبة مرجعية تضم مجموعات عن التاريخ، الفن والحرف، ويمكن شراء الكتب من خلالها.
0: في الأسفار، علم للشباب واختبار للشيوخ.
1: النصب التذكاري الباكستاني، وهو عبارة عن موقع مصمم من الجرانيت البني بصورة فريدة، ويعد هذا النصب التذكاري تمثيل للثقافات المتنوعة في باكستان، ويرمز للوحدة الوطنية للبلاد، وتحيط بها جدران مائلة على شكل ورق لزهرة البتول الرائعة، ليمتزج هذا التصميم الأنيق وينتج لنا بشكل زهرة رائعة متألقة. سد خانبور. الرحلة في هذا السد ستأخذكم مستمعينا في مغامرة لا مثيل لها، وعدد من الأنشطة والرياضات المائية الممتعة على الشاطئ، فتتيح لكم صيد الأسماك في مكان مخصص، والإبحار على ظهر القوارب والسباحة، بالإضافة إلى الغوص والتزلج على الماء في تجربة شاطئية ممتعة لا ينقصها شيء، ستحظى بالمزيد من الاستمتاع والترفيه فيها.
0: رحلة عبر الأثير.
1: حديقة حيوان إسلام أباد، وتعد من أهم وجهات التنزه والأكثر شعبية في المدينة، وهي الملاذ لكثير من سكانها من العائلات. تقام على مساحة 82 فدان في إقليم إسلام أباد، وتعتبر ملجأ للفهود، الغزلان والغزال الهندي، ولكن سرعان ما اكتسبت شعبية وضمت الكثير من الحيوانات من مختلف بلدان العالم، وبحيرات البط والإوز والمساحات الخضراء الرائعة.
0: نبحر معكم في آفاق الكون، نحدد الوجهة ونأخذكم معنا.
1: ومن إسلام أباد ننتقل إلى مدينة لاهور، ولتعتبر من أجمل مدن باكستان السياحية وثاني أكبر مدينة بعد العاصمة، وتقع على ضفاف نهر الراوي، ويطلق على لاهور قلب باكستان ومركزها الثقافي العالمي والتاريخي. تضم هذه المدينة العديد من المعالم التاريخية، من بينها القلعة الملكية، حديقة شالامار، والمسجد الملك التاريخي، وتحتوي على العديد من المعالم السياحية اللي تعود لفترة حكم السيخ.

0: الإنجليز وغيرهم العديد مما يميز هذه المدينة الرائعة.
1: رحلة عبر الأثير.
0: ومن مدن باكستان السياحية مدينة ملتان، تقع على ضفاف نهر تشيناب وحصلت على لقب مدينة القديسين، وهي المركز الاقتصادي والثقافي الرئيسي في جنوب البنجاب. ونظراً لتاريخها الطويل والممتد من العصور القديمة، فهي من أقدم مدن باكستان وتضم العديد من المعالم الجاذبة للسياح. تتمتع بمجموعة من المباني الأثرية الفخمة ذات طابع معماري فريد والمنتزهات الرائعة والمتاحف، بالإضافة إلى مراكز التسوق المميزة لزيارة هنيئة وأوقات ممتعة. توجه إلى هذه المدينة المفعمة بالروحانيات والهدوء.
1: نحن لا نسافر هرباً من الحياة، وإنما كي لا تهرب الحياة منا.
0: السياحة في مدينة كراتشي. تعتبر كراتشي العاصمة القديمة لجمهورية باكستان الإسلامية قبل إسلام أباد، أما حالياً فهي عاصمة إقليم السند، وهي مدينة ساحلية جميلة ويقع فيها الميناء الرئيسي للدولة ويعرف باسم ميناء كيماري، وبها كبرى المصانع الباكستانية. كراتشي هذه المدينة القديمة ذات التاريخ العريق وأهم المدن السياحية، تضم الآثار القديمة المشهورة مثل مسجد طوبة، وتضم كافة الخدمات اللي يحتاجها السائح. تتميز بأسواقها الفريدة اللي تقع في منطقة صدر، بالإضافة إلى منطقة كليفتن الشاطئية المميزة والحدائق والمراكز التجارية وغيرها الكثير. وبالنسبة مستمعينا للمدة المقترحة لزيارة معالم مدينة كراتشي هي 3 أيام.
1: الحياة قصيرة جداً والعالم واسع جداً، فكلما بدأت في اكتشافه أسرع كلما كان أفضل.
0: ومن كراتشي ننتقل إلى مدينة بيشاور، وهي عاصمة مقاطعة خيبر. تتمتع بموقع مهم من الناحية الاستراتيجية وتاريخ نابض بالحياة. تعد بيشاور المركز الاقتصادي للبلاد نظراً لوجود الكثير من المصانع فيها، وتضم العديد من الوجهات السياحية الهامة والمتنوعة ما بين المتاحف، المساجد الأثرية والمنتزهات، علاوة على الأماكن التاريخية من حصون وقلاع، فهي حقاً من المدن الثرية بمقتنياتها. وبالنسبة للمدة المقترحة لزيارتها 2 أيام. وننتقل للحديث مستمعينا عن آخر الأماكن السياحية في باكستان، وهي مدينة حيدر أباد. تقع مدينة حيدر أباد في السند وتطل على ضفة نهر أندوس، وتعتبر من أقدم المدن في شبه القارة واللي أسست سنة 1768. تشتهر هذه المدينة بتراثها الأثري وتضم العديد من المعالم التاريخية اللي تجذب السياح، واللي من بينها المتاحف والمباني الأثرية، المنتزهات والمطاعم، وتتمتع بطبيعة خلابة وإطلالات لا مثيل لها. وبالنسبة للمدة المقترحة لزيارة معالمها 1 يوم.
1: رحلة عبر الأثير.
0: وبهذا نكون مستمعينا الكرام وصلنا معاكم إلى ختام رحلتنا السياحية في باكستان، وحتى نلتقي فيكم في الحلقة القادمة مع رحلة جديدة. تمنياتنا لكم بدوام الصحة والعافية. إلى اللقاء.
2: تغرب عن الأوطان في طلب العلا، وسافر ففي الأسفار 5 فوائد: تفريج هم واكتساب معيشة، وعلم وآداب وصحبة ماجد.
1: سافر ويان. إعداد وتقديم آلاء البنا، استطلاعات الرأي شيخ أبو كمال، وإخراج آمنة راشد.
3: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
4: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
3: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً، ومنبركم الأول.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

عيني رأت بلادين ما شافت مثل البحرين، ما لي صبر في الغربة عنها ولا لي قلبين. حس الوطن في نفسي يشهد لي يومي وأمسي، ساكن بصوتي وهمسي باين بوسط العينين. حبها دهر في قلبي نور حياتي ودربي، ديرتي جمالها يسبي قلوب كل محبين. غالي وعزيز بلادي داري ودار أولادي، ردد وقول يا حادي عاشت بلادي البحرين. خليفة العيد.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: هل نستطيع السيطرة على المواقف الحياتية اللي نمر فيها؟ هذه مجموعة من النصائح النفسية اللي تستحق التجربة فعلاً. عندما يصرخ شخص ما في وجهك، احتفظ بهدوءك. هذا الشيء راح يزيد من غضبه في البداية، لكنه سيشعر بالخجل فيما بعد، ثم سيشعر بالأذى أكثر مما تشعر فيه أنت. خاطب الناس اللي تقابلهم لأول مرة بأسمائهم، هذه الأمر يجعلهم يشعرون بالثقة والود والامتنان تجاهك. إذا وجدت صعوبة في تعلم أي أمر معين في حياتك، قم بتعليم شخص آخر هذا الأمر. هذا الشيء راح يجعلك أكثر انتباهاً وبيساعدك على تعلم هذه الأمر. نصيحة جميلة يمكن للمؤسسات اللي عندها قسم لخدمة العملاء. إذا كنت تعمل في خدمة العملاء، ضع مرآة خلفك بحيث أن الشخص أو العميل يشوف فيها نفسه. راح تندهش من تأثير ذلك على العملاء الغاضبين اللي تواجدون في هذا المكان. إذا كنت في نقاش ساخن، تجنب استخدام كلمة أنت، لأنها كلمة اتهامية وما راح تساعد أبداً في تقريب وجهات النظر بينك وبين الشخص اللي تتناقش معه. إذا كنت تتوقع هجوم من شخص معين في أحد الاجتماعات، اجلس بجواره مباشرة. هذا الشيء راح يقلل من حدة هجومه عليك أثناء النقاش. إذا حاول تجرب هذه النصائح النفسية في حياتك وشوف مدى تأثيرها على حياتك، ودائماً استمع للصوت الإيجابي.
0: الصوت الإيجابي، فكرة وإعداد نورة أبو الشوك، وإخراج فاطمة جنبر.

0: الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
1: سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يؤكد حرص مملكة البحرين على مواصلة تطوير القطاع الصحي وتبني أحدث التقنيات العلاجية والطبية بما يسهم في توفير أفضل مستويات الرعاية الصحية لأبناء الوطن.
2: القيادة العامة لقوة دفاع البحرين تؤكد أن كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وأهبة الاستعداد الدفاعي، وتعرب عن اعتزازها وفخرها برجالها البواسل.
1: وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني تبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في قطاع السكن الاجتماعي والتخطيط العمراني لدى مشاركتها في أعمال المنتدى الحضري العالمي المنعقد في باكو.
2: وغرفة تجارة وصناعة البحرين تطلق بالتعاون مع المركز الوطني للأمن السيبراني ومركز ناصر العلمي والتقني مبادرة سايبر ريدي بحرين لتعزيز جاهزية المؤسسات في مجال الأمن السيبراني.

0: من عناوين النشرة إلى تفاصيلها، أهلا بكم. استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في قصر الرفاع اليوم بحضور سعادة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة وسعادة السيد حمد بن فيصل الملكي وزير شؤون مجلس الوزراء المواطن أمجد كاظم أحمد، وذلك للاطمئنان على صحته بعد أن استكمل مراحل علاج فقر الدم المنجلي عبر تقنية زراعة النخاع باستخدام التعديل الجيني كريسبر في مملكة البحرين.
1: وكان المواطن أمجد كاظم أحمد أول شخص على مستوى العالم من خارج الولايات المتحدة الأمريكية يعلن عن تلقيه العلاج بنجاح، وتعتبر مملكة البحرين من أوائل الدول على مستوى العالم التي نجحت في تطبيق هذا العلاج المتقدم لمعالجة مرض فقر الدم المنجلي. وأكد صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حرص مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه على مواصلة تطوير القطاع الصحي وتبني أحدث التقنيات العلاجية والطبية بما يسهم في توفير أفضل مستويات الرعاية الصحية لأبناء الوطن، مشيرا سموه إلى أهمية مواصلة تعزيز الشراكات والتعاون مع المؤسسات والمنظمات الصحية العالمية المختصة لضمان إتاحة أحدث الحلول العلاجية والتقنيات الطبية الحديثة. وأشاد سموه بما

0: تحققه الكفاءات الوطنية ضمن فريق البحرين والمؤسسات الصحية من إنجازات نوعية يعكس ما يحظى به القطاع الصحي من حرص دائم على تطويره ورفع كفاءته، لافتا سموه إلى أن علاج فقر الدم المنجلي عبر تقنية زراعة النخاع باستخدام التعديل الجيني كريسبر وغيره من العلاجات المتقدمة لمختلف الأمراض يتطلب مؤسسات صحية متقدمة وكوادر طبية متخصصة، وهو ما تمتلكه مملكة البحرين، وأسهم في تقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية وفق أحدث المعايير والتقنيات الطبية. وأكد سمو أهمية مواصلة العمل للارتقاء بالخدمات الصحية والعلاجية وفق أعلى المعايير العالمية. من جانبه أعرب المواطن أمجد كاظم أحمد عن بالغ شكره وتقديره إلى حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه على ما يوليه جلالته من رعاية واهتمام بأبناء الوطن وحرص دائم على تطوير القطاع الصحي، كما أعرب عن خالص شكره وتقديره إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على ما يوليه سموه من اهتمام مستمر بتوفير أحدث الخيارات العلاجية للمواطنين. وأشاد بجهود الفريق الطبي والكفاءات الوطنية التي أسهمت في نجاح مراحل علاجه، مؤكدا أن تماثله للشفاء باستخدام تقنية التعديل الجيني كريسبر يمثل نجاحا جديدا يضاف إلى إنجازات مملكة البحرين في القطاع الصحي. شارك سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مثل جلالة الملك الأعمال الإنسانية وشؤون الشباب في منافسات النسخة 50 لجائزة الحسن الثاني للغولف التي تحتضنها ملاعب الغولف الملكي دار السلام في المملكة المغربية الشقيقة.
1: وتقام البطولة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية حفظه الله وسط مشاركة نخبة من اللاعبين. وشارك سموه مع الفريق المكون من حمد المريسي وعبد الله بن زيدان والمحترف الاسكتلندي كولين مونتغومري. وبهذه المناسبة أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد أن جائزة الحسن الثاني للغولف تعد من البطولات المرموقة على مستوى رياضة الغولف لما تحظى به من تنظيم متميز ومكانة دولية كبيرة، مشيدا بما توفره المملكة المغربية الشقيقة من إمكانات وبنية رياضية متطورة أسهمت في ترسيخ مكانة البطولة عالميا. وأوضح سموه بأن المشاركة في مثل هذه البطولات الدولية تشكل فرصة مهمة لتبادل الخبرات وتعزيز العلاقات الرياضية إلى جانب اكتساب المزيد من التجارب في رياضة الغولف عبر المحافل الخارجية. وأشاد سموه بالأجواء التنظيمية المميزة التي تشهدها البطولة متمنيا التوفيق والنجاح لكافة المشاركين. تؤكد القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وأهبة الاستعداد الدفاعي.
0: كما تعرب القيادة العامة عن اعتزازها وفخرها بما يظهره رجالها البواسل من جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في أداء واجبهم الوطني المقدس ذودا عن حياض الوطن وصونا لمكتسباته. وتهيب القيادة العامة بالجميع ضرورة توخي الحذر بعدم الاقتراب أو لمس أي أجسام غريبة أو مشبوهة قد تكون ناتجة عن مخلفات الاعتداء الإيراني الآثم. وتبين القيادة العامة أن رجال وحدة هندسة الميدان الملكية في كامل الجاهزية للتعامل الآمن مع تلك الأجسام لضمان السلامة العامة لكافة المواطنين والمقيمين. عقدت سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني عددا من اللقاءات الثنائية مع رؤساء الوفود والوزراء وكبار المسؤولين المشاركين في أعمال الدورة 13 للمنتدى الحضري العالمي المنعقد في العاصمة الأذربيجانية باكو، بحثت خلالها سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في قطاع السكن الاجتماعي والتخطيط العمراني.
1: وشملت مشاركة سعادة الوزيرة لقاءات ثنائية مع معالي ماجد بن عبد الله وزير البلديات والإسكان بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، ومعالي الدكتور خلفان بن سعيد بن مبارك وزير الإسكان والتخطيط العمراني بسلطنة عمان الشقيقة، ومعالي المهندسة راندا المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بجمهورية مصر العربية الشقيقة، وسعادة المهندس محمد المنصوري وكيل وزارة الطاقة والبنية

0: الدبلوماسية والنقل بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، بالإضافة إلى سعادة السيدة أن كلوديا روسباخ المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية. وتركزت النقاشات خلال هذه اللقاءات على استعراض آفاق التعاون في مجالات التخطيط العمراني المستدام وتطوير الخدمات الإسكانية وما تضمنته جلسات المنتدى الحضري العالمي من أهداف ومحاور ونقاشات تسهم في إثراء السياسات الإسكانية الوطنية. كما تم بحث الموضوعات المرتبطة بتنظيم القطاع العقاري ومنح القطاع الخاص دورا رئيسيا في منظومة توفير الخدمات الإسكانية الجديدة. هذا واستعرضت سعادة الوزيرة مسارات عمل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني الرامية إلى تنفيذ التوجيه الملكي السامي بالإسراع في تنفيذ المشاريع الإسكانية وتوفير 50,000 وحدة سكنية. كما تم خلال الاجتماعات تبادل وجهات النظر حول أفضل الممارسات المتبعة دوليا لمواجهة تحديات النمو الحضري وتطوير البنى التحتية بما يضمن جودة الحياة للأجيال القادمة. شارك سعادة السفير عبد الله عبد اللطيف عبد الله المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، شارك في افتتاح أعمال جمعية الصحة العالمية 79 في مقر قصر الأمم المتحدة بجنيف بحضور ممثلي الدول الأعضاء.
1: وخلال جلسة المناقشة العامة للجمعية ألقى سعادة السفير كلمة مملكة البحرين والتي أكد فيها تقدير المملكة لمنظمة الصحة العالمية وجهودها الرامية لضمان فرص متساوية لحياة آمنة وصحية للجميع. وأكد سعادة السفير في كلمة مملكة البحرين بأن المملكة في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تلتزم التزاما راسخا بتوفير رعاية صحية متكاملة. وشدد سعادة السفير في كلمته على أن مملكة البحرين تدين الاعتداءات الإيرانية الآثمة على المملكة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، مشيرا إلى أن هذه الاعتداءات تسببت في إصابات وخسائر في الأرواح وأضرار في البنى التحتية الحيوية وتعطيل لمسارات النقل وسلاسل الإمداد بما في ذلك الإمدادات الأساسية والطبية. كما دعا سعادة السفير إلى دعم ورعاية مشروع قرار بشأن الأثار المترتبة على الصحة العامة جراء الهجمات غير المبررة التي شنتها إيران على المدنيين والبنية التحتية المدنية الأساسية في بلدان مجلس التعاون والأردن، والذي يسلط الضوء على التداعيات الصحية والإنسانية الخطيرة لهذه الاعتداءات على المدنيين والمنشآت الصحية وسلاسل الإمداد والخدمات الأساسية.
0: في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير جودة الخدمات الصحية وإعادة هندسة الإجراءات، طورت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية إجراء إضافة خدمة إلى مؤسسة صحية مرخصة، وذلك ضمن مسار التحول الرقمي الرامي إلى تحسين تجربة المستفيدين. للحديث عن أبعاد هذا التطوير وأهميته تنضم إلينا عبر الهاتف السيدة عائشة عادل صالح البلوشي نائب الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية. نرحب بك أستاذة عائشة في نشرة أخبار الثامنة. ما الدوافع الرئيسية التي قادت الهيئة إلى تطوير إجراء إضافة خدمة إلى مؤسسة صحية مرخصة؟
2: جاء تطوير هذه الخدمة استجابة للحاجة إلى تبسيط وتسريع إجراءات طلب إضافة الخدمات للمؤسسات الصحية، مثل تشغيل المؤسسة على مدار 24 ساعة مع الحفاظ على أعلى معايير السلامة والجودة. كمان التطوير ينسجم مع توجهات الحكومة في إعادة هندسة الخدمات وتحسين تجربة المستفيد، سواء كانوا مؤسسات صحية أو مستثمرين في القطاع الصحي.
0: نعم أستاذ عائشة، كيف سيسهم هذا التطوير في تحسين تجربة المؤسسات الصحية المستفيدة من هذه الخدمة؟
2: الخدمة المحدثة توفر إجراءات أوضح وأسرع وتقلل من الوقت اللازم لإنجاز الطلبات عبر تقليص الخطوات وتحسين آليات التدقيق، كما تمكن المؤسسات الصحية من التقدم بطلب إضافة الخدمات بسهولة أكبر بما يضمن وضوح المتطلبات وتسريع اتخاذ القرار.
0: نعم، وما الأثر يعني أثر

0: هذا النظام المطور على الرقابة وضمان جودة الخدمات الصحية.
1: رفع مستوى إجراءات التدقيق في الخدمة المطورة يعزز فعالية الرقابة على المؤسسات الصحية، ويضمن أن أي خدمة تضاف تتم وفق معايير تنظيمية معتمدة، وهذا يسهم في ضمان سلامة المرضى وجودة الخدمات المقدمة، إلى جانب دعم كفاءة المنظومة العمل الرقابية في الهيئة.
0: نعم، وكيف سيندرج هذا التطوير ضمن رؤية الهيئة للتحول الرقمي بشكل خاص وتطوير القطاع الصحي بشكل عام؟
1: يأتي هذا التطوير ضمن التحول الإلكتروني الكامل للخدمات، حيث تعتمد الخدمة على التفتيش الافتراضي بنسبة 100%، مما يسهم في تسريع الإجراءات وتعزيز كفاءة الرقابة مع ضمان الالتزام بالمعايير التنظيمية المعتمدة دون الحاجة إلى زيارات ميدانية.
0: نعم، السيدة عائشة عادل صالح البلوشي، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. أطلقت غرفة تجارة وصناعة البحرين بالتعاون مع المركز الوطني للأمن السيبراني ومركز ناصر العلمي والتقني مبادرة سايبر ريدي بحرين، الهادفة إلى تعزيز جاهزية المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في مجال الأمن السيبراني.
2: وفي كلمة ألقاها خلال الفعالية، أكد سعادة الشيخ سلمان بن محمد الخليفة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأمن السيبراني، أن إطلاق هذا البرنامج الوطني يعكس التزام الجهات المعنية بدعم هذه المؤسسات باعتبارها أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني.
3: من أجل استدامة الأعمال وحماية البيئة الاقتصادية الرقمية في مملكة البحرين، أطلقت غرفة تجارة وصناعة البحرين بالتعاون مع المركز الوطني للأمن السيبراني ومركز ناصر العلمي والتقني مبادرة سايبر ريدي بحرين، الهادفة إلى تعزيز جاهزية المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في مجال الأمن السيبراني. وتهدف هذه المبادرة التي تأتي تماشيا مع الأهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني إلى بناء منظومة رقمية أكثر أمانا واستدامة وتعزيز مرونة قطاع الأعمال في مواجهة التحديات السيبرانية، بما يدعم مسيرة التحول الرقمي والتنمية الاقتصادية في مملكة البحرين، بالإضافة إلى رفع جاهزية العاملين التقنيين وغير التقنيين في المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. ويأتي هذا البرنامج دعما للجهود الوطنية في مجال بناء القدرات السيبرانية، وفي مقدمتها مؤشر الأمن السيبراني العالمي الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات، من خلال توسيع نطاق التوعية والتدريب والتأهيل المؤسسي على المستوى الوطني. ويعكس إطلاق هذا البرنامج الوطني الالتزام بدعم المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، والتي تستهدف تمكين جاهزيتها السيبرانية وتزويدها بالمعرفة والمهارات العملية اللازمة لتبني ممارسات رقمية أكثر أمنا واستدامة.
2: أكد الخبير الأمني والمحلل السياسي بدر الحمادي خلال استضافته في تغطية خاصة لمركز الأخبار أهمية انتقال الفكر الأمني من رد الفعل والدفاع إلى الاستدامة والاستباقية في التوعية والتوجيه والإرشاد، وذلك استنادا إلى الوعي المجتمعي والدور المحوري للمؤسسات التثقيفية والإعلامية والإرشادية المتخصصة.
4: الوعي الشامل يأتي من المجتمع، وتقوم الدولة بصيانته وتوجيه التوجيه السليم. فوزارة الداخلية والحكومة الرشيدة أدت دور كبير في هذه الحرب الآثمة التي دارت رحاها مدة 40 يوم على دول مجلس التعاون في الخليج العربي. فنؤكد أن هذا المحتوى اللي نتكلم فيه كذلك أشار له معالي وزير الداخلية بنصوصه وبإشارته الواضحة مدى، وفي لقاءاته في المجتمع، أن يوعي المجتمع في مسألة الناشئة والشباب، أن لابد من الوعي الاجتماعي. اللي سبقنا قال بهذه الكلمة، اللي سبقونا عارفين نقول إحنا سلوكهم، عارفين

0: مسيدهم، عارفين حسينيتهم، عارفين موتمهم، عارفين مجلسهم، ولكن هناك جيل أتى من جديد استقوي واستعدي ضد الوطن. فالوعي لابد أن يكون مجتمعي، تصونه نقول إحنا الاحتكام إلى القانون والسلوكيات والأخلاقيات المجتمعية الأخرى بما يحدده إطارا السلوك الأخلاقي بنصوصه المفهومة، كذلك القانون ومدى قدرته على التحكم في السلوكيات الشاذة.
1: وخلال اتصال هاتفي ضمن تغطية خاصة لمركز الأخبار، أشاد الكاتب الصحفي بجريدة الوطن أحمد جعفر بالدور التوعوي والأمني الكبير الذي تقوم به المؤسسات الأمنية في مملكة البحرين.
2: أنا أعتقد أن أخطر ما في العالم الرقمي اليوم ليس التكنولوجيا أو تطور أو قدرة التكنولوجيا المتسارعة على التطور، بل الأهم هنا يكمن في طريقة استخدام الإنسان لهذه التقنية، خاصة وأن الكثير من الناس حول العالم يطوعون هذه التقنية لارتكاب الجرائم. ولذلك أعتقد أن الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية كان واضحا جدا في كلمته بقمة أبوظبي العالمية للأمن المستدام، عندما أكد أن الإنسان دائما هو محور الأمن الحقيقي، لأن ذلك باعتقادي الشخصي فإن أي تطور تقني هنا بلا وعي أخلاقي أو بلا مسؤولية مجتمعية قد يتحول إلى أداة فعالة لارتكاب الجريمة. اليوم لو نلاحظ في وسائل التواصل الاجتماعي تحديدا الخوارزميات قادرة على التأثير في الرأي العام، وربما نشر الكراهية وصناعة إدمان رقمي، بل وحتى أعتقد حالة أو خلق حالة من العزلة الاجتماعية لدى الشباب والمراهقين. كثير من التحقيقات الصحفية التي نشرتها وسائل الإعلام العالمية أشارت بوضوح إلى خطورة منصات التواصل الاجتماعي في تشكيل سلوك الناشئة وفي التأثير على حياتهم بشكل خاص.
3: إلى ذلك أوضح المحاضر في العلوم السياسية والعلاقات الدولية السيد حسام جابر في حديثه لمركز الأخبار، أوضح أن التعامل الجاد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع التهديدات المتطورة يعكس حجم التطور والنضج المؤسسي الأمني لهذه الدول.
4: دول الخليج العربية كما أشار مع الوزير في كلمته قائمة على وحدة المصير وتكامل الرؤى في مواجهة التحديات العابرة للحدود، وقد أدركت من خلال التاريخ والتجارب الحية أن الدول تكبر من في لحظات الضغط. من هذا المنطلق سعت دول مجلس التعاون الخليجي تحقيق الأمن الحقيقي عبر بناء مؤسسات قوية تسهم في تعزيز الثقة المجتمعية والاستثمار في التكنولوجيا وخاصة دعم الاستقرار الإقليمي والدولي، انطلاقا من أن الإنسان هو محور الأمن الحقيقي، حتى أصبحت اليوم تمثل نموذجا ملهما للعالم يتجاوز النظريات الغربية التقليدية في تحقيق الأمن وخاصة الأمن الذكي. لذلك اليوم دول الخليج العربية لم تعد مستهلكة للتقنيات الأمنية، بل أصبحت صانعة لمعاييرها، وقد تم إطلاق الاستراتيجيات الوطنية للأمن السيبراني وبناء مراكز بيانات بديلة وحماية البنية التحتية للبيانات، مما يظهر نضجا سياديا فائقا في دول المجلس في التحول من رد الفعل من رد الفعل إلى الوعي الميداني اللحظي كأحد أهم التحولات في فلسفة الأمن المعاصر. كما أن الطبيعة الجغرافية لدول الخليج العربية وخاصة مملكة البحرين تمنحها ميزة المرونة في سرعة الاستجابة الأمنية الميدانية، وكما قال معالي الوزير أن الفعالية لا ترتبط بالمساحة الجغرافية بل بالقدرة على تجاوز الحدود رقميا. فمواجهة الحملات الإعلامية الممنهجة وتجفيف منابع تمويل الإرهاب الإلكتروني وغسل الأموال القائمة على العملات المشفرة يتم في دول الخليج العربية عبر تعاون أمني واستخباراتي لحظي عابر للحدود بخبرة وتعاون دول مجلس التعاون الخليجي. لذلك ما يميز دول مجلس التعاون الخليجي عالميا وأنهم يدمجون بين أعلى مستويات الحوكمة التكنولوجية والحفاظ على النسيج المجتمعي والقيم الإنسانية. فالأمن لا يعني لهم التقيد، بل يعني تمكين الاقتصاد وحماية الابتكار وتوفير بيئة حياة كريمة مستقرة، وهو ما جعل دول مجلس التعاون اليوم العمود الفقري لاستقرار الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة والتجارة الدولية.

0: أكد وفد الشعب البرلماني المشارك في اجتماع الجمعية العمومية 18 للاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب المنعقد في المملكة المغربية الشقيقة، أكد أن مملكة البحرين تمثل نموذجا رائدا في ترسيخ دولة القانون والمؤسسات وفق رؤية شاملة ومتكاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
1: وخلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة، أوضح سعادة السيد جلال كاظم المحفوظ عضو مجلس النواب عضو الوفد البرلماني المشارك أن الاجتماع شهد مناقشة العديد من المواضيع الحيوية والقضايا المحورية وأبرزها الاعتداءات الإيرانية الآثمة.
2: شاركنا في اجتماع الجمعية العمومية 18 الاتحاد الكشفي البرلماني العرب المنعقد في المملكة المغربية الشقيقة، فأن مملكة البحرين تمضي قدما في ترسيخ دولة القانون والمؤسسات، تعزيز مبادئ الدولة الوطنية والمواطنة وقيم التعايش والتسامح ودعم العمل العربي المشترك وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق رؤية شاملة متكاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظ الله ورعاه، وبتوجيهات أيضا من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظ الله. كما أضيف أيضا أن السلطة التشريعية في مملكة البحرين تواصل جهودها المتميزة عبر الدبلوماسية البرلمانية الفاعلة والحضور المؤثر في المحافل الدولية والإقليمية في حشد الدعم البرلماني لتأكيد التضامن ووحدة الموقف تجاه الاعتداءات الإيرانية الآثمة ورفض التدخلات في الشؤون الداخلية للدول واحترام سيادتها وصون مقدراتها وضمان أمن وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها، مع التأكيد على أهمية الحوار والحلول الدبلوماسية من أجل أمن واستقرار المنطقة وحماية الاقتصاد العالمي. وأوضح أيضا أن وفد الشعب البرلمانية قد اختتم مشاركة الاجتماع في الجمعية العمومية 18 لاتحاد الكشفي البرلماني العرب اليوم الأربعاء، وحقق نجاح برلماني يضاف أيضا للإنجازات الوطنية لمملكة البحرين عبر نيل تأييد ودعم الاتحاد الكشفي لكافة الإجراءات التي تتخذها مملكة البحرين والدول الشقيقة والصديقة تجاه العدوان الإيراني الغاشم. كما ساهم الوفد في توضيح كافة الأمور التداعيات على أمن واستقرار المنطقة والدول العربية والاقتصاد العالمي وضرورة التعاون والتنسيق والتكامل البرلماني حيال التحديات والأوضاع الراهنة.
1: ومن جانبها، أشادت سعادة النائب هيام محمد الطباخ رئيس الوفد المصري في اجتماع الجمعية العمومية 18 للاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب بالمغرب، أشادت بالمبادرة التي تقدمت بها مملكة البحرين خلال الاجتماع بهدف توحيد الموقف العربي الداعم لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية جراء الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي تعرضت لها هذه الدول.
3: أنا بأثمن حقيقي البيان الصادر خلال أعمال الجمعية العمومية 18 اللي موجودة حاليا وبتقام بالمملكة المغربية الشقيقة، واللي عكس موقف عربي مسؤول بيأكد أهمية الحفاظ على أمن واستقرار الدول العربية ورفض أي ممارسات حقيقي بتهدد استقرار المنطقة. كمان يعني لازم أتوجه بخالص التقدير للأشقاء في مملكة البحرين الشقيقة على مقترحهم وموقفهم الداعم لوحدة الصف العربي. حقيقي كان موقف مشرف خلال اجتماعات الجمعية العمومية، وأنا بأكد دعمنا الكامل كجمعية عمومية بكل البرلمانيين الكشفيين العرب لكل الجهود العربية اللي بتسعى دايما للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي في ظل التحديات الحالية اللي موجودة واللي بتشهدها يعني دولنا العزيزة الحبيبة من دول الخليج. احنا بنرفض اي اعتداءات او تدخلات تمس سيادة الدول العربية او تهدد امن شعوبها، وحقيقي احنا بنؤمن ان المرحلة الحالية بتتطلب تغليب الحكمة والحلول السياسية والعمل العربي المشترك.

0: تواصل بعثة مملكة البحرين للحج تعزيز استعداداتها الصحية ضمن جهودها لتوفير الرعاية الطبية للحجاج خلال موسم الحج.
1: وفي هذا الإطار زار رئيس بعثة مملكة البحرين للحج مستشفى المواساة في المدينة المنورة

0: للاطلاع على الخدمات الطبية المقدمة للحجاج البحرينيين وبحث أوجه التعاون والتنسيق للموسم الحالي. مفد مركز الأخبار إلى الديار المقدسة الزميل خالد العون والتفاصيل.
1: ضمن جهود بعثة مملكة البحرين للحج لتوفير الرعاية الطبية للحجاج، زار رئيس البعثة فضيلة الشيخ عدنان القطان مستشفى المواساة في المدينة المنورة للاطلاع على الخدمات والإمكانات الطبية المقدمة لحجاج مملكة البحرين خلال موسم الحج.
2: تم الاتفاق والتعاقد مع هذا المستشفى، مستشفى المواساة، لتقديم الرعاية الطبية والصحية لجميع الحجاج. طبعا ممكن لحجاجنا الذين يقدمون على المدينة سواء كان قبل الحج أو بعد الحج، فإنهم إن شاء الله يتلقون العلاج إذا احتاجوا إليه في هذا المستشفى. عليهم بإبراز البطاقة وتسجيل، فإن وبعدين إن شاء الله بيكون الكشف والأدوية بتكون كلها بالمجان من هذا المستشفى المتخصص.
1: وشملت الزيارة جولة في عدد من الأقسام الطبية إلى جانب بحث أهليات التعاون والتنسيق لضمان سرعة الاستجابة للحالات الصحية وتقديم الرعاية اللازمة للحجاج.
3: بالتأكيد حجاج مملكة البحرين مرحب بهم إن شاء الله تعالى، وإن شاء الله ربنا يتقبل منهم صالح الأعمال. لا قدر الله لو في أي شيء يستدعي تدخل طبي بالنسبة للمرضى، في تعاون كامل ما بيننا وبين البعثة الطبية لمملكة البحرين لتقديم أفضل خدمة إن شاء الله للمرضى. مجهزة المستشفى بجميع الوحدات، أقسام العناية المركزة، أقسام العمليات، قسم الطوارئ المجهز على أعلى تجهيز، وكمان قسم القسطرة القلبية ووحدة الغسيل الكلوي. كل الخدمات الطبية اللي ممكن يحتاجها الحاج إن شاء الله تعالى متوفرة ومتاحة في المستشفى.
4: بكل تأكيد هذا تعاون مهم، وإحنا نعمل ضمن منظومة متكاملة تحت لجنة وزارة الصحة واللجنة العليا للاستعداد للحج. تعاونات مهمة واستعدادات واستنفار كامل على مستوى الميداني والطبي في المدينة المنورة والمشاعر المقدسة.
1: وتأتي هذه الزيارة ضمن استعدادات البعثة الصحية والتعاقد مع مستشفى المواساة بهدف تعزيز جاهزية الخدمات الطبية وسلامة الحجاج طوال رحلتهم الإمارية.
5: وفي المدينة المنورة تتواصل أعمال المتابعة الميدانية والجاهزية الصحية لضمان توفير رعاية طبية متكاملة لحجاج مملكة البحرين خلال فترة وجودهم هنا. جهود تركز على سرعة الاستجابة ورفع كفاءة الخدمات الطبية، بما يعكس مستوى التنسيق والاستعداد لتأمين راحة الحجاج وسلامتهم في مختلف الظروف.
6: هذا واستقبلت وزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة العربية السعودية أولى طلائع ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة البالغ عددهم 2500 حاج وحاجة من 104 دول لأداء مناسك الحج لهذا العام. وكانت الوزارة قد أنهت مبكرا جميع الإجراءات من خلال توفير جميع التسهيلات اللازمة ضمن منظومة متكاملة تضمن الارتقاء بالخدمات المقدمة لهم منذ مغادرتهم بلدانهم وحتى وصولهم إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج.
7: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.
8: يا أرضا كتب على جبينها وطن المفاخر،
9: نتغنى في حبها وبرقيها دوما نفاخر.
8: وطن المفاخر،
10: نعم حنا أهل البحرين، نعم بقلوبنا طيبين.

إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: إذاعة البحرين تقدم
1: أحلى ليالينا الليالي المقمرات، حيث النجوم الغارقات في الضوء كالأعراس في كهف مضاء.
0: محمل البحرين،
1: في البحر ترسم عالما نشوان من نور وماء، يجتثنا ويطير فينا في الفضاء.
0: محمل البحرين يبحر أسبوعيا في الجهات الأربع.
1: محمل البحرين،
0: الإعداد والتقديم عبد الله يوسف
1: وأحلام محمد.
0: محمل البحرين،
1: إخراج جمال القائد.

أهلا وسهلا بجمع الأحبة على متن محمل البحرين المغادر مرافئ الحاضر نحو مرافئ الماضي في سعيه المعهود إلى الذاكرة لتحفيزها على البوح بما يحدث أمس ووصله باليوم.

0: لقد كانت البحرين من بلدان الخليج التي كان يتردد عليها الكثير من سكان المناطق المجاورة من حين لآخر، بل اتخذها بعضهم مقرا دائما له، وأسباب ذلك كثيرة. فبجانب مجالات التعليم ودور الثقافة والخدمات الصحية المتوافرة آنذاك، كانت الحياة التجارية مزدهرة أيضا في ذلك الوقت من بواكير القرن التاسع عشر.
1: إضافة إلى كل ذلك وغيرها، فإن الحياة الترفيهية ووسائل التسلية كانت البحرين عامرة بها، حتى أن أحدهم شبهها بلبنان بالنسبة لدول منطقة الخليج، وهذا ما دعا الناس يهرعون إليها في مختلف المواسم والأعياد والمناسبات لقضاء أيام في ربوعها. فكنت تجد التاجر والباحث عن العلم والمعرفة، والعامل الذي يفتش عن الرزق الحلال، أو ذاك الذي ينشد التسلية على أرض البحرين.
0: إن وجود الأندية أيضا في ذلك الوقت قد ساعد كثيرا على قضاء وقت الفراغ لدى البعض من رجالات وشباب البحرين، سواء في التسلية أو الاطلاع على مختلف الكتب والمجلات وممارسة الأنشطة الأدبية والفنية والرياضية، بجانب الاستماع إلى ما يتناقله الناس من أخبار وعلوم ومعرفة ترد من جهات العالم الأربع.

0: من كتاب لمحات من ماضي البحرين الذي وضعه الأستاذ خليل المريخي عام 1983، اقتطفنا تلك المقدمة الموجزة، لكنه بعد الإيجاز السابق أورد تفصيلاً مهماً فيما يتعلق بالمواقع الترفيهية التاريخية في البحرين، هو بمثابة المكان الذي يشكل مادة هذا الأسبوع من المواد التي يبحر في ذاكرتها التاريخية محمل البحرين كي ينشرها على سطحه كي تراها الأذن وتسمعها العين.
1: من ضمن وأبرز ما كان شائعاً في البحرين من مواقع ترفيهية هو كثرة المقاهي الشعبية في كل من مدينتي المحرق والمنامة، حيث ما زال الناس الذين عاصروا مفتتح سنوات القرن العشرين يذكرون مقهى ما شاء الله ومقهى عبد القادر في مدينة المحرق ومقهى أكبر مقابل سينما الحمراء حالياً وأحمد الفارة الذي اشتهر مقهاه بمبناه المكون من طابقين غرب فندق الشرق الأوسط بمدينة المنامة وكذلك مقهى ضاحي.
0: بدأ انتشار المقاهي منذ السنين الأولى من القرن العشرين، ثم ازدادت على مر السنين حتى أن شارع الشيخ عبد الله الحالي بالمنامة كان يتوسطه مقهى كبير يعتبر ملتقى الكثير من الناس من رواد السوق، حيث كانت تسمع في هذه المقاهي الأغاني الشعبية والبستات العراقية الشائعة في ذلك الوقت عن طريق السحارة أنبوري أو السحارة البشتختة، بجانب الاستماع إلى حكايات الغوص وأحاديث الناس.
1: أما مقهى الطواويش فكان من أشهر مقاهي مدينة المحرق، ولكن على نحو مغاير، حيث كان يأمه كبار تجار المحرق أو بالأحرى تجار اللؤلؤ، وهو عبارة عن حجرة طويلة محاطة بالدكات، الدكات أو المصطبات الحجرية من الداخل، وفي ركن منه خصص مكان للقهوة العربية والقدو التي هي النرجيلة أو ما نسميه اليوم بالأرجيلة، كما كان أمامه ما يشبه الدهليز مصفوفة في جنباته الكراسي الخشبية التقليدية المعروفة في مقاهي البحرين، كما كان أمامه من الخارج دكة طويلة أي مصطبة حجرية يجلس عليها رواد المقهى صيفا.
0: في مقهى الطواويش كنت تسمع أخبار آخر مبيعات اللؤلؤ وأسعاره وأخباره. استمر هذا المقهى حتى السبعينيات، حيث هدم وبنيت مكانه مجموعة من الدكاكين، فحرمتنا معاول الهدم من التمتع بمعمار تاريخي أثري تشربت جدرانه برائحة الأولين وحكاياتهم وفق زمن بحريني مميز، ليستحل ذاكرة لما كانت عليه مقاهي البحرين في ذلك الوقت.
1: كان يوجد فوق مبنى مقهى الطواويش مكتبا للمرحوم يوسف جلال والد التاجر المعروف محمد جلال رئيس غرفة صناعة وتجارة البحرين سابقا، ويقال إنه يوجد ثمة مقهى محل موقع مقهى الطواويش منذ بداية القرن العشرين بقليل، وكان هذا المقهى الذي شيد على أنقاضه أو على ما تبقى من جدرانه مقهى الطواويش كان ملكا للسيد أحمد بن جاسم المقهوي.
0: من الجدير بالذكر أن حدود البحر من جهة الغرب في مدينة المحرق كانت قريبة جدا من قهوة أو مقهى الطواويش في ذلك الوقت القديم من تاريخ البحرين، كما كان يوجد الكثير من الحوانيت المبنية من سعف النخيل والخشب شرقي شمال ذلك المقهى.
1: أما في المنامة فكان هناك مقهى مشابه لمقهى الطواويش بالمحرق اسمه أيضا مقهى الطواويش، حيث كان يجتمع فيه كبار تجار اللؤلؤ للتداول في آخر أخبار اللؤلؤ وأسعاره وكمياته

0: واسأل البار أحيانا بتخبر.
1: مقاهي البحرين، فناجين شاي وحكاية وتاريخ عريق، قهوائي النكهة والملامح.
2: المقهى زمن وحياة كاملة منسية، والجلوس على أحد مقاعده الخشبية الطويلة المفروشة بالأمداد لا يعني سوى احتساء الزمن برشفات التاريخ اللذيذة. أما الدخان الذي يتصاعد داخل المكان فهو المؤرخ للوقت، حيث لا يمكن عندها النسيان.

0: بمثل ما استمعتم، عبر الكاتب البحريني الأستاذ خالد البسام في كتابه الجميل تلك الأيام عن المقاهي الشعبية في البحرين كنكهة ترفيهية أصيلة وذاكرة تاريخية عميقة، لكنه يسهب في القول قائلاً:
1: كانت المضافة العربية هي أول مقهى في التاريخ، فتحت خيمة شيخ العشيرة أو القبيلة، وكان الشيوخ والشباب يلتقون ليتداولوا شؤون حياتهم اليومية. وبعد عشرات السنين طور الأتراك المقاهي مع اكتشاف القهوة والشاي والتبغ، حيث راح زبائن المقهى يدخنون الأركيلة ويحتسون ببطء فناجين القهوة وأكواب الشاي وهم يثرثرون ويتنافسون، وفي المساء يستمعون إلى الحكوات وهو يروي لهم بطريقة تمثيلية مشوقة فصلا من فصول قصة عنترة وعبلة أو الزير سالم أو مغامرات جحا.
0: أما الأوروبيون التجار والبحارة والرحالة الذين جاءوا إلى الشرق في القرون الأخيرة وفتنوا بالمقاهي وجوها السحرة وروادها الكسالة، فلم يفكروا رغم ذلك بنقلها إلى الغرب، لكن أرمني متفرسن اسمه باسكال قام بتطبيق عملي جدا، حيث افتتح أول مقهى في الغرب وفي باريس بالذات عام 1872، وجعله باسكال صورة طبق الأصل عن مقهى أعجب به في إسطنبول. وفي نفس السنوات وبالضبط في مطلع القرن العاشر الهجري حسمت مشكلة تحريم القهوة أو تحليلها في مصر كما يقول الكاتب جمال الغيطاني، وانتشرت في القاهرة الأماكن التي تقدمها وأطلق عليها اسم المقاهي. وبعد عشرات السنين وفي مطلع القرن التاسع عشر كتب المستشرق الإنجليزي إدوارد ويليام يقول:
2: إن القاهرة بها أكثر من 1000 مقهى، والمقهى غرفة صغيرة ذات واجهة خشبية على شكل عقود، ويقوم على طول الواجهة ما عدا المدخل مصطبة من الحجر أو الآجر تفرش بالحصر، ويبلغ ارتفاعها قدمين أو 3 وعرضها كذلك تقريبا. في داخل المقهى مقاعد متشابهة على جانبين أو 3، ويرتاد المقاهي أفراد الطبقة السفلى والتجار وتزدحم بهم عصرا ومساء، وهم يفضلون الجلوس على المصطبة الخارجية، ويحمل كل

0: شبكته الخاصة وتبغه ويقدم القهوجي القهوة.
1: ورغم عدم وجود مصدر واحد في البحرين يتحدث عن تاريخ المقاهي وكيفية دخولها، إلا أن الثابت على الأقل أنه في السنوات التي سبقت القرن العشرين كانت المقاهي لدينا هي نفسها مجالس القهوة في البيوت. ومع بدايات القرن العشرين انتشرت المقاهي في مدن المحرق والمنامة بشكل خاص، وهذا ما أكدته إعلانات البلدية في السنوات الأولى من العشرينيات التي تحدثت فيها عن المقاهي وتحديد ساعات عملها في الليل وإغلاقها طوال شهر رمضان.
0: في تلك السنوات عرف سكان مدينة مثل مدينة المحرق الطريق جيداً إلى مقهى بن حمدان الشهير، حيث راح عشرات الطواشين والنواخذة يعقدون فيه صفقاتهم في مجال اللؤلؤ. والمقاهي وقتها لم تكن إلا عبارة عن كراسي من جص ومغطى بالمداد أو الحصر، كان زبائنها يلعبون فيها الدومنا ويشربون الشاي.
1: لكن ظهور المقاهي البحرينية وحتى سنوات متأخرة ارتبط بظهور معارضة قوية لوجودها وفسادها واعتبارها أماكن لهو خليعة وروادها من المفسدين.
0: بقي هذا الصراع على وجود المقاهي ودورها حتى بداية الأربعينات على الأقل، رغم استمراره لسنوات قليلة بعد ذلك يتأرجح ويتغير في فترات كثيرة، لكنه دائما يرجح كفة المقاهي الساحرة. فلقد استطاعت المقاهي في بدايات الصراع تجنب الدخول فيه بشكل مباشر مع رجال الدين وغيرهم، وراحت تجلب تلك المقاهي الأجهزة الحديثة كالفونوغراف وتصيح أغاني أسمهان وحضير أبو عزيز، إضافة إلى أغاني المطربين الشعبيين أمثال محمد بن فارس ومحمد زويد وضاحي بن وليد. واستطاعت بشكل مؤقت إيقاف الهجوم الشديد عليها ونجاح محاولاتها في تغيير الصورة السيئة التي عرفت بها، واعتبارها في النهاية كأمر واقع فرضه آلاف الرواد الذين يقضون الساعات الطويلة فيها واحتساء الشاي وتدخين القدو.
1: سجلت هذا النجاح بصورة واضحة وثائق بلدية المنامة والمحرق في أعوام الثلاثينيات، وفي عشرات الرخص الممنوحة لإقامة مقاهي جديدة، حتى تصل إلى درجة أن تنشر جريدة البحرين أعلاناً بتاريخ 6 يوليو 1939 في صفحتها الأخيرة يقول:
2: قهوة في عين عذاري، نخبر العموم أننا قد فتحنا محلاً على عين عذاري، فنرجو من زبائننا الكرام أن يشرفوا محلنا، وسيجدون أسباب الراحة والمرطبات وتناول القهوة كما هي عادتنا في المنامة والجبل، فأهلا وسهلا. وبتوقيع محمد ميران ومحمد عارف.
1: ومن هنا بدأ الناس يختارون مقاهيهم المفضلة مثل برت علي، الشيخ، مدو، مهدي العراقي وعشرات غيرها.
0: عندما استطاعت المقاهي إدخال أجهزة الراديو الحديثة وراحت مدافع الحرب العالمية الثانية تباشر عملها في أوروبا، فرضت المقاهي نفسها بسهولة وحسمت الصراع القديم لصالحها أخيرا. فانطلاق صوت جهاز الراديو سحر عقول الناس البسطاء، وساهم غلاء ثمن الراديو آنذاك في عدم قدرة جميع الناس على اقتنائه، وفي اعتبار المقهى المكان المفضل للاستماع إليه، إضافة إلى سماع أخبار الحرب منه. ومع الجلوس المريح وشرب الشاي والنمليت بوتيلة والثرثرة مع الأصدقاء، أصبح المقهى حياة كاملة.
1: لكن وقبل ذلك كله كانت الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالبحرين من حيث كساد اللؤلؤ وبقاء عشرات الغواصين بلا عمل ينتظرون توظيفهم في آبار النفط في عوالي، عاملا جديدا في اكتظاظ المقاهي على آخرها بالرواد في الليل والنهار.
0: فجأة ينفجر صراع جديد

0: ويتخذ طابع الغيرة. الغيرة هذه المرة فجميع الأندية الثقافية والاجتماعية بدأت تعاني من تسرب أعضائها إلى المقاهي وجلوسهم فيها لساعات طويلة، بل وعدم مجيء البعض إلى النادي أصلاً.
1: عندها لم تجد الأندية إلا أن تعلن ذلك وبصراحة وتعبر عن غيرتها من المقاهي بل وهجومها عليها. فأحد أعضاء نادي العروبة عبد العزيز الشيخ علي يقول في محاضرة ظريفة له في النادي بعنوان أثر المقاهي في حياة الشباب، ما نصه:

0: تعبر عن غيرتها من المقاهي بل وهجومها عليها. فأحد أعضاء نادي العروبة عبد العزيز الشيخ علي يقول في محاضرة ظريفة له في النادي بعنوان أثر المقاهي في حياة الشباب، ما نصه؟
1: المقاهي لطيفة، ظريفة، بديعة المنظر، جذابة، مغرية. قد زينت سقوفها بالمناظر البديعة وزخرفت حيطانها بالرسوم الجميلة الجذابة. ذلك لأن أصحاب المقاهي قد وجدوا أن هذه الزينة والزخرفة هي الحيلة الوحيدة التي يستطيعون بها جذب الشباب إلى مقاهيهم وإغرائهم والحصول على ما في جيوبهم من الدراهم. وبالفعل فإن عددا كبيرا من شبابنا قد أغرتهم هذه الدعايات وهذه الزخارف التي لا أجد فيها في الحقيقة أي شيء من الجمال. آه لهذا الشباب الجاهل، لقد أوقع نفسه في هوة الانحطاط والتدهور دون أن يعرف حقيقة هذه المناظر الباطلة. لندع السقيم يقاسي آلام سقمه، ونعيد الكر على هذا المقهى الساقط، ونلقي عليه نظرة عامة، ونكشف عما ستر من عيوبه، لعلنا بعد البحث والتفتيش نعثر على آفاته المهلكة وعقاربه اللادغة.
0: ويسترسل عبد العزيز الشيخ عضو نادي العروبة في النصف الأول من القرن العشرين في التنديد بالمقاهي وروادها في تلك الأيام المشبعة بالجدية وصلابة المواقف.
1: إن معظم الأمراض الفتاكة كالزهري والسل والسعال والجذام وغيرها من الأمراض المعدية كثيراً ما تسبب في انتشارها هذه المقاهي هي التي تسبب انتشار هذه الأمراض، وذلك لجمعها بين السليم والسقيم. فيشرب المصاب بالزهري مثلا كوبا أو فنجانا، ثم يتبعه الصحيح فيشرب من نفس الفنجان، فيصاب بذلك المرض الفتاك. والحالة في هذه الجزيرة الصغيرة خير شاهد على ذلك، أن نرى بأم أعيننا أنه يوجد 90% أو أكثر مصابون بألوان شتى من الأمراض المعدية. وهذه هي إحدى العوامل التي تؤدي بشباب هذه الجزيرة الصغيرة إلى الذبول والفناء لا سمح الله إن استمروا على الذهاب إلى المقاهي. وحبذا حبذا لو توقف الأمر عند هذا الحد، إذا لهان الأمر، لكنها آخذة في التزايد يوميا، لأن أساس الانحطاط قد شيد وعلى بناؤه. وأساس الانحطاط هو هذه المقاهي المهلكة، وذلك لأنها تجمع بين الطاهر والخبيث، وتواخي بين الصالح والطالح، ودمث الأخلاق بسيء الأخلاق. فيختلط حينئذ الماء باللبن كما يقول العامة.
0: كانت تلك المحاضرة جزءا من حملة الأندية على أعضائها للكف عن ارتياد المقاهي، فراحت بعدها ترسل الإنذارات للأعضاء المداومين في المقاهي، لكن كل هذه الإجراءات لم تنفع، فالمقاهي تكتسح الجميع لأنها الوقت والمتعة بل السحر الذي استطاع أن يجلب حتى الأطفال. القضية التي تضطر معها مجلة صوت البحرين في عام 1951 إلى أن تكتب في باب صيدنا:
2: منعت حكومة البحرين الأطفال الذين هم دون 16 من دخول المقاهي أو التوظف فيها، فهل تسمح لنا الحكومة أن نسأل عن الوسائل والإجراءات التي اتخذتها لتنفيذ هذا القرار؟ فنحن نرى المقاهي تضج بهؤلاء الصبيان ليل نهار.
0: هكذا إذن كان عالم المقاهي الجميل يسحر الناس ويسلي وقتهم ويحل مشاكلهم، بل ويفيد عقولهم بسماع المذياع ويطرب قلوبهم بسماع سحارة الأغاني، لكنه بالمقابل يسبب المشاكل في بعض الأحيان. ففي 20 أغسطس من عام 1954 تنشر جريدة القافلة خبرا في صدر صفحتها الأولى يقول:

تسمم 5 أشخاص أثر تناولهم لبناً بائتاً في إحدى المقاهي بالسوق، وكان من بين المتسممين صاحب المقهى وبعض مساعديه، وقد أغلق المقهى ونقل المتسممون إلى المستشفى للعلاج.

0: المقهى زمن، فماذا تبقى من هذا الزمن الجميل؟ باق من الزمن مقاه قليلة، وباق من الوقت ساعات دقتها أكواب الشاي والثرثرة. أما الباقي من المكان فهو كراسي عتيقة ووجوه.
1: ولازال المقهى زمنا، تدخل المقهى أو تخرج منه، يستقبلك الزبائن بالتحيات والأحاديث وقرقعة الأكواب. تدخل هذا العالم فتشعر بالكسل أو الاسترخاء، ثم يسمع صاحب القهوة أو المقهى مناداتك له: شاي، ماء، غرشة.
0: انتهت فجأة الحياة التي كانت جريدة القافلة تصفها في 23 من يوليو من عام 1954 في باب شكاوى الجمهور.
2: والبيبسي كولا أيضا، هذا الشراب المنعش الذي إنه هو الآخر أصبح مجالا للشكوى والتذمر. ومرد هذه الشكوى إلى وجود بعض نفر من بائع القطاع ومن مستغلي الفرص يبيعون الزجاج بست آنات، وخاصة في بعض المقاهي، بينما السعر الرسمي لهذه الزجاجة هو 5 آنات. إن القافلة ترجو من أصحاب مصانع البيبسي ألا يزودوا كل بائع يتلاعب بسعر البيبسي إذا لم يتعهد بعدم استغلال طيبة الجمهور.
0: في شهر أبريل من نفس العام تكتب القافلة في باب القافلة تسير خبراً جديداً يقول:
3: سأغمر الأسواق قريباً مشروب الكوكا كولا والسينالكو، وهذه بشرى نزفها لمحبي المنعشات الأمريكية المثلجة ولأصحاب المقاهي.

0: لقد تغيرت الحياة وتغير المقهى معها. وهاشم مختار صاحب مقهى الطواويش يقول:
1: استكانة الشاي كانت بيزة واحدة، والمل بعد بيزة واحدة كذلك. كان عندي زبائن كثيرون ومن كل مكان، أهمهم مثلا محمود العلوي، يوسف الشراوي، مهدي التاجر، عبد الله الزايد. كنت أعرف ميعاد حضورهم للقهوة، وكان إذا غاب أحدهم في يوم من الأيام راح واحد منهم لبيته يسأل عنه. أتذكر أن السوق عندما كان منتعش، يوم كانوا يبيعون ويشترون في اللولو، كانت القهوة ما في محل.

0: لليون للزباين واللي كانوا يقرون جريدة البحرين ويسمعون الراديو. الحين اللي بقى من الزباين كلهم يعني عمال هنود باكستانيين وعدد قليل من البحرينيين. الناس الحين صارت تروح الديسكو والفنادق وبعد العمل في القهوة يعني الحين صار شغل ما في فايدة مو ما في ربح، خاصة لما تعرفين يا بنتي ان هناك يعني في زباين يجون يشربون ويأكلون وما يدفعون ثمن اللي يشربونه ويأكلونه يشردون.
1: ومع ذلك فمقاهينا في البحرين ليست وحدها التي تحتضر، فالفرنسيون يخشون على مقاهيهم المشهورة من الزوال بسبب انتشار الأندية ومراقص الديسكو وغيرها، ويدللون على ذلك بانخفاض عدد المقاهي الباريسية من 15,722 في عام 1967 إلى 12,497 عام 1977، وفي حي واحد فقط هو حي بافليل الشعبي الذي يقطنه العرب تراجع العدد من 785 مقهى عام 1975 إلى 517 مقهى عام 1977.
2: أصبح المقهى في النهاية زمنا، والباقي من الزمن الجميل سنوات بل ربما أيام. يموت المقهى ويعيش الزمان الجديد، لكن زوايا المقاهي الشعبية في البحرين الباقية من معمار ذلك الزمن البحريني الجميل ما زالت جدرانها تنضح بالذكريات والأحداث والحكايات ونكهات عبقت الجدران والزوايا بعبير الشاي وروائح الدخان والتبغ.
1: وبانقضاء تاريخ مقاهي البحرين في تلك الأيام يرفع محمل البحرين مرساته ليلقي بها ثانية في بحار الذاكرة البحرينية الأصيلة الثرية الحافلة بالقديم المتميز مما يستحق البوح به للزمن الجديد الصاعد.

0: بنت البحر، طاقة الكهرمان، وردة الزمن وحب الرمان، تسكن البحر، تجدل الأمواج، تتوسد الشطآن. هي البحرين، لؤلؤة محارة فلقها بحار أصيل على محمل البحر. عبد الله يوسف، أحلام محمد، والمخرج جمال القائد.
1: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
2: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
2: هنا البحرين.

قالوا إنك تحب وقلت ليه السؤال. كل شخص يحب وكل شخص يميل، والهوى ديرة ما بين صد ووصال، دوم فيها نزول ودوم فيها رحيل. يا عرب يا عرب، والقلوب أشوفها بالفحال، بين قلب جريح وبين قلب قتيل. ولنا لو أحب أحب بنت الخيال، نادرة ما لها بالناس شكل ومثيل. فاتنة ناعمة فيها هدوء ودلال، حاوية كل زين وكل طبع نصيل. من يعرف الجمال يقول هي الجمال، وصفها في قصيدي يشبه المستحيل. كان في وجهها صبحا ضحك لي وقال يا صباح المحبة من خليل الخليل. وكان في عينها رمش ينادي تعال، وعذابي من الرمش الكسول الكحيل. وشعرها ليل نسود فيه صمت وجدال، وان تحرك يضيع الصبح بطراف ليل. وان تناثر شعرها من يمين وشمال، ليتني يا بياض الصدر تحت الجديل. انمشت كانها غصن مع الريح مال، ومن يلوم الهوى لا هز خصر النحيل. كان فيها رسوخ علمتها الجبال، وكان فيها شموخ علمتها النخيل. الله اللي عطاها من جمال الخصال، بنت قلب رشيد وبنت عقل ثقيل. كاملة والله اللي يستحق الكمال، صورة كل ما فيها فريد وجميل. يعجز الشعر عنها لو كتبته خيال، كأنه يقول يا ناصر تراه مستحيل.

أيها الليل، يا غريبا يسافر، يا شراع الوهم الأزرق، يا سفينة الرصد مكتوبة على جبيني. أيها الليل، أيها الغريب الحبيب المسافر، إن خوفا يدفعني كل مغيب إلى التفكير فيما مضى. أهيم في الظلمة بشراسة، أنسلخ عن نفسي، أفكر إلى أين يمكنك أن ترحل، وكيف تحيل النور إلى ظلام أنت أيها الغريب الحبيب المسافر.

ليلنا نحن الشعراء قطار يهاجر عبر الزمان والمكان، يسافر عبر المسافات يعدو، لا محطة له ولا شطآن. ليل الغرباء قطار يهاجر، لا دفة له ولا صارية، يزحف في الريح يتراقص مع المطر ويطرح الشمس ويهاجر.

لأننا غرباء لا نبصر إلا من خلال المرايا، نرى ظلالا باهتة وأخرى محروقة. لأننا غرباء وسط عالم مغلق لا نرى إلا الحريق. ماذا لو شققنا جدران النفس وانطلقنا عبر المدى نبحث عن مصير آخر؟

المصير الآخر ألا نتحرق كل ليلة لنلمح نور الفجر. المصير الآخر ألا نتعذب كلما نظرنا إلى ذواتنا في المرايا.

0: لن تتعثر خطانا طويلا ما دام هناك فجر يرقبنا، ما دام هناك أمل ينتظرنا. المصير الآخر هو ألا تدهشنا الأشياء عندما تعبر مصيرها إلى الفضاء.
1: الزمن سيتعثر بخطونا، لكنه لن يتوقف. نحن الذين نبقى مشدودين كحصان الرحى بخصلات شعرنا، نبقى مشدودين نخاف ذلك المارد الرهيب الذي اسمه الزمن.
0: سيبقى وقع خطونا إذا أدركنا أن للصدى ترجيع، وعلينا فقط أن نعمل من أجل ذلك الصدى لنحس أخيرا بنغمة الترجيع.
1: ما هو الدرس الذي سنعرفه الليلة؟
0: وهل هناك غير دروس المحبة تجلو صدأ النفس في الليل العظيم؟
1: هات أسمعني من دروس المحبة الكثير.
0: عندما تنظرين مثلي إلى الكواكب تجدين أنها تبتسم كالمحبة في الأعماق. ساعتها ستنزاح عن النفوس الكآبة والقيود والأثقال. وعندما تنظرين إلى العمر لا تجدين إلا المحبة تضحك في القلوب. ساعتها تتفجر أنانية الذات وتذوب في الحب.
1: إذن رغبات المحبة هي رغبات القدر.
0: بالطبع.
1: الآن عرفت سر السعادة الذي يرثم في الغبار الذهبي الذي تنشره النجوم فوق الأجساد.

0: ماذا نقول في السعادة والحزن والنسيان؟
1: سعادة الإنسان طوع إرادته، حزنه وليد تفاعلات خارجية، أما النسيان فمارد يخرج من القمقم.
0: الفرح يهجرني عندما أفكر بالسعادة الحقيقية، والنار تضرب حولي دائرة مغلقة حين أستجدي سعادة لا تأتي.
1: السعادة كالشمس قد تضيء الكون دفعة واحدة، لكننا لا نراها من موقعنا الأرضي. السعادة موجودة دائما وأبدا كالشمس، لكنها لا تشرق إلا على النفوس العامرة بالإيمان.

0: قيل لنا إن المطر إن هو إلا مياه البحر المتبخرة تمتصها السحب وتعيدها إلى الأرض. كذب ما يزعمون، إني لأجد دمعة طفل أصدق من كل ما زعمه العلماء.
1: عدت شاعرا وأعدتني تلميذة أفكر بدمعة الطفل العذبة، لأنها كالذكرى فيها كل معنى الحياة، ولولاها لما كان معنى للحياة.
0: يصعب علي أن أفسر ما أفكر فيه الساعة، فأفكاري كالموجة تختبئ في حضن أمها البحر. في جوانبي يتشعب الخيال وتمتزج الرغبة في التعبير، فأسير إلى العالم كأنني مبهور بما ليس لي فيه يد.
1: أيا شاعرا ضاق شعره بحروفه وضاقت كلماته بخياله، يصعب

علي الآن أن أفسر لك بما تفكر فيه، لكنني أقول لك إنك بحاجة للحب، فهو كالمطر يغسل جفاف النفس ويلون سواد الليل. أنت يا شاعر متعب مل أخيراً لعبة الكلام.

أيتها الحبيبة، أياً كانت وجهتك قفي قليلاً لأودعك. قيثار انقطعت أوتاره منذ عبرت غابة النسيان، لكن بقي في قنديلي بعض من الزيت. عاملان اثنان يضيئان الكون، الآلة والزيت. عاملان اثنان يتجاذبان الجنان، الحنان والسرور. أيتها الحبيبة، أيا كان طريقك قفي قليلا لأودعك.

أتشوق هذا المساء، تشوق مياه السيول في كدرتها واضطرابها، إلى زرقة البحار وهدوء المراكب الراسية. أتوق الليلة كمجرى نهر إلى التوحد والمسافة العميقة، توق نفسي الكلي لهناءة الاستقرار. ترى هل أحلم؟ هل تشوقي حلم وتوقي حلم؟ أنا بين الحلم والحلم أذرف دمعة، فهل هذا هو معنى الاستقرار؟

أيتها الحبيبة، أياً كان توقك وتشوقك، قفي قليلاً لأودعك. قنديلي المكسور له عينان، عينان مبصرتان، وأنت صغيرة وجميلة، وأنت مستعرة بالحريق، مروية بالدمع، والحياة في غور عيني يتناظر فيهما المستحيل والممكن. أيتها الحبيب، أيا كان هدفك، قفي قليلا لأودعك. قيثاري انقطع وتروى، لكن بقي فيه وتران يسمعان ويسمعان، بقي فيه صوتان يناديان، صوت للسعادة يطرب، وصوت للشقاء يغري. أعرف يا صغيرتي أنك لا تزالين صغيرة، وأن أمامك كثيرا من الصخور والأشواك والمسؤولية، فتعالي، تعالي أعلمك أن السعادة والشقاء وهمان من أعمال الإنسان. تعالي أذكرك أن عاملين اثنين يأتيان بالجنان، الحزن والشقاء، الفرح واللقاء.

شوك حنينك يدميني، وسنابل وعودك تتفتح في شراييني. ها أنا ذا أنشد للصحراء أغنية تفجر الماء، ها أنا ذا أضم يدي وأبتهل، ها أنا ذا أضم جفني وأطير، أطير حاملة إليك.

0: من كل شفة أخذنا همسة،
1: ومن كل لحن استعرنا نغمة،
0: ومن كل رفة جناح ومن وقع الأصداء
1: روينا حكايانا لتعبر النسيم وتدخل الأعماق،
0: ليحلو اللقاء ويهدأ الفراق،
1: ولتبقى حكايانا للنجوى والليل.

0: مركز الأخبار، تسمع الخبر بصوت الحقيقة. الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في قصر الرفاع بحضور سعادة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة وسعادة السيد حمد بن فيصل الملكي وزير شؤون مجلس الوزراء المواطن أمجد كاظم أحمد، وذلك للاطمئنان على صحته بعد أن استكمل مراحل علاج فقر الدم المنجلي عبر تقنية زراعة النخاع باستخدام التعديل الجيني كريسبر في مملكة البحرين.
2: شارك سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب في منافسات النسخة 50 لجائزة الحسن الثاني للغولف التي تحتضنها ملعب الغولف الملكي دار السلام في المملكة المغربية الشقيقة.
1: وتقام البطولة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية حفظه الله وسط مشاركة نخبة من اللاعبين. تؤكد القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وأهبة الاستعداد الدفاعي.
2: كما تعرب القيادة العامة عن اعتزازها وفخرها بما يظهره رجالها البواسل من جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في أداء واجبهم الوطني المقدس ذودا عن حياض الوطن وصونا لمكتسباته. وتهيب القيادة العامة بالجميع ضرورة توخي الحذر بعدم الاقتراب أو لمس أي أجسام غريبة أو مشبوهة قد تكون ناتجة عن مخلفات الاعتداء الإيراني الآثم. وتبين القيادة العامة أن رجال وحدة هندسة الميدان الملكية في كامل الجاهزية للتعامل الآمن مع تلك الأجسام لضمان السلامة العامة لكافة المواطنين والمقيمين. عقدت سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني عددا من اللقاءات الثنائية مع رؤساء الوفود والوزراء وكبار المسؤولين المشاركين في عمل الدورة 13 للمنتدى الحضري العالمي المنعقد في العاصمة الأذربيجانية باكو، بحثت خلالها سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في قطاع السكن الاجتماعي والتخطيط العمراني.
1: شارك سعادة السفير عبد الله عبد اللطيف عبد الله المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، شارك في افتتاح أعمال جمعية الصحة العالمية 79 في مقر قصر الأمم المتحدة بجنيف بحضور ممثلي الدول الأعضاء. في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير جودة الخدمات الصحية وإعادة هندسة الإجراءات، طورت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية إجراء إضافة خدمة إلى مؤسسة صحية مرخصة، وذلك ضمن مسار التحول الرقمي الرامي إلى تحسين تجربة المستفيدين. أطلقت غرفة تجارة وصناعة البحرين بالتعاون مع المركز الوطني للأمن السبراني ومركز ناصر العلمي والتقني مبادرة سايبر ريدي بحرين الهادفة إلى تعزيز جاهزية المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في مجال الأمن السبراني.
2: وفي كلمة ألقاها خلال الفعالية أكد سعادة الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأمن السبراني أن إطلاق هذا البرنامج الوطني يعكس التزام الجهات المعنية بدعم هذه المؤسسات باعتبارها أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني.
1: أكد وفد الشعب البرلمانية المشارك في اجتماع الجمعية العمومية 18 للاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب المنعقد في المملكة المغربية الشقيقة، أكد أن مملكة البحرين تمثل نموذجا رائدا في ترسيخ دولة القانون والمؤسسات وفق رؤية شاملة ومتكاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

0: تواصل بعثة مملكة البحرين للحج تعزيز استعداداتها الصحية ضمن جهودها لتوفير الرعاية الطبية للحجاج خلال موسم الحج.
1: وفي هذا الإطار زار رئيس بعثة مملكة البحرين للحج مستشفى المواساة في المدينة المنورة للاطلاع على الخدمات الطبية المقدمة للحجاج البحرينيين وبحث أوجه التعاون والتنسيق للموسم الحالي.
0: هذا واستقبلت وزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة العربية السعودية أولى طلائع ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة البالغ عددهم 2500 حاج وحاجة من 104 دول لأداء مناسك الحج لهذا العام. وكانت الوزارة قد أنهت مبكرا جميع الإجراءات من خلال توفير جميع التسهيلات اللازمة ضمن منظومة متكاملة تضمن الارتقاء بالخدمات المقدمة لهم منذ مغادرتهم بلدانهم وحتى وصولهم إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج.
2: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3.
3: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، نحن معكم في سهرة غنائية للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ.

اشوف واسمع واحس بقلبه هو. كنت عايش مش عشاني.

يا حبحب واخدعه ويمكن اخونه. لو حصادف قلبي مخلص مش حامل وصوله، وانضحك في عينيا حضحك واخدعه.

مشينا هناك ورحنا.

حبيبي يا حبيبي لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي يا حبيبي يا خليل قلب يا حبيبي يا حبيبي لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

0: كنا معكم في سهرة غنائية للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ من إذاعة مملكة البحرين العربية. نلقاكم مع سهرة غنائية أخرى. نتمنى لكم وقتاً ممتعاً مع باقي فقراتنا. مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم من صوت البحر.

0: ثم مع سهرة غنائية أخرى. نتمنى لكم وقتاً ممتعاً مع باقي فقراتنا. مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين.
2: الأمين العام لمجلس الشورى. يكون للمجلس أمين عام يعين بمرسوم في درجة وكيل وزارة، وتكون له الاختصاصات والصلاحيات المالية والإدارية المقررة في القوانين والأنظمة لوكلاء الوزارات. ويحضر الأمين العام لمجلس الشورى جلسات المجلس، كما يحضر جلسات اللجان بناء على طلبها، ويكون مسؤولاً عن عمله أمام رئيس المجلس.

0: معلومة علشانك.
1: يعتقد البعض أن الإجهاد الرياضي المباشر قد يحقق نتائج أسرع، وهالمعلومة تعتبر خاطئة، ومنها ينصح الخبراء بالاعتدال في ممارسة الرياضة عشان تتجنب عواقبها اللي تأثر بشكل سلبي على الصحة النفسية والجسدية. ويقول رئيس الجمعية الألمانية للطب النفسي الرياضي إن الألم دايماً يكون إشارة مهمة من الجسم لازم ناخذها على محمل الجد ونقلل الإجهاد في ذاك الوقت. وعلى مستوى الصحة النفسية فقد يؤثر على عدة جوانب، منها القلق والتوتر وقلة النوم وعدم رغبة في التمرين اللي ممكن تتطور إلى أنها توصل إلى مرحلة الاكتئاب. فالاعتدال والتدرج في التمارين الرياضية إلى أن يتأقلم الجسم مع الإجهاد في كل مرحلة هو الحل.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل. هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: تكرار ظهور الأشياء في حياتك لسببين: الأول لأنك أنت مركز على وجوده، والثاني لأنك رافض وجوده. والتركيز والرفض كلاهما طاقة جاذبة له، وما تريده لا يفرق بين التركيز والرفض. طالما أنت عطيته طاقة سوف يكرر الظهور حتى تختار، أما الاستمرار بالاهتمام أو التوقف. ونقول بكل حب، استمع للصوت الإيجابي.
0: الصوت الإيجابي فكرة وإعداد نورة أبو الشوك وإخراج فاطمة جنبر.

0: هذه الفتوح فتوح الأنبياء. فتوح الأنبياء وما لها سوى الشكر بالأفعال أثمان.
1: بالأفعال أثمان.

0: أقاليم من عمق التاريخ.
1: سمرقند، المدينة الزرقاء، تلك المدينة التي تقف شاهدة على تاريخ مليء بالأحداث والصور، من معاني اسمها قلعة الأرض أو سوق سمر وغيرها من المعاني التي تشير إلى تلك المدينة التي انتشرت فيها القصور الضخمة التي بلغت الغاية في الجمال والأناقة وسط حدائق غناء وساحات شاسعة تنم عن إبداع المهندس المسلم وعبقريته في جعل المدينة بعمرانها وجمالها تتحدث عن نفسها. تقع مدينة سمرقند اليوم في جمهورية أوزبكستان، إحدى الجمهوريات التي تأسست في تحالف جمهوريات ما بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، وقد كان تأسيسها قبل ميلاد السيد المسيح عليه السلام ب5000 عام، إذ كانت حلقة وصل بين الحضارات المختلفة لكونها في طريق الحرير والتوابل وقوافل التجارة التي كانت تعتمد على هذه المدينة اعتمادا كبيرا. فاستمدت المدينة شهرتها منذ ذلك الحين، واستحقت أن تجذب نحوها أنظار الغزاة على مر التاريخ. وقد أراد الإسكندر المقدوني عام 329 قبل الميلاد أن يغزوها، فنصب خيام جنده خارج أسوارها وحاصرها حصارا قاسيا مريرا كي تذعن له وتدخل في حكمه، بيد أنها في العام التالي لغزوها أعلنت عصيانها عليه، فقام الإسكندر بمعاقبتها ومعاقبة أهلها. وقد ذكرت سمرقند لدى المؤرخين الإغريق باسم مرقند، عاصمة سجديان، وهو اسم أوزبكستان القديم. ويبدأ التاريخ الفعلي لسمرقند مع دخول جيوش الفتح الإسلامي لأراضيها بقيادة القائد المسلم قتيبة بن مسلم الباهلي في عهد الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز رحمه الله. وللفتح الأول قصة استدعت أن يكون هناك فتح آخر لسمرقند، ذلك أن القائد قتيبة بن مسلم الباهلي في عام 87 للهجرة قام بفتح سمرقند عنوة، ولما علم أهلها وكهنتها أن هذا ليس مما يتفق عليه المسلمون عادة من عرض للإسلام أو الجزية ثم القتال ومهلة 3 أيام، قاموا بإرسال رسول إلى أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله، الذي أرسل كتابا إلى والي الدولة على بلاد ما وراء النهر سليمان بن أبي السرى بأمره بأن يحكم بين قتيبة وبين أهالي سمرقند قاض من قضاة المسلمين ينظر في شكواهم، فإن قضى بإخراج المسلمين من المدينة أخرجوا منها. فأقام لهم الوالي القاضي حاضر بن جميع الذي نظر في القضية ورأى أن الحق مع أهالي سمرقند المغلوبين، فحكم بإخراج المسلمين من المدينة على أن ينابذوهم على سواء. ولكن أهل سمرقند وقد أذهلهم هذا السلوك الإسلامي الذي لم يسبق له مثيل في التاريخ البشري كرهوا الحرب وأقروا المسلمين على الإقامة في مدينتهم، وتم فتح المدينة صلحا حتى جاءت السنة 92 من الهجرة، عندما نقض حاكم سمرقند الجديد الصلح مع المسلمين وقام

0: بسجن الحاكم السابق لها إلى أن توفي في سجنه. فقام قتيبة بن مسلم الباهلي بفتح المدينة بعد مواجهة كانت بين جيش المسلمين وجيش حاكم سمرقند حتى فتحت على يد المسلمين. وقام المسلمون بتحويل بعض المعابد إلى مساجد ونشروا الإسلام في شتى ربوع سمرقند. وعاش الإسلام في سمرقند على مر الأزمنة والعصور حتى اكتسحتها جيوش جنكيز خان، فدمرت ما استطاعت أن تدمره من مظاهر الجمال النادرة التي لم تبق إلا أوصافها في الكتب، إلا أن أهلها نزحوا إلى مكان قريب من تلتها ليبدأوا قصة أخرى من قصص الحضارة والبناء. فبعد دخول المغول في الإسلام أعادوا بناء وتشييد الكثير من المباني الإسلامية، وذلك في العهد الذي سمي بالعهد التيموري والذي استمر لحوالي قرن ونصف من الزمان. وكان مما فعله تيمور لنك أنه جعل من سمرقند عاصمة لدولته، وأتى بمن يمتهنون الحرف والصناعة إليها للعمل على بنائها بطريقة جميلة وفنية. وبناء عليه فقد اعتبر عهد تيمور لنك عصر التشييد والعمران. أصبحت سمرقند جنة على سطح الأرض لما يرى الناظر إليها مما يأسر الألباب من جمال العمران وتنظيم المدينة وعلم أهلها وثقافتهم. فكانت سمرقند بحق منارة إشعاع حضاري لأقاليم التاريخ. وفي القرن التاسع عشر الميلادي استولت الإمبراطورية الروسية على عدة مناطق في بلاد ما وراء النهر، وكانت مدينة سمرقند من ضمنها. وخلال الثورة الشيوعية استولى الثوار على المدينة وبسطوا سيطرتهم عليها حتى سقطت الشيوعية عام 1992 للميلاد، ونالت سمرقند استقلالها بعد انهيار وتفكك الاتحاد السوفيتي. واليوم هي المدينة الأكبر في جمهورية أوزبكستان، وما زالت تحتفظ برونقها الزاهي وثقافتها الغنية وتاريخها العظيم. وكم في التاريخ من أحداث غزيرة وشواهد تحكي أقاليم الفاتحين والأبطال والعلماء المؤثرين الذين غيروا وجه التاريخ. وعند القيروان رابعة الثلاث يقف القلم ويتجدد اللقاء.
1: أقاليم من عمق التاريخ. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، إخراج فاطمة جنبر وأحمد صالح.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

لا التأخر ما في خير وما لا داعي لأي حير. أنا قلبك ما بغيره وانت ليه من الحين ناطر؟

0: دكتورة ممكن يسوي لي مضاعفات؟
1: ما في علاج ثاني دكتورة، أكيد بيفيدني.
2: أبي أسرع حل دكتورة.
3: شنو الحل؟ لازم نفحص ونشوف، ما في شيء بسرعة، خلنا علميين، مو كل شي تسمعونه تصدقونه.
4: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.
5: دكتورة مريم، كل اللي حوالي يقولون لي إن شفايفك صغار ومحتاجين فيلر، وبصراحة أنا أحس إني حابة أسوي فيلر، بس سمعت إن ممكن الفيلر يسبب انسداد في العرج، هل هالكلام سليم؟ فيديني دكتورة، لأني حابة أسوي هالتغيير ولكن خايفة في نفس الوقت.
3: شكراً عزيزتي على هذا السؤال، حقيقة سؤالك وايد مهم، لأن كثير من الناس تستهين بموضوع حقن الفيلر أو حقن البوتوكس أو أي حقن طبي، تعتقد أنه مجرد سالفة تنفيخ أو تجميل. يجب النظر إلى جميع هذه الإجراءات على أنها إجراءات طبية بالمقام الأول، ولها دواعي علاجية كثيرة، وقد تكون أيضاً لها دواعي تجميلية. عشان أكون معك صريحة ونفس ما أكرر دائماً، ما في إجراء على وجه الكرة الأرضية إلا وله بعض المضاعفات الثانوية، وما في دواء أيضاً على وجه الكرة الأرضية إلا وله بعض المضاعفات الثانوية، قد تكون نادرة، إي نعم، وتحت أيادي متمرسة وبالتكنيك الصح قد تكون نادرة، ولكن دائماً الطبيب الأمين والشاطر واللي دارس المهنة يعرف إن المضاعفات قد تحدث، لذلك يكون جاهز لها. لذلك إجابتي لك نعم، قد تكون هناك بعض المضاعفات، وفي حالة سؤالك عن الفيلر ممكن يصير فيه انسداد في العرج، ممكن يصير فيه بعض الالتهابات الثانوية أو عدم التوازي بين الصوبين اليمين واليسار، ومضاعفات كثيرة قد يشرحها لك طبيبك، نادرة إن شاء الله غير واردة الحدوث بشكل شائع، ولكن الإقدام على أي إجراء طبي يستدعي التوقيع على موافقة ما قبل الإجراء اللي نسميه الكونسنت، وتكونين واقعية وعارفة أنت داشة على شنو، وبإذن الله إذا سويت الإجراء صح عند الشخص الصح النتيجة راح تكون ممتازة وراح تعجبك بإذن الله.
4: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.

الدستور. يعتبر دستور مملكة البحرين هو المنظمة لعمل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، حيث يحدد الدستور اختصاص كل سلطة ويبين المقومات الأساسية للمجتمع

وحقوق وواجبات أفراد المجتمع. ولذلك فإن الدستور هو القانون الأسمى ويسمى أبو القوانين، والنصوص الدستورية تشكل الأساس لكل قاعدة قانونية.

الوطن شجرة مثمرة بالإنجازات والتضحيات المتتالية، شجرة وفية لأهلها وناسها، والغريب عندما يأتي إليها يصبح قريباً، شجرة تمنح بلا حدود. البحرين نسمة حب وحياة.

0: البحرين حضارة وتاريخ.
1: كان فتح البحرين عام 1783 للميلاد على يد الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة الذي لقب بالفاتح، والذي اشتهر بالرجولة والشهامة والكرم والشدة، وظهر ذلك جلياً في معاركه. ومنذ ذلك الحين كانت البداية لعهد جديد من الاستقرار والازدهار في كافة المجالات.

مواقع جغرافية. يمتد طريق اللؤلؤ لمسافة تزيد على 3 كيلومترات بداية من هيرات اللؤلؤ بالقرب من قلعة بوماهر التي تعود إلى سنة 1840 للميلاد. طريق اللؤلؤ يأخذ الزائرين في رحلة تمتد من شاطئ بوماهر حيث مركز معلومات قلعة بوماهر، ليمر بعد ذلك ببيت الغوص ثم بيت الجلامة وبيت بدر غلوم للطب الشعبي ثم بيت يوسف العلوي وبيت فخرو وبيت ومجلس مراد وبعض المحلات والعمارات في سوق القصرية كعمارة يوسف عبد الرحمن فخرو وراشد فخرو، ثم بيت النخذة وصولاً إلى بيت سيادي في قلب المحرق والذي سيكون المتحف الرئيسي للؤلؤ. يمثل المشروع متحفاً حياً في الهواء الطلق، ويؤسس لتوثيق تاريخ حقبة زمنية في مملكة البحرين كان اقتصادها يعتمد على اللؤلؤ، كما يوضح للزائر المسار الذي يعيشه اللؤلؤ البحريني منذ لحظة خروجه من قاع البحر وحتى وصوله إلى الأسواق العالمية. كما يروي الطريق أخباراً عن أشهر ألقاب العاملين في إنتاج اللؤلؤ كالطواش والغواص والنوخذة والسيب وغيرهم، ويروي كذلك حكايات أخرى عن صور الحياة البحرينية القديمة. طريق اللؤلؤ هو مرآة تعكس هوية المجتمع البحريني، وهو ثاني معالم مملكة البحرين التراثية التي تدرج على قائمة التراث العالمي لليونسكو.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم برنامج يومي نتعرف فيه دستور الأخلاق في القرآن الكريم ودوره في إصلاح البشرية وحمايتها من مفاسد التربية المادية. الخلق العظيم في القرآن الكريم من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطاء، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، علمنا في الحلقات السابقة أن الصدق في الإيمان من أنواع الصدق، والإيمان نفسه يوصف بالصدق.

الصدق أو الكذب. وقد وصف الله سبحانه وتعالى المؤمنين بالصادقين والصديقين، كما وصف المنافقين بالكذب في دعوى الإيمان. قال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وقد وصف الله المؤمنين بالصديقين، فقال سبحانه: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. وفي المقابل قال الله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. ذلك لأن الإيمان لم يباشر قلوبهم ولم يتدخل في حركاتهم وسكناتهم وخطواتهم، وإن بدت منهم حسنات وعبادات وأخلاق بل وجهاد، إن هي إلا حركات جوفاء فارغة من معاني الإيمان الصادق، ليس وراءها إلا رياء وسمعة وخداع للمؤمنين. إن المنافقين قديما وحديثا يتخذون من الألفاظ الجميلة أمثال الإيمان بالله واليوم الآخر والتمسك بالعقيدة الإسلامية الصحيحة والالتزام بالشريعة الإسلامية وغيرها من الألفاظ والشعارات الإسلامية البراقة التي يحمد عليها قائلوها ويشكرون ويمدحون، ويصل الحد ببعضهم إلى إعلان ذلك في الوقت الذي يتجسس فيه على المسلمين ويدفعهم في التورط في صدامات تؤدي إلى إجهاض العمل لله سبحانه. وحين يميز الله سبحانه وتعالى بين الإيمان الصادق والنفاق، شاء الله أن يبتلي كل من ادعى الإيمان. قال تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ولقد نبهنا الله في القرآن الكريم، نبهنا على أمر غاية في الأهمية في حياتنا الدينية والدنيوية والدعوية، وهو أنه ليس كل من ادعى الإيمان يكون صادقا، فما أكثر المتشدقين بالإيمان، وما أكثر الصارخين بأعلى صوتهم بأنهم أهل الحق أهل الالتزام بالشريعة، وهم في الواقع من أبعد الناس عن الإيمان.

0: لذا فقد بين الحق سبحانه وتعالى صفات المنافقين بالتفصيل، كما بين صفات المؤمنين الصادقين، ليبقى القرآن الكريم هاديا دوما ونورا وفرقانا للمؤمنين في حياتهم. ومن فضل الله سبحانه وتعالى علينا أن جعل عقيدة التوحيد وشعائر الإسلام ومحاسن الأخلاق، جعل ذلك كله واضحا جليا لا غموض فيه ولا لبس. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فاللهم اجعلنا من عبادك المتقين الأخيار. هذا وبالله التوفيق، وإلى اللقاء في حلقة الغد بإذن الله. حتى الملتقى أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم برنامج يومي من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطا، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.